0: الضغط على طهران، مشيرا إلى أن السياسة الجديدة ضد إيران يتوقع أن تستمر على الأقل حتى ما بعد الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي. كما أضاف المسؤول أن إيران فقدت السيطرة على المضيق وأن الولايات المتحدة هي من تسيطر عليه الآن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام الموجودة في مضيق هرمز، مشيرا إلى إبلاغ إيران بأن أي سفينة تزرع ألغاما جديدة ستدمر فورا. وأكد ترامب أن سياسة عدم التسامح مع زرع الألغام في مضيق هرمز أصبحت سارية المفعول، وشدد على مراقبة المضيق وكذلك جبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى المدمرة. أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن أمله في الإعلان قريبا عن إنشاء ممر مؤقت في مضيق هرمز وترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة، مشيرا إلى أن إدارة المضيق مستقبلا والتوصل إلى حل دائم سيجريان في الوقت المناسب وفقا للمادة الخامسة من مذكرة إسلام أباد. وأوضح البوسعيدي أن المباحثات مع الشركاء الإقليميين ستجرى دعما للسلام وحرية الملاحة. وكان البوسعيدي بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي إطارا مرحليا لاستئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك واتفاقا على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أهمية الحلول الإقليمية خلال المحادثات مع باكستان وعمان. وفي تدوينة على منصة إكس أضاف عراقجي بأن الإطار المقترح لإنشاء ممر جديد وإزالة الألغام بشكل مشترك والإدارة المستقبلية لمضيق هرمز خير مثال على ذلك. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إدارة ترامب ستواصل قطع كل شريان اقتصادي يدعم النظام الإيراني حتى تجد طهران نفسها وحيدة. وأكد بيسنت أن القيادة الإيرانية باتت تقر بما بات العالم يراه الآن، وهو أن الضغط الأمريكي ينجح، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال إن الحرب يجب أن تنتهي في مرحلة ما. قالت وسائل إعلام إيرانية إن المرشد مجتبى خامنئي عقد اجتماعا مع الرئيس مسعود بازشكيان استمر 7 ساعات تم خلاله بحث الأوضاع الاقتصادية التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها تأمين الاحتياجات المعيشية للإيرانيين وإدارة الإنفاق بالعملة المحلية والأجنبية، إضافة إلى ملف الطاقة والتطورات العسكرية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المرشد طالب الرئيس الإيراني بضرورة الحفاظ على الوحدة والتماسك الداخلي وتجنيب إثارة الخلافات والانقسامات. تتفاقم أزمة البنزين في عموم إيران، حيث تصطف السيارات والآليات أمام محطات البنزين في طوابير طويلة، وسط مخاوف النظام من أن تتحول هذه التجمعات إلى نقاط انطلاق لتظاهرات يصعب السيطرة عليها.
1: ينتظرون في طابور طويل، ومن يدري إن كان المتأخرون منهم سيتمكنون من تعبئة خزانات سياراتهم بما تيسر من بنزين. وأزمة نقص البنزين في إيران وقعها على الأذن غريب بالنسبة لبلد غني بالنفط، فإيران التي تحتل مواقع متقدمة في احتياطات النفط والطاقة يصطف مواطنوها عند محطات البنزين في طوابير يكاد لا يعرف لها آخر. ذاك أن الحملة العسكرية الأخيرة التي خيضت بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران نالت من قسط كبير من مصافيها التي تستخلص البنزين من النفط، ما جعل الاستهلاك يفوق المعروض. وأول ما يخطر بالبال حين يفوق الطلب العرض هو غلاء الأسعار، وهذا السيناريو يخلق أزمة داخلية جديدة بين أقطاب النظام المنقسمين أصلا حيال العديد من الملفات. فالنقص في إمدادات البنزين تؤكده شركة التوزيع الوطنية للمنتجات النفطية في طهران، مشيرة إلى أن الأزمة أدت إلى فرض قيود على توزيع الوقود، وداعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل التنقلات واستخدام وسائل النقل العامة. ويأبى نواب في البرلمان أن يسفر النقص عن أي زيادة في الأسعار، تثقل كاهل الشعب المثقل أصلا بأعباء اقتصادية كانت حاضرة قبل الحرب وتفاقمت بعدها. والحق أن أزمة البنزين في إيران هذه معقدة من حيث حيثياتها، أولا لأن البنزين في إيران الشاسعة المساحة سلعة تنتمي إلى خانة الأولويات، ثم أن احتشاد المواطنين في طوابير البنزين يجعلهم في وضع حرج لناحية الاحتقان غضبا، ما يحول المشهدية إلى نقطة انطلاق لاحتجاجات عصية على الضبط والقمع. وذلك ليس سيناريو يخالج فقط المعارضين للنظام، إنما مخاوف حقيقية عبر عنها القائد العام لقوى الأمن الداخلي في إيران، وإن زخرف مخاوفه باتهام الأعداء بتأجيج الأزمة.
0: تنهار العملة الإيرانية بشكل حاد، إذ بلغ سعر الدولار أكثر من 2 مليون ريال حاليا. ومع هذا الانهيار لم يعد سعر الصرف رقما اقتصاديا فقط، بل تحول إلى ضغط يومي على المواطن الإيراني عبر تآكل القدرة الشرائية والأجور وارتفاع أسعار الغذاء والدواء.
2: لم يكن انهيار الريال الإيراني وليد اللحظة، بل هو مسار بدأ منذ عام 1979 حين كان الدولار يعادل نحو 70 إلى 141 ريالا. ومع تبدل المشهد السياسي دخلت البلاد مرحلة طويلة من العزلة والضغوط. في الثمانينات بقي السعر الرسمي للدولار قريبا من 70 إلى 90 ريالا، لكن السوق الموازية عكست واقعا مختلفا، فمع الحرب الإيرانية العراقية وبداية العقوبات اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، ليصل الدولار في السوق الموازية بنهاية الثمانينات إلى نحو 1400 ريال. وفي التسعينات تعمق الهبوط من أكثر من 1400 ريال في بداية العقد إلى أكثر من 6000 ريال في منتصف التسعينات. أما في 2010 فدفعت العقوبات الأمريكية والأوروبية المرتبطة بالبرنامج النووي، دفعت الدولار إلى تجاوز حاجز 30000 ريال. ثم جاءت نقطة التحول بعد عام 2018 مع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وعودة سياسة الضغط الأقصى، فتضررت صادرات النفط وتزايدت عزلة النظام المصرفي الإيراني. ومنذ ذلك الحين فقد الريال قيمته بوتيرة أسرع إلى أن تخطى الدولار الآن حاجز 2 مليون ريال. لكن كيف يعيش المواطن الإيراني هذا الانهيار؟ مع كل هبوط جديد تتآكل القدرة الشرائية، فالراتب يبقى بالريال بينما تتحرك أسعار الغذاء والدواء والسلع الأساسية وفقا للدولار أو توقعات ارتفاعه. والنتيجة أسر تشتري يوما بيوم ومدخرات تفقد قيمتها تدريجيا وشرائيا.

0: DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: صباح الخير لكم من جديد مستمعين راديو تؤمين، كملين نحن وياكم مع البريكفاست شو لمتابعة الأخبار، خاصة اليوم الجدل الكبير حول اقتحام إسرائيل مركز الأونروا، واليوم عم بيكون في مطالبة بمحاسبة إسرائيل نتيجة اليوم المواقف اللي عم تخدها ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يلي مثل ما شايفين يعني كمان اليوم رفضوا بشكل كامل وجود الأونروا وكمان وجوده بالقدس، بيعتبر أنه نحن مش رح نسمح وجودهم هون لأنه في بعض الموظفين هني مرتبطين بجماعات إرهابية. هيدي كمان اليوم فيما بيتعلق بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي مش لأول مرة بيتهم بعض من موظفي الأونروا يعني كمان توظيف عدد من المرتبطين بالإرهاب وقراب من حركة حماس. فهيدا الموضوع اللي عامل ضجة كبيرة، فخليني اسمع آراءكم على الهواء بالنسبة لما تقوم به إسرائيل. إذا فعلا اليوم نلاقي العالم ساكت عن ما تقوم به إسرائيل اليوم من اعتداءات، إن كان بلبنان إن كان بغزة إن كان بسوريا، بكل الأحوال مثل ما شايفين يعني مثل كأنه العالم كله منشغل بوضعه الداخلي، إن كان الدول العربية والخليجية اللي عندها تخوف كتير كبير من المرحلة المقبلة نتيجة الحرب على إيران، عندها خوف على وضع الاقتصادي وكمان يكون في تصعيد أمريكي إيراني بالمرحلة المقبلة. وهون مشوف يعني كمان بنفس الوقت الدول الأوروبية يلي كمان عندها الدول الأوروبية يلي عندها انشغالاتها بوضع الاقتصادي وأيضا بحربة على الحرب الروسية الأوكرانية، يلي كمان اليوم منشوف قدي الحرب الأوكرانية الروسية دي أثرت على وضعهم، إن كان من ناحية الغلاء من ناحية الوضع الاقتصادي أو حتى من ناحية طبعا التمويل أوكرانيا. فقد تتطور الأمور وقد نذهب إلى مزيد من التصعيد، لأن الناتو كمان اليوم عم بيهدد روسيا بشكل أو بآخر. فكلمة هيك اليوم العالم كله ملتهي بوضعه أو الداخلي، ولكن بنفس الوقت إسرائيل تمعن في اعتداءات، كان بسوريا كان بلبنان كان بغزة، واليوم عم نشوف كمان استهدافها لمقر أو اقتحامها لمقر الأونروا لعامل يعني أكيد جدل كتير كبير وأسياء كتير كبير مما تقوم به إسرائيل. خلينا نسمع آراءكم إذا على الهواء، لكل اللي عنده أي مشاركة أو أي تعليق فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا 02-96-33-33-0. برجع للموضوع اللبناني اليوم، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، رودولف هيكل يلي كمان اليوم قائد الجيش يلي رفض البند اللجنة اللبنانية الإسرائيلية. فسؤال انطرح اليوم، هل فعلا اليوم القائد الجيش عم يغرد خارج نطاق الدولة اللبنانية، خارج القرارات الدولة؟ فهل فعلا في هونيك اللي مش للمرة الأولى ولا تانية بيبين أنه في كأنه عدم تنسيق أو تناقض بالمواقف؟ الدولة بتقول شيء، الحكومة بتقول شيء، ويمكن قائد الجيش عنده موقف آخر. فإذا رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من التعليقات والمشاركات إذا على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مداخلة فيكم تشاركونا وتتواصلوا معنا على الموضوع كمان اللي أثرني، هو الموضوع اللي طبعا طرقنا لقلو، هو انهيار الشركات، شركة العقارات اللي راح يتأثر فيها أكثر من 15 عائلة يلي كمان شاريين، 15 ألف يعني شاريين من هذه الشركة ومتعاقدين معها، ولكن مع انهيار الشركة وأعلان إفلاسها بيبقى مصيرهم، مصير المساكن اللي شاريينها غير معروف. هذا بالإضافة يعني كمان مثل ما شايفين إن فيما بيتعلق بالنسبة للمقاولين والممولين اللي هني كمان فاتوا بوضع مش عارفين شو النتيجة رح تكون من هيدا القرار اللي اتخذته هذه الشركة يلي بترجع السبب إلى الحكومة، الإجراءات اللي اتخذتها حكومة ألبانيزي من خلال النيجاتيف جيرينج والكابيتال جين تاكس. هيدا طبعا اللي اليوم منشوف أنه اليوم قامت فيه حكومة ألبانيزي من خلال هذه الإجراءات لأثر بشكل كتير كبير على المستثمرين بسوق العقارات. تراجع كبير بسوق العقارات وبالمعروض، لأنه عم نشوف اليوم إن كان بالأوكشن أو إن كان بالأوفينينج هاوس يلي ما عم بيكون في حدا، ببعض الأوقات ما عم بيكون في حدا، شخص واحد ما عم بيجي لحتى يشتري بيت. فمش هين أنه تدخل بهيدي المرحلة اللي ما شفنا منها من فترة طويلة، هيدا الجمود بسوق العقارات اللي هو عصب الاقتصاد الأسترالي. هلأ الحكومة بتقول أنه جربت يعني بشكل أو بآخر هيك تعمل الحكومة أنه تعمل توازن أو تعطي فرص لمشتري البيت الأول وللشباب، ولكن طلعت النتيجة مختلفة تماما، طلعت النتيجة كارثية، طلعت النتيجة أنه حتى مشتريي البيت الأول اليوم اللي اشتروا تضرروا، لأنه قيمة منازلهم اللي اشتروها تراجعت، وكمان بنفس الوقت اللي ما اشترى أكيد في تخوف كتير كبير أنه كمان قد نشهد تراجع أكبر وأكبر بسوق العقارات. يعني وين بيكون التوازن بالإجراءات اللي أخذتها الحكومة؟ تأثر المستثمرين بسوق العقارات، تأثر المشتريين البيت الأول اللي اشتروا واللي ما اشتروا. أكيد اليوم الوضع خطير جدا والوضع الاقتصادي كتير صعب. اليوم تحذير جديد سمعناه من قبل رئيسة بنك الاحتياط، رئيسة بنك الاحتياط يلي ميشيل بولوك، اللي حذرت بتقول أنه حتى نسبة التضخم اللي وصلنا لها لو سجل تراجع ولكن منه الرقم المطلوب، ما حققت الهدف اللي هو بين 2.5 لـ 3%، بعد لغاية هالوقت ما صار في تحقيق للهدف اللي وضعينه. فكرمل هيك اليوم قد يكون في خطوة جديدة برفع أسعار الفايدة، هيدا الشيء اللي قد يكون من المتوقع الشهر المقبل يقدم بنك الاحتياط على رفع الفايدة من جديد. شو اللي رح يصير ساعتها؟ يعني كارثة على اللي اشتروا البيت وأصحاب القروض، ومنعرف أنه كمان على البنوك يلي اليوم كمان شافوا يعني كمان من خلال التصريحات اللي عم نتبعها أنه تراجعت نسبة القروض هيدي من خلال التحقيقات اللي عم بتصير مع بنك الكومنولث الاي ان زد وناشونال بنك يلي كلها تراجعت عندهم نسبة القروض المنزلية نتيجة التخوف من الإجراءات اللي اتخذت ومن التراجع من سوق العقارات وكمان من رفع أسعار الفايدة اللي قد تكون الشهر المقبل. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مشوارنا الصباحي عبر راديو تؤمي. لكل اللي عنده أي مداخلة ومشاركة خليني اسمع أراءكم على الهواء 02-965-330. عم نستقبل مداخلاتكم إذا على الهواء بعد استراحة قصيرة.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
1: عودي لمتابعة مشوارنا دائما عبر راديو تؤمية على 1638 AM. نتابع نحن وياكم مستمعينا مع أراءكم الحرة عبر هوا تؤمية أستراليا. عدة مواضيع اليوم اتطرقنا لها بالنسبة لموقف قائد الجيش رودولف هيكل من طبعا البند المتعلق بلجنة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، هيدا بالإضافة كمان لاقتحام مركز الأونروا من قبل إسرائيل. وبالوقت يلي عم نتابع نحن وياكم الوضع في سوريا يلي كمان اليوم قصد يلي انضمت إلى الدولة، ف امتى بيصير دورنا نحن كمان بلبنان كل الفصائل، يعني خاصة اليوم حزب الله يلي مطلوب منه نزع السلاح، وكمان يكون الخطوة اللي ممكن ياخدها ان شاء الله يعني ينضم للدولة اللبنانية، وهذا الشيء اللي بنأمله لحتى نكون دولة واحدة جيش واحد، وهذا الشيء اللي ما بعرف امتى رح يتحقق عنا بلبنان، مثل ما عم نشوف بسوريا، مثل ما عم نشوف بالعراق، ايضا كمان انضمام كتير من الفصائل للدولة. خلينا نتابع مع أرائكم في هذه الأثناء. معنا حميد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
6: صباح الخير ست كلود، لإليك ولكل المستمعين. بدي أعلق موضوع اقتحام إسرائيل للأونرواي. نعم. كلنا بنعرف أنه الاستخبارات الإسرائيلية ديشي قوية بالعالم، فيمكن أنا عبول بدي عم أكيد يمكن عرفت انه هالمركز الأونروا هنيك عم بيتعاطف مع حماس وعم بيخطب حماس وقررت تاخد القرار. فبالنسبة لألا نحن نستفرم بعض البعض بين إسرائيل وحماس بعدين بالنسبة لألا نحن بدنا نحدد هويتنا إذا كنا لبنانيين ولا غير لبنانيين، إذا كنا أمريكان ولا إسرائيل ولا إيرانيين ولا سوريين، لازم نحدد. ونحن كلبنانيين حياتنا كلها سواء عشناها بين مسلمين ومسيحيين، ومشان هيك اليوم بنتعاطف كليا مع اخواننا الشيعة بلبنان، لانه اللي عم بيحصل معهم هذا مش شيء هين. مشردين 1.2 مليون بيبل مشردين بارض بلدنا، و70% ست كلود هيدي الاحصاءات اللي امبارح طلعت ضد الحرس الثوري بايران والموجود بلبنان ضد حزب الله. انه كفى بقى انه اليوم نحن بدنا نتحمل هالمشقات اللي عملوها بحماس وهجموا على إسرائيل، ونحن رحنا سندنا حماس بدنا نساند إيران. لكن شو النتيجة؟ لازم نبرم نحن كلبناني إن النتيجة اللي حصلت بلبنان 1,200,000 شخص شيعي مشردين، حرام. هالي لبنانيين، بس نحن ضد الوجود الحرس الثوري بلبنان اللي خلق من لبنان دولة تاني تحت الأرض. هيدي مش إنها خلقها هالدولة تمشين يحاربوا إسرائيل. إسرائيل عم بترد عليهم، إسرائيل عم بترد على إيران، يستفلوا الأمريكان وإيراني يستفلوا بعضهم بعض. بعدين بيطلع ناس بيقولوا لك بدنا ندافع عن إيران، ويقولوا لك بدنا نحن إيران انتصرت على أمريكا. إن شاء الله يا أختي إيران تنتصر على أمريكا، وإن شاء الله أمريكا تخسر ضد إيران. بس ما منطلع بعدها بحديثنا الأخير منقول نرجع نستنشد ومنقول ونتمنى أنه إن شاء الله الأمريكان وإسرائيل بيدمروا العرب وبيحرقوا العرب. بتعرفها بدحنا الشغبي وحدة، انتوا من مين؟ انتوا مسلمين ولا ما انتوا مسلمين؟ انتوا من ايران ولا من لبنان؟ نحن بدنا نعرف. ساعة بدنا هيش الشيطان الاكبر، ساعة بتمنوا على امريكا واسرائيل يحرقوا العرب. يعني هيدي الامور هيدي بيسموها اللغة السفسطائية.
1: المفروض اليوم صحيح اليوم يعني مفروض حزب الله كمان بنفس الوقت يطلع لما عم يجرى يعني كمان بالمنطقة من تحولات من تغيرات انضمام هذه الفصائل إلى كنف الدولة اليوم. فسوريا مش كتير بعيدة عنا اليوم، حتى قصد اللي كان لها مواقف من الرئيس أحمد الشرع عم نشوف كيف عم بينضموا، كيف عم بيسلموا سلاحهم وعم ينضموا إلى الدولة السورية. ووحدة سوريا وهو أمر يعني بيساعد بمسار تحقيق السلام بسوريا، فمتى رح يحين دورنا نحن عنا بلبنان؟ هيدا السؤال.
6: مشكلته لحزب الله مع كل احترامنا لجميع المقاومات والواحد، مشكلته قراره بإيران، هيدي مشكلته. والحرس الثوري الموجود بإيران هيدا اللي ما عم بيخلي حزب الله يلتفت للدولة وينضم للدولة.
1: نعم
6: خلص ينفذ نفسه التكلود. لبنان ما بقى يتحمل، الطائفة الشيعية ما بقى تتحمل، حرام حرام. حرس الثوري هيدا عائدته انه حزب الله يبقى سخي. مثل ما عم بتقولي ست كلود، لازم نطلع على الصورة الكبيرة بلبنان. طب لأمتى الى متى يعني بدنا نضل هيك؟ هيدا اللي نادي. وبعدين نحن بدنا نقرر اذا نحن لبناني ولا ايراني ولا امريكان ولا اسرائيل، يصطفلوا ببعضهم بعض. مهم حيد عن ظهر لبنان يصطفلوا. احنا بدنا نبني وطننا لبنان مع كل الطوائف والمذاهب بلبنان. هيدي حياة لبنان، هيدا المزيك اللي كل عمره عايشه لبنان.
1: نعم حميد، عندك أي تعليق على اليوم تراجع بسوء العقارات والإجراءات اللي خدتها الحكومة واليوم تأثيراتها على انهيار الشركات، خاصة شركة العقارات يلي انهارت امبارح واللي تأثر فيها الآلاف من المواطنين؟
6: حبيبتي لأنه التضخم اللي عم بيحصل بالأستراليا هذا اللي عم بيجري عنا هون اليوم، هذا التضخم. وبعدين العالم فتحت كتير على حالها، يعني عرفت كيف؟ وغلاء البيوت خلى العالم تتدين وتروح أكثر وأكثر، يمكن لأشياء ما لازم تعملها، يعني مثلا مثل هالرفاهيات اللي عم تعيشها العالم كانت لازم تحسب لأيام من هالأيام هيدي. وعندنا الحكومة هون العمالية الله يساعدنا عليها، لأنه النظام الهجري اللي عملته الكواوتا بالسنة بإستراليا 75,000 لازم يجيبوا مهاجر، لعنا ولحد البارح بإدوار كانت جايبة 1.5 مليون، يعني ما عم نتعم ما عم تعمل حسابات انه هالعالم وين بدها تعيشون. بعدين البنية التحتية كمان، هذا كله هذا الغلط من الحكومة العمالية اللي عم تعيش عم نعيشها اليوم.
1: نعم نعم، شكرا لك.
6: على الريزيرف بانك بيطلع الديد بتبند عليه بيطلع الفايدة.
1: نعم نعم، شكرا لك حميد على مداخلتك، اهلا وسهلا فيك، بشكر اتصالك. رح نتابع مع المزيد من تعليقاتكم ومداخلاتكم اذا على الهواء 02963333330 لكل اللي عنده اي مشاركه فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا. رح توقف عند استراحه قصيره ومنتابع من بعدها مشوارنا مع البريكفاست شو. كونوا معنا واكيد تابعونا وتواصلوا على 02-96-533-0 لكل اللي حابب يشاركنا وكل اللي حابب يعطي رأي على الهواء. إن كان بالنسبة لانضمام قصد للدولة السورية، كيف شفتوا هذه الخطوة اللي اتخذتها قصد؟ وبالوقت يلي كمان اليوم اقتحام مقر الأونروا والموقف نتنياهو من الأونروا اللي رافض وجوده بالقدس، تعليقكم على هذا الأمر فيكم تشاركونا وتتواصلوا معنا كمان على الموضوع الأهم والأبرز نحن عنا اليوم في أستراليا، هو انهيار شركات العقارات اللي كان مبارح انهيار هذه الشركة سبب صدمة إذا بدكم، واليوم دخل المقاولين والممولين والمواطنين اللي اشتروا بوضع كتير فيه من القلق على المرحلة اللي جاية شو نطرتهم. إذن رح نتابع مع بريك، من بعدها منتابع سوا مشوارنا عبر تو أمية أستراليا، كونوا معنا.

تابعينا احنا وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا على 16:38 AM مع زميلنا طبعا نشأت رح نتابع بهالأثناء. يعطيك ألف عافية نشأت, صباح الخير. فإذا رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا لنشوف زميلنا نشأت وين صار. أكيد رح نكون نحن وياكم بهاد الأثناء مع كمان المواضيع اللي حابين كمان نناقشها مع زميلنا نشأت لمتابعة طبعا الأخبار البارزة لليوم, خاصة انضمام قصد للدولة السورية. واليوم الفصائل اللي عم نشوف كيف عم تنضم لكنف الدولة, فبينطرح سؤال اليوم متى ستدخل يعني كمان اليوم بشكل أو بآخر اليوم الحزب حزب الله ويكون عنا جيش واحد ودولة واحدة. فهيدا هو السؤال اللي اليوم عم بينطرح من خلال التغيرات والتحولات اللي عم تصير بالمنطقة. رح نكون نحن وياكم إذا مستمعينا برفقة راديو تؤمية أستراليا على 16:38 AM مع الأخبار البارزة لليوم. وخليني أتوقف عند استراحة ومن بعدها لنشوف أكيد زميلنا نشأت إذا بنقدر نطلع معه اليوم لحتى نتابع كمان مجريات الأحداث والأخبار اللي عم بتصير للحقيقة بالمنطقة. كونوا معنا وتابعونا.

0: تؤمية مع جولة إخبارية رح نتوقف عندها، ومن بعدها رح نكمل نحن وياكم مع زميلي ماريا منصور من استوديو تؤمية ومايسات. أنا بدي أشكر كل اللي تابعنا وأتمنى لكم بقية النهار هادي تقضوه برفقة برامج راديو تؤمية أستراليا. إذا استراحة مستمعينا، ومن بعدها منتابع مع جولة أخبار وبتابع المشوار مع ماريا.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. Pure music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: Get the news first from 2ME.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: لبنان وغزة جامعية أستراليا السباعة بنقل الأخبار أول بأول أستراليا. ABC News.
8: Michael Black with the top stories. One of music's greatest icons, singer-songwriter Dolly Parton, has died aged 80. A country music legend and philanthropist, Parton was one of the world's most recognisable stars for decades. Her catalogue of hits, including I Will Always Love You, Jolene and 9 to 5, sold more than 100 million records and earned her 11 Grammy Awards. The Albanese government is pressing ahead with plans to require developers to use renewable energy to power AI data centres. The PM will take the proposal to National Cabinet today, where he's expected to face resistance from Queensland and the NT. Queensland says it wants to take a technology-neutral approach to powering data centres and has accused federal Labor of bullying the states and territories. The Productivity Commission says Western Australia's criticism of its report on the GST has crossed a line. The interim report found the 2018 coalition era deal, which has benefited WA, was a costly mistake and recommended it be scrapped. But WA Premier Roger Cook labelled the report's authors, quote, East Coast clowns, describing the commission's work as dodgy and deceitful. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
0: صباح الخير أستراليا وكل مستمعينا وين ما كنتوا، يسعد أوقاتكم. معكم ماريا بهالأربعة اليوم 26 أوغست عبر 2ME أستراليا 1638 AM. لغاية الساعة 3 رح نخلي الموسيقى ترافق نهارنا، وأكيد بين وقت والتاني منوقف عند قصة أو خبر بيستاهل نحكي فيه شوي. رح ننتقل هلأ لأغانينا لجولتنا الأولى ضمن مشوارنا، منبلشها مع ملحمزين ومنرجع من بعده منكمل برفقة صلاح الكريم.

2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.

0: بشتكى. من هالموسيقى الحلوة اللي بلشنا فيها مشوار الأربعاء اليوم، خلينا ننتقل لحالة الطقس، ناخد نظرة سريعة على الأجواء اليوم. بسدني اليوم الأربعاء ممطر، درجات الحرارة كحد أقصى بتوصل لل 18 درجة، مشمس جزئي بملبورن 15 درجة كحد أقصى، وهون ببيروت طقسنا الصيفي مكمل بدرجات حرارة عالية بتوصل لل 31 درجة. استراحة صغيرة وبنرجع.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. 2ME 2ME 2ME

0: بنتقل معكم مستمعينا للبنان، بس بعيدا شوي عن السياسة، لأنه في خبر من تنورين خلى الأنظار تروح على واحدة من أهم الثروات الطبيعية اللي موجودة عنا. حريق كبير اندلع قبل مبارح عند أطراف منطقة أرز البلاد بالقرب من محمية أرز تنورين بالشمال، والنيران كانت عم تنتشر بسرعة ضمن وادي صعب وشديد الانحدار. فرق الدفاع المدني كانت عم بتحاول تحاصر الحريق، والجيش شارك كمان بمروحية لدعم عمليات الإطفاء من الجو. بحسب المعلومات المتوفرة، النار ما كانت وصلت إلى غابة الأرز نفسها، ولكن الخوف طبعا كان من امتدادها باتجاه المحمية. وخلال عمليات الإطفاء أصيب أحد عناصر الدفاع المدني إصابة طفيفة بعد انفجار لغم قديم بالمنطقة. وأهمية تنورين مش بس لأنها منطقة حلوة أو سياحية، المحمية فيها واحدة من أكبر غابات الأرز بلبنان، وبالتالي لما نحكي عن خطر عليها عم نحكي عن أرز طبيعي عمره أكبر بكتير يعني منا كلنا. بصراحة كل موسم يعني حرايق بيصير بيرجع بيذكرنا أنه حماية الغابات ما لازم تبلش وقت يصير هالحريق أو وقت نشوف هالدخنة. الوقاية، تنظيف الأحراج، تجهيز فرق الإطفاء والوصول للمناطق الصعبة كلهم جزء كتير مهم من القصة. نتمنى أكيد دايما تبقى الأمور تحت السيطرة بالكامل ويكون في كل التجهيزات اللازمة بأي وقت من هالأوقات. وبنرجع لعندكم مستمعينا، بناخد وقف صغيرة مع البريك، تابعونا.
1: أثارت تصريحات زعيمة ون نيشن بولين هانسن الأخيرة من أن بتخاف أثناء زيارتها لبعض المناطق، بالإضافة لدراسة فرض ضرائب جديدة على الاستثمارات الأجنبية في سوق العقارات. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: اليوم تحديدا خلال هالأسبوع من أكبر الملفات اللي لازم نراقبها هي العلاقة بين واشنطن وطهران، لأنه المواجهة عم تنتقل بقوة من الجانب العسكري للجانب الاقتصادي. الإدارة الأمريكية عم تتحضر لحزمة جديدة واسعة جدا من العقوبات على إيران، والأهم أنه الضغط مش رح يكون على طهران وحدة، واشنطن عم تستهدف كمان دول وشركات تستمر بالتجارة معها. ورد إيران كان تصعيدي بدوره، طهران هددت أن ممكن توقف صادرات النفط من الخليج إذا استمرت المواجهة الاقتصادية. وهون فورا منوصل لمضيق هرمز، واحد من أهم ممرات الطاقة بالعالم. يعني مستمعينا، إذا بقيت القصة عقوبات على الورق إلى تأثير، بس إذا وصلت لتعطيل فعلي أكبر بإمدادات النفط، هون ساعتها التأثير ممكن يطلع بسرعة من المنطقة ويوصل أكثر من ما هو واصل، يعني لأسعار الطاقة والنقل والتضخم حول العالم، ومن ضمنه بنحكي أكيد البلاد كلها، يعني بعتقد دون استثناء. واللي لافت كمان أنه كل طرف عم بيحاول يضغط على التاني اقتصاديا من دون الرجوع لمواجهة عسكرية واسعة، بس المشكلة أنه الاقتصاد والطاقة بهالحجم ممكن يكونوا سلاح خطير بحد ذاتهم. أكيد تطورات كتير سريعة، وكرمال هيك آخر المستجدات منتركها للنشرة على رأس كل ساعة. وهلأ خلينا ناخد استراحة صغيرة وتابعونا، برجع لعندكن بعد البريك. Today's best variety. This is my radio. My summer playlist. Ole. What are they saying anyway? Run this like party. My radio. Forgotten. Awesome. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 9 1 7 1 0 0.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.

0: وهون رح نوقف شوي لنتابع أبرز المستجدات، إن كان من أستراليا أخبار محلية وعالمية أو هون لبنان وحتى أخبار العالم. مع توأمية أستراليا ننتقل بعد دقيقة للأخبار وبعدها منكفي سوا المشوار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: Australia News.
7: ABC News.
8: Michael Black with the top stories. Flowers have been laid on Dolly Parton's star on the Hollywood Walk of Fame after the music legend died at the age of 80. Media outlets in the United States are reporting she died peacefully in Nashville, the home of country music, after being sick with cancer. A country music legend and philanthropist, Parton was one of the world's most recognisable stars for decades. Her catalogue of hits, including I Will Always Love You, Jolene and 9 to 5, sold more than 100 million records and earned her 11 Grammy Awards. A memorial is underway in the Victorian town of Bright to commemorate police officers Neil Thompson and Vadim Devor Tatart. The pair were killed 1 year ago today by gunman Desi Freeman, who then spent months on the run before being shot dead by police. A permanent memorial to the two officers has been established outside the police station in their honour. A report by federal Liberals Mary Aldred and Richard Colbeck recommends drastically reducing tobacco excise to tackle the black market. Recent figures show about 80% of the nicotine consumed in Australia comes from illicit sources, but the federal government has resisted reducing the excise, arguing it would not be effective. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن روبيو أبلغ عددا من نظرائه الأجانب بأن واشنطن لا تتوقع شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. مظلوم عبدي يعلن عن حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية. في حديث لسكاي نيوز عربية، وزير الخارجية المصري يؤكد أن القاهرة لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة ويعتبر ذلك خطا أحمر. وسط مخاوف من تحركات عسكرية روسية، مصادر أمريكية تكشف عن زيارة مفاجئة لرئيس الاستخبارات الأمريكية إلى موسكو. أهلا بكم. أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه الأجانب بأن واشنطن لا تتوقع في الوقت الراهن شن ضربات جوية جديدة ضد إيران، وأن تركيزها تحول إلى تشديد العقوبات والحصار البحري. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية كبرى من دون استبعاد توجيه ضربات إذا بادرت إيران بالهجوم. وأضاف أن السياسة الحالية قد تستمر إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي. واعتبر مسؤولون أمريكيون أن إزالة الألغام من معظم المضيق وزيادة حركة ناقلات النفط قلصتا من نفوذ إيران في أسواق الطاقة. أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن أمله في الإعلان قريبا عن إنشاء ممر مؤقت في مضيق هرمز وترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة، مشيرا إلى أن إدارة المضيق مستقبلا والتوصل إلى حل دائم سيجريان في الوقت المناسب وفقا للمادة الخامسة من مذكرة إسلام أباد. وأوضح البوسعيدي أن المباحثات مع الشركاء الإقليميين ستجرى دعما للسلام وحرية الملاحة. وكان البوسعيدي بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي إطارا مرحليا لاستئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك واتفاقا على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أهمية الحلول الإقليمية خلال المحادثات مع باكستان وعمان. وفي تدوينة على منصة إكس، أضاف عراقجي بأن الإطار المقترح لإنشاء ممر جديد وإزالة الألغام بشكل مشترك والإدارة المستقبلية لمضيق هرمز خير مثال على ذلك. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إدارة ترامب ستواصل قطع كل شريان اقتصادي يدعم النظام الإيراني حتى تجد طهران نفسها وحيدة. وأكد بيسنت أن القيادة الإيرانية باتت تقر بما بات العالم يراه الآن، وهو أن الضغط الأمريكي ينجح، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال إن الحرب يجب أن تنتهي في مرحلة ما. قالت وسائل إعلام إيرانية إن المرشد مجتبى خامنئي عقد اجتماعات مع الرئيس مسعود بازشكيان استمر 7 ساعات، تم خلاله بحث الأوضاع الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها تأمين الاحتياجات المعيشية للإيرانيين وإدارة الإنفاق بالعملة المحلية والأجنبية، إضافة إلى ملف الطاقة والتطورات العسكرية. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المرشد طالب الرئيس الإيراني بضرورة الحفاظ على الوحدة والتماسك الداخلي وتجنب إثارة الخلافات والانقسامات. تتفاقم أزمة البنزين في عموم إيران، حيث تصطف السيارات والآليات أمام محطات البنزين في طوابير طويلة وسط مخاوف النظام من أن تتحول هذه التجمعات إلى نقاط انطلاق لتظاهرات يصعب السيطرة عليها.
1: ينتظرون في طابور طويل، ومن يدري إن كان المتأخرون منهم سيتمكنون من تعبئة خزانات سياراتهم بما تيسر من بنزين. وأزمة نقص البنزين في إيران وقعها على الأذن غريب بالنسبة لبلد غني بالنفط. فإيران التي تحتل مواقع متقدمة في احتياطات النفط والطاقة يصطف مواطنوها عند محطات البنزين في طوابير يكاد لا يعرف لها آخر. ذا كأن الحملة العسكرية الأخيرة التي خيضت بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران نالت من قسط كبير من مصافيها التي تستخلص البنزين من النفط، ما جعل الاستهلاك يفوق المعروض. وأول ما يخطر بالبال حين يفوق الطلب العرض هو غلاء الأسعار، وهذا السيناريو يخلق أزمة داخلية جديدة بين أقطاب النظام المنقسمين أصلا حيال العديد من الملفات. فالنقص في إمدادات البنزين تؤكده شركة التوزيع الوطنية للمنتجات النفطية في طهران، مشيرة إلى أن الأزمة أدت إلى فرض قيود على توزيع الوقود وداعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل التنقلات واستخدام وسائل النقل العامة. ويأبى نواب في البرلمان أن يسفر النقص عن أي زيادة في الأسعار تثقل كاهل الشعب المثقل أصلا بأعباء اقتصادية كانت حاضرة قبل الحرب وتفاقمت بعدها. والحق أن أزمة البنزين في إيران هذه معقدة من حيث حيثياتها، أولا لأن البنزين في إيران الشاسعة المساحة سلعة تنتمي إلى خانة الأولويات، ثم أن احتشاد المواطنين في طوابير البنزين يجعلهم في وضع حرج لناحية الاحتقان غضبا، ما يحول المشهدية إلى نقطة انطلاق لاحتجاجات عصية على الضبط والقمع. وذلك ليس سيناريو يخالج فقط المعارضين للنظام، إنما مخاوف حقيقية عبر عنها القائد العام لقوى الأمن الداخلي في إيران، وإن زخرف مخاوفه باتهام الأعداء بتأجيج الأزمة.
0: تنهار العملة الإيرانية بشكل حاد، إذ بلغ سعر الدولار أكثر من 2,000,000 ريال حاليا. ومع هذا الانهيار لم يعد سعر الصرف رقما اقتصاديا فقط، بل تحول إلى ضغط يومي على المواطن الإيراني عبر تآكل القدرة الشرائية والأجور وارتفاع أسعار الغذاء والدواء.
2: لم يكن انهيار الريال الإيراني وليد اللحظة، بل هو مسار بدأ منذ عام 1979 حين كان الدولار يعادل نحو 70 إلى 141 ريالاً. ومع تبدل المشهد السياسي دخلت البلاد مرحلة طويلة من العزلة والضغوط. في الثمانينات بقي السعر الرسمي للدولار قريبا من 70 إلى 90 ريالا، لكن السوق الموازية عكست واقعا مختلفا، فمع الحرب الإيرانية العراقية وبداية العقوبات اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، ليصل الدولار في السوق الموازية بنهاية الثمانينات إلى نحو 1,400 ريال. وفي التسعينات تعمق الهبوط من أكثر من 1,400 ريال في بداية العقد إلى أكثر من 6,000 ريال في منتصف التسعينات. أما في 2010 فدفعت العقوبات الأمريكية والأوروبية المرتبطة بالبرنامج النووي، دفعت الدولار إلى تجاوز حاجز 30,000 ريال. ثم جاءت نقطة التحول بعد عام 2018 مع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وعودة سياسة الضغط الأقصى، فتضررت صادرات النفط وتزايدت عزلة النظام المصرفي الإيراني. ومنذ ذلك الحين فقد الريال قيمته بوتيرة أسرع إلى أن تخطى الدولار الآن حاجز 2,000,000 ريال. لكن كيف يعيش المواطن الإيراني هذا الانهيار؟ مع كل هبوط جديد تتآكل القدرة الشرائية، فالراتب يبقى بالريال بينما تتحرك أسعار الغذاء والدواء والسلع الأساسية وفقا للدولار أو توقعات ارتفاعه. والنتيجة أسر تشتري يوما بيوم، ومدخرات تفقد قيمتها تدريجيا، وشرائح من الطبقة الوسطى تقترب أكثر من حدود الفقر.
0: رصدت الولايات المتحدة مكافآت مالية ضخمة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى 5 قيادات إيرانية من بينهم قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، وتحمل واشنطن القيادات الخمسة.
3: عندما تدق الساعة 12 ظهرا سيبدأ باختيار موسيقاكم عبر 2ME. سيختار لكم أي شيء لن تتوقعونه، يختار المفاجآت. إنها الساعة 12 ظهرا وهي موعد اختيار أي شيء وكل شيء. استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
4: What we gonna do right here is go back.
5: نزل.
4: Way back.
5: نزل.
4: Back into time.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معناه Theophorus؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من الأخبار رجعنا بساعة جديدة للموسيقى وماريا منصور معكم من وسط بيروت هون على 1638 AM. خلينا نكفي مشوارنا سوا.
1: الموسيقى اللي بتفرح.

0: غنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا يتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: أثارت تصريحات زعيمة ون نيشن بولين هانسن الأخيرة من أن بتخاف أثناء زيارتها لبعض المناطق، بالإضافة لدراسة فرض ضرائب جديدة على الاستثمارات الأجنبية في سوق العقارات. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو تو أمي أستراليا.

بنكمل معكم مستمعينا مع صوت من أجمل أصوات الزمن الجميل، سيدة فيروز ولبنان يلي رغم كل شي بيضل فيه وضيع وبلدات بتاخد القلب بطبيعتها وبهدوءها وجمالها. هيدي الغنية بتخدنا لهالجو تحديدا، بنسمع سوا من فيروز بلدتي غابة جميلة.

0: عندي لكم هالخبر مستمعينا يلي بيحكي عن الاي اي. اليوم الشركات الأسترالية عم بتزيد انفاقها على الاي اي رغم انخفاض تكلفة استخدام النماذج. رقم عن الذكاء الاصطناعي اليوم يمكن يفاجئكم شوي، كل فترة بنسمع انه استخدام الاي اي عم بيصير ارخص، بس بالنسبة للشركات الأسترالية الفاتورة الإجمالية عم تعمل العكس، عم تكبر. الحكومة بتقدر أنه الأستراليين عم بيصرفوا حالياً ما بين 5 و 8 مليارات دولار بالسنة على خدمات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومعظم هالمبالغ عم بتروح لشركات موجودة خارج أستراليا. والتقديرات الحكومية بتقول أنه الإنفاق ممكن يوصل خلال 10 سنين إلى ما بين 20 و 40 مليار دولار سنوياً. وهون في يعني بارادوكس حلو، تكلفة التوكنز يعني بشكل مبسط تكلفة تشغيل واستخدام نماذج الاي اي عم تنخفض، بس الشركات عم تستخدم اي اي اكثر بموظفين اكثر وبعمليات اكثر، وبالتالي المجموع النهائي عم يرتفع. والمشكله الثانيه انه بعض الشركات نفسها بتقول نحن عم نستثمر هلا بس يمكن بدنا سنتين او ثلاثه حتى نعرف اذا هالاستثمار فعليا وفر علينا مصاري او زيد الارباح. وبصراحه هيدي نقطه كتير بلاقيها مهمه، لانه صار في ضغط على الشركات انه يكون عندها اي اي استراتيجي حتى ما تحس حالها متاخره. بس السؤال الاهم لازم يضل، عم نستعمله لانه مفيد فعلا او لانه الكل عم بيستعمله؟ يمكن الجواب لنلاقيه للجواب المضبوط بده كم سنة. نحن هلأ منكمل منشوف يعني عايشين حياتنا والكل عم بيستخدم هالاي اي، في منهم أكيد عم بيستخدموه بالطريقة المفيدة المناسبة، وفي منهم طبعا عم بيستخدموه بالطريقة الغلط، وهيدا الخوف كمان من موضوع الاي اي. رح كمل أنا وياكم مشوارنا وأخبارنا والمنوعات ضمن برنامج اليوم الأربعاء 26 أغسطس، خليكن معنا.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
0: وين ما كنتوا عم تسمعونا خلوا توأم يا أستراليا مرفقتكن بن هاركون وماريا معكن من قلب بيروت. حنكمل بأغانينا وهلأ مع ملك الأحساس مروان خوري.

0: بهالأثناء رح نوقف شوي عن أغانينا الحلوة، أكيد رح نرجع لها، بس بدنا ننتقل نحن وياكم لنشرة أخبار الساعة واحدة من 2 AM أستراليا. بنسمع من الزملاء آخر وأهم المستجدات، وأكيد نرجع نلتقى بساعة جديدة.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: Michael Black with the top stories. Federal MP Luke Gosling will stand aside as Special Envoy for Defence, Veterans Affairs and Northern Australia as he faces charges of assault and breaching bail. The member for Solomon was yesterday charged with breaching his bail conditions, less than a month after he was charged with 2 counts of assault over an alleged incident involving the Northern Territory Administrator. He's denied all allegations against him. The latest inflation figures for July have been released. Headline inflation is 3.5%, down from 3.8% the previous month, while trimmed mean inflation remains steady at 3.6% in the 12 months to July, indicating the underlying trend is flat. But some analysts say another interest rate rise could still be on the table if inflation remains stubborn, with the Reserve Bank due to meet at the end of September. Country legend Dolly Parton is being remembered for her music, philanthropy, and larger-than-life personality following her death at the age of 80. Parton died in hospital in Tennessee after being sick with cancer. Fans and fellow performers, from country star Reba McEntire to rapper Eminem, have been sharing personal tributes to the entertainer. She won 11 Grammy Awards and sold more than 100 million records during a career spanning 6 decades. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: روبيو يبلغ حلفاء واشنطن بوقف الضربات على إيران في الوقت الراهن والتركيز على الضغط الاقتصادي وتفاهمات عمانية إيرانية بشأن هرمز. مظلوم عبدي يعلن عن حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية. في حديث لسكاي نيوز عربية، وزير الخارجية المصري يؤكد أن القاهرة لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة ويعتبر ذلك خطا أحمر. وسط مخاوف من تحركات عسكرية روسية في أوكرانيا، مصادر أمريكية تكشف عن زيارة مفاجئة لرئيس الاستخبارات الأمريكية إلى موسكو. أهلا بكم. أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه الأجانب أن واشنطن لا تتوقع في الوقت الراهن شن ضربات جوية جديدة ضد إيران، وأن تركيزها تحول إلى تجديد العقوبات والحصار البحري. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية كبرى من دون استبعاد توجيه ضربات إذا بادرت إيران بالهجوم. وأضاف أن السياسة الحالية قد تستمر إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي. واعتبر مسؤولون أمريكيون أن إزالة الألغام من معظم البضيق وزيادة حركة ناقلات النفط قلصتا نفوذ إيران في أسواق الطاقة. في الأثناء، أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد عن أمله في الإعلان قريبا عن إنشاء ممر مؤقت في مضيق هرمز ووضع ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. وأشار البوسعيد إلى أن إدارة المضيق مستقبلا والتوصل إلى حل دائم سيجريان في الوقت المناسب وفقا للمادة الخامسة من مذكرة إسلام أباد. وأوضح أن المباحثات مع الشركاء الإقليميين ستجرى دعما للسلام وحرية الملاحة. وكان البوسعيد قد بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي إطارا مرحليا لاستئناف الملاحة الآمنة عبر المضيق، يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت ومشترك والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أهمية الحلول الإقليمية خلال المحادثات مع باكستان وعمان. وأضاف عراقجي في تدوينة على منصة إكس أن الإطار المقترح لإنشاء ممر جديد وتنفيذ عمليات مشتركة لإزالة الألغام ووضع ترتيبات لإدارة مضيق هرمز مستقبلا يعد خير مثال على ذلك. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواصل قطع كل شريان اقتصادي يدعم النظام الإيراني حتى تجد طهران نفسها معزولة. وأكد بيسنت أن القيادة الإيرانية باتت تقر بما أصبح العالم يراه بوضوح، وهو أن الضغوط الأمريكية تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال إن الحرب لابد أن تنتهي في مرحلة ما. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ موجهة من أصل ثلاث رافقت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لم تتلقيا أوامر بالعودة إلى مينائهما من دون توضيح الأسباب. وأضافت الشبكة أن نحو 600 بحار سيبقون على متن المدمرتين لمواصلة مهمتهما في البحر بالرغم من تجاوز مدة انتشارهما 9 أشهر. وقال الأسطول السابع الأمريكي إن مكونات مجموعات حاملات الطائرات تتغير وفقا لمتطلبات المهمة. قالت وسائل إعلام إيرانية إن المرشد مجتبى خامنئي عقد اجتماعا مع الرئيس مسعود بازشكيان استمر 7 ساعات، وبحث الأوضاع الاقتصادية التي تواجهها البلاد وفي مقدمتها تأمين الاحتياجات المعيشية للإيرانيين وإدارة الإنفاق بالعملتين المحلية والأجنبية، إضافة إلى ملفي الطاقة والتطورات العسكرية. وأضافت المصادر أن المرشد طالب الرئيس الإيراني بضرورة الحفاظ على الوحدة والتماسك الداخليين وتجنب إثارة الخلافات والانقسامات. تتصاعد أزمة البنزين في مختلف أنحاء إيران مع امتداد طوابير السيارات أمام محطات الوقود، وسط مخاوف لدى السلطات من تحول هذه التجمعات إلى بؤر احتجاج يصعب احتواؤها.
1: ينتظرون في طابور طويل، ومن يدري إن كان المتأخرون منهم سيتمكنون من تعبئة خزانات سياراتهم بما تيسر من بنزين. وأزمة نقص البنزين في إيران وقعها على الأذن غريب بالنسبة لبلد غني بالنفط، فإيران التي تحتل مواقع متقدمة في احتياطات النفط والطاقة يصطف مواطنوها عند محطات البنزين في طوابير يكاد لا يعرف لها آخر. ذا كأن الحملة العسكرية الأخيرة التي خيضت بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران نالت من قسط كبير من مصافيها التي تستخلص البنزين من النفط، ما جعل الاستهلاك يفوق المعروض. وأول ما يخطر بالبال حين يفوق الطلب العرض هو غلاء الأسعار، وهذا السيناريو يخلق أزمة داخلية جديدة بين أقطاب النظام المنقسمين أصلا حيال العديد من الملفات. فالنقص في إمدادات البنزين تؤكده شركة التوزيع الوطنية للمنتجات النفطية في طهران، مشيرة إلى أن الأزمة أدت إلى فرض قيود على توزيع الوقود، وداعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل التنقلات واستخدام وسائل النقل العامة. ويأبى نواب في البرلمان أن يسفر النقص عن أي زيادة في الأسعار تثقل كاهل الشعب المثقل أصلا بأعباء اقتصادية كانت حاضرة قبل الحرب وتفاقمت بعدها. والحق أن أزمة البنزين في إيران هذه معقدة من حيث حيثياتها، أولا لأن البنزين في إيران الشاسعة المساحة سلعة تنتمي إلى خانة الأولويات، ثم أن احتشاد المواطنين في طوابير البنزين يجعلهم في وضع حرج لناحية الاحتقان غضبا، ما يحول المشهدية إلى نقطة انطلاق لاحتجاجات عصية على الضبط والقمع. وذلك ليس سيناريو يخالج فقط المعارضين للنظام، إنما مخاوف حقيقية عبر عنها القائد العام لقوى الأمن الداخلي في إيران، وإن زخرف مخاوفه باتهام الأعداء بتأجيج الأزمة.
0: كشفت تقارير غربية عن أن إيران أمضت سنوات في بناء شبكة معقدة للالتفاف على العقوبات الأمريكية وتهريب نفطها إلى الأسواق، وذلك عبر ناقلات ووسطاء وشركات واجهة تولى تغيير مسارات الشحنات وإخفاء منشأها قبل أن تشدد واشنطن من ضغوطها على طهران.
2: ما هي الشرايين التي كانت إيران تلتف عبرها على العقوبات؟ ومن أين كانت تمر هذه الشحنات؟ من ضمن قائمة الدول الأكثر طلباً للنفط الإيراني تأتي الصين، التي تعد هي الشريان الأكبر لنفط إيران بنحو 1,400,000 برميل يومياً في المتوسط خلال العام الماضي وفق بيانات شركة كيبلر. ولإخفاء مصدر بعض الشحنات كانت إيران تلجأ إلى استخدام مسارات ووجهات تجارية أخرى تجعل النفط يظهر أحياناً في السجلات على أنه ماليزياً أو إندونيسياً قبل وصوله إلى الصين مع استخدام اليوان في بعض التسويات. أما الهند فبلغت قيمة وارداتها من النفط الإيراني نحو 707 ملايين دولار في النصف الأول من هذا العام، لتبقى سوقاً أصغر بكثير من الصين. العراق كان دوره مرتبطاً أكثر بتجارة الوقود، إذ جرى خلط وقود إيراني بوقود عراقي وإعادة تسويقه بما يصعب تحديد مصدره الحقيقي. ولا تتوقف التعاملات التجارية عند النفط فقط، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية بين إيران وروسيا نحو 4.8 مليارات دولار فيما يصل حجم التعاملات الثنائية بين إيران وباكستان حوالي 10 مليارات دولار. ومع تجديد الضغط الأمريكي تراجعت التدفقات إلى الصين إلى نحو 534,000 برميل يوميا في شهر أغسطس الماضي وفق بيانات كيبلر، فيما كانت إيران تعتمدها على شبكة من المسارات والنقلات والواجهات التجارية لإيصال نفطها. واليوم تحاول واشنطن تضييق هذه الشبكة حلقة بعد أخرى.
0: رصدت الولايات المتحدة مكافآت مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى 5 قيادات إيرانية من بينها قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي الذي تتهمه واشنطن إلى جانب القيادات الأربع الأخرى بالمسؤولية عن هجمات مسلحة وسبرانية استهدفت مصالح أمريكية.
3: حرب المكافآت تستعر بين الولايات المتحدة وإيران 10 ملايين دولار أمريكي وإيواء آمن، مكافأة ضخمة مقابل الحصول على معلومات عن قادة الحرس الثوري الإيراني، أعلنت عنها واشنطن في إطار برنامج مكافآت من أجل العدالة. الهدف منها تحديد مكان وأنشطة 5 مسؤولين عسكريين وأمنيين بارزين يتولون إدارة مفاصل حيوية داخل المنظومة العسكرية والأمنية الإيرانية. أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري، علي عبد الله قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، سعيد أغاجاني قائد وحدة الطائرات المسيرة في القوة للجو فضائية، حميد رضا لشكريان قائد الوحدة الإلكترونية والسيبرانية، ماجد خادمي قائد منظمة الاستخبارات. وكانت طهران قد أعلنت مقتل خادمي في غارة جوية إسرائيلية مطلع شهر أبريل الماضي. تشمل المكافأة أيضاً توفير الحماية والنقل إلى مكان آمن لأولئك الذين يقدمون المعلومات. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الشخصيات الواردة بالقائمة تطلع بدور محوري في هندسة ودعم شبكات التمويل العسكري والتوجيه العملياتي.
4: تحياتي مجددا لكل مستمعينا من اي مكان عم بتابعونا، واذا كنتوا بالسياره بالشغل او بالبيت فاهلا وسهلا بهالرفقه الحلوه. معكم ماريا من استديوهات 2 ام اي ومايسات من بيروت. رح نبلش هالساعه الجديده مع نيلي مقا.

قبل ما نكمل بمشوارنا رح ناخذ نظرة سريعة على حال الطقس. بكرة الخميس بسدني رح يكون ممطر، درجات الحرارة 17-15 درجة على صعيد ملبورن، وهون ببيروت طقسنا مشمس صيفي بتوصل درجات الحرارة لل 31. بكمل أنا وياكم، وهيدي كانت أحوال طقس بكرة، بنتابع بعد الاستراحة.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

من أوروبا منروح لموجة الحر الشديدة. لما نقول موجة حر أول شيء منفكر فيه درجة الحرارة العالية، بس هالصيف عم بيفرجي أنه المشكلة ممكن توصل من الطقس للمصانع والأسعار والشحن. عدد من أهم أنهار أوروبا عم بيعاني من انخفاض كبير بمستويات المي، من الراين بألمانيا وهولندا للدانوب وصولا لنهر بو بإيطاليا، وفي مناطق وصلت فيها المي لمستويات منخفضة كتير بعد موجات الحر والجفاف. طيب ليه هيدا خبر اقتصادي؟ لأنه هالأنهار مش بس مناظر طبيعية، هي طرق نقل، سفن بتنقل مواد خام وقود منتجات ومعدات. فوقت مستوى المي ينخفض السفينة ما بقى فيها تحمل نفس الوزن، وإلا بتخاطر تعلق بالقاع، وبالتالي بدكن يعني بصير بدهن رحلات أكتر لنقل نفس الكمية، والكلفة بتزيد وبتطلع. وفوق هيدا في الزراعة، إنتاج الطاقة ومياه الاستخدام الصناعي، يعني الجفاف يلي بيبلش كخبر طقس ممكن بالنهاية يوصل لسلسلة التوريد والأسعار. هالقد معلقين القصص ببعضها، فهيدا عن جد من القصص يلي بتخلينا نفهم موضوع تغير المناخ بطريقة أوضح من مجرد رقم وارتفاع بدرجة الحرارة. وقت يتغير الطقس الاقتصاد وطريقة عايش الناس عم بيتغيروا معه، وبي يعني عن جد بدرجة عالية. من أوروبا ومن الشوب منرجع لعندكم مستمعينا، منكمل نحن وياكم بالمزيد من الأغاني. في عنا جولة موسيقية رائعة بعد الاستراحة، وحنبلشها مع تامر حسني. خليكن معنا.

0: Is Tessingers.
1: Marco e Tony Kiwi.
2: Only
3: on 2ME. 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.

0: من أجواء سالوفان الحلوة وصباح الورد والخير، وإن شاء الله وين ما كنتوا كيف ما كانت وقيتكم يكون نهاركم ماشي بشكل جيد ورايق وأوقاتكم سعيدة. رح أروح معكم شوي للشرق الأوسط، بس منحكي هيك من زاوية جديدة. باكستان عم بتحاول تدخل على الخط بين الولايات المتحدة وإيران. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وصل إلى طهران التنين ضمن تحرك قالت إسلام أباد إنه هدفه المساعدة على تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة. والزيارة مهمة لأنه منير عنده علاقة مباشرة وجيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبنفس الوقت باكستان عندها قنوات مع إيران، وهذا عم بيصير بوقت واشنطن عم بتزيد الضغط الاقتصادي وعم تتحرك لتوسيع العقوبات الثانوية، يعني العقوبات اللي ما بتستهدف إيران وحدة بل ممكن تطال جهات خارجية بتتعامل معها. فباكستان هون بتقول يعني أنه تقريبا عم بتحاول تستفيد من علاقتها بالطرفين لتفتح مساحة حكي بوقت القنوات المباشرة بين واشنطن وطهران شبه مسكرة. هل هالوساطة رح تنتج شيء؟ ما فينا نعرف، خصوصا انه الملف عم بيتغير بشكل سريع، بس مجرد وجود طرف عنده اكسس للطرفين هيدا بحد ذاته مهم بمرحلة كل طرف فيه عم بيرفع الضغط على التاني. بهيك أزمات أوقات الخبر الأهم مش الاجتماع اللي حل المشكلة بل ظهور قناة ممكن تمنع المشكلة من أنه تكبر. رح نكمل نحن وياكم، منخلي الدبلوماسية تاخد مجراها لحالة، نحن بنرجع منشوف كل التطورات أكيد بكل ساعة مع نشرة الأخبار على رأس الساعة برفقة 2ME أستراليا، وبنرجع للموسيقى بعد استراحتنا. 2ME listeners have this say. 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station. 2ME Australia.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: Home to Australia.

0: وهلأ رح أترككم مستمعينا مع الأخبار وأبرز المستجدات بتسمعوها من 2 أم أستراليا 16:38 AM، وبعدها برجع لكم أكيد ومنكمل بمشوار الأربعاء اليوم 26 أغسطس.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Get the news first from 2ME.
3: Suspect now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: Michael Black with the top stories. Federal MP Luke Gosling will stand aside as Special Envoy for Defence, Veterans Affairs and Northern Australia as he faces charges of assault and breaching bail. The member for Solomon was yesterday charged with breaching his bail conditions less than a month after he was charged with 2 counts of assault over an alleged incident involving the Northern Territory Administrator. He's denied all allegations against him. The latest inflation figures for July have been released. Headline inflation is 3.5%, down from 3.8% the previous month, while trimmed mean inflation remains steady at 3.6% in the 12 months to July, indicating the underlying trend is flat. But some analysts say another interest rate rise could still be on the table if inflation remains stubborn, with the Reserve Bank due to meet at the end of September. Country legend Dolly Parton is being remembered for her music, philanthropy, and larger-than-life personality following her death at the age of 80. Parton died in hospital in Tennessee after being sick with cancer. Fans and fellow performers, from country star Reba McEntire to rapper Eminem, have been sharing personal tributes to the entertainer. She won 11 Grammy Awards and sold more than 100 million records during a career spanning 6 decades. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه أن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن لشن هجمات جديدة على إيران، وأن روبيو لم يستبعد شن ضربات إذا بادرت طهران بالهجوم. وأوضح المسؤول الأمريكي أن السياسة الجديدة تجاه إيران تشمل تجنب العمل العسكري حاليا وزيادة الضغط الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تستمر على الأقل إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن البحرية الأمريكية بلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وفي السياق، قال بيان إيراني عماني مشترك إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران إطارا محليا أو مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا لتطهيره من الألغام. وأضاف البيان أن المشاورات ركزت على أهمية استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادة وحقوق البلدين. في الأثناء، قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصالين منفصلين مع وزيري خارجية إيران وعمان المناقشات بين مسقط وطهران بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، مؤكدا دعم قطر المساعي لحل يضمن حرية الملاحة. وفي الشأن السوري، أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة، وقال إن الظروف تغيرت ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. بدورها، قالت الرئاسة السورية إن الرئيس أحمد الشرع بحث في دمشق مع مظلوم عبدي عددا من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة. من جهته، قال المبعوث الأمريكي توم باراك إن اندماج قسد بمؤسسات الدولة السورية يحول الانقسام لشراكة دائمة. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مركزا للأونروا في قلنديا بالقدس. من جانبها، قالت الأونروا إنها تدين التوغل غير المصرح به في مركز تدريب قلنديا بالقدس، بينما طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بإلغاء التشريعات التي تعرقل عمل الوكالة. إذن نبدأ من واشنطن لنتابع آخر تحديثات الموقف هناك مع مراسلنا أحمد أرهيد. إليك أحمد.
1: مرحبا علي. الجديد هو ما أشرت إليه، موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي بأن وزير الخارجية ماركو روبيو أخبر نظراءه الأجانب بأن الولايات المتحدة لا تنوي شن أي عمليات عسكرية ضد إيران وأنها لن تبادر بذلك. وفي ذات الوقت هو يؤكد بأن الإدارة ماضية في هذه العقوبات الاقتصادية المشددة على إيران، ولم يستبعد أن تشن الإدارة ردا عسكريا على إيران في حال بادرت إيران بأي ضربات عسكرية. هذه التأكيدات التي ينقلها الموقع تأتي في الوقت الذي يؤكد فيه أيضا مسؤولون آخرون مدى التعويل الكبير على هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، بل يشير أحد المسؤولين في ذات التصريحات التي ينقلها أكسيوس إلى أن هذا الوضع من المرجح أن يستمر حتى بعد الانتخابات أو إلى ما بعد الانتخابات النصفية. وهذا يعني أن الإدارة تركز وفق هذا المسؤول على ضخ أكبر كميات من النفط عبر مضيق هرمز، وكذلك تقول إن تقول الصحيفة أو يقول الموقع أكسيوس نقلا عن ذات المسؤول إن إزالة الألغام من مضيق هرمز أضعفت هذه الورقة التفاوضية التي كانت تتعامل بها إيران مع الولايات المتحدة. وبالتالي التركيز الآن هو تشديد هذه العقوبات، تشديد الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، عدم المبادرة بأي تصعيد عسكري، ضمان تدفقات النفط عبر مضيق هرمز للتحكم في الأسعار، ولهذا أيضا حساباته السياسية مثلما الاقتصادية هنا في الولايات المتحدة. المهم أيضا أن هذا المسؤول أشار لموقع أكسيوس أن كلا من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيقومان بزيارة إلى القيادة المركزية الأمريكية للاطلاع على آخر التطورات الميدانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشورات عدة عبر موقع تروث سوشيال يؤكد بأن الضغط الاقتصادي يتسبب في أزمة اقتصادية في إيران، وفي ذات الوقت يقول إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة الألغام أو تدميرها من مضيق هرمز، ويقول إن إيران إذا عادت ووضعت ألغاما في المضيق فإن الولايات المتحدة سترد عليها عسكريا، ويضيف بأن القوات الفضائية الأمريكية تراقب كل شبر في المضيق وتراقب كذلك المواقع النووية التي دمرت أو كذلك موقع جبل الفأس النووي. وبالتالي ترامب يقول إن الخيار العسكري ما يزال مطروحا على الطاولة، وهذا يؤكده الحشد العسكري الأمريكي الكبير الموجود في المنطقة. لدينا أيضا جدل آخر مستمر هنا في الأوساط الأمريكية وتحديدا في الكونغرس. كريس مارفي أحد أبرز أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي وهو من أشد المنتقدين أيضا لهذه الحرب، يدعو زملائه الديمقراطيين لا سيما الذين سيخوضون الانتخابات النصفية في نوفمبر إلى الاستفادة من هذه الظروف السياسية والاقتصادية التي خلقتها الحرب، واستخدام ذلك في حملاتهم الانتخابية لمواجهة المرشحين الجمهوريين. وبالرغم من أن الجمهوريين يقللون من آثار هذه الحرب على حظوظهم الانتخابية، إلا أن تأكيد مسؤولين وكذلك هذه التصريحات التي ينقلها موقع أكسيوس يؤكد أن الإدارة تسعى لضبط الاقتصاد وكذلك أسعار الوقود التي تؤثر في قرارات الناخبين الأمريكيين عليه.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد درهيت. تعتبر القطاعات الإيرانية الخمسة التي شددت الولايات المتحدة الأمريكية الحظر عليها أخيرا من أبرز القطاعات التي تفتح متنفسا أمام طهران بطرق مختلفة داخليا وخارجيا، ويختلف وزنها وثقلها بالنسبة لإيران، لكنها تشكل مجتمع أهمية بالغة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: قالت أمريكا حان الوقت للقدرة الاستثنائية مع إيران، فتحويلها لمنبوذ اقتصادي يتطلب سدا للشرايين وخنقا لطرق الالتفاف، وهذا يحصل بعقوبة عليها وعلى كل من يقرر الارتباط بقطاعاتها. ترد إيران بأنها جربت العزلة وتعلمت أدواتها وتتوعد بالرد على ما تصفه بالإرهاب الاقتصادي. وبين تهديد هذا وذاك، ستحدد التأثيرات في القطاعات الخمسة المحظورة شكل المستقبل، فهي التي تغذي إيران كما ترى أمريكا، وهو ما وضعها في دائرة الاستهداف. قطاع الشحن هو الأهم والأثقل في الميزان الاقتصادي الإيراني، لأنه ينقل النفط والبضائع من وإلى إيران، واستهدافه يعني ضرب عدة قطاعات بالجملة. تجارة النفط مثلا تأثرت بحصار الموانئ الجنوبية أساسا، وسيضاف إليها عرقلة حركة الصادرات والواردات. تتحدث غرفة التجارة الإيرانية عن 170 مليون طن سنوياً، هي الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية. يعبر 90% منها من موانئ إيران الجنوبية والشمالية ومن منافذها البرية. وتقول الجمارك الإيرانية إن الواردات السنوية تراوح بين 50 و70 مليار دولار، وتعطل الشحن يعني آثاراً على عدة مستويات. تجارة الذهب هي ثاني هذه القطاعات. تستخدم إيران الذهب بديلاً عن تحصيل أموالها وعائداتها أحياناً من خلال المقايضة مقابل سلعها، فهذا يبقي تعاملاتها بأمان خارج النظام المالي الدولي. هذا الحظر سيهدد كيانات من الصين وروسيا تحديداً اعتمدت على هذا النوع من التجارة والمقايضة مع إيران. تعتمد طهران على الذهب وسيلة لضبط سعر الصرف أحياناً مع تراجع مخزون العملة الصعبة، ويلجأ إليه المواطن ملاذاً لحفظ أمواله، وعليه يحمل هذا القطاع ثقلاً اقتصادياً واجتماعياً. بحسب بيانات رسمية إيرانية، فإن حجم تجارة الذهب خلال الأشهر الخمسة الماضية فقط بلغ 98 مليون دولار أمريكي. هذا رقم لا يشمل ذهب السوق الحرة والمستورد عبر القنوات الخلفية. القطاع الرقمي المحظور أيضا هو وسيلة أخرى لتحصل إيران على أموالها، وتحديدا
3: بعدنا هون وبعد الموسيقى عم تاخذنا من غنية للتانية. ماريا معكم على 1638 AM، تحياتي لكم من وسط بيروت مع صباح فخري. بنبدأ هالساعة، خليكم معنا.

0: إن شاء الله تكون نالت كل أعجابكم غنية كتير حلوة. رح أرجع أذكر بحالة طقس بكرة الخميس بسدني، رح يكون ممطر، درجات الحرارة 17-15 درجة على صعيد ملبورن، وهون ببيروت طقسنا صيفي حار بتوصل درجات الحرارة لل 31. بكمل معكم ومن أجواء الطقس مننتقل لاستراحة قصيرة، وبعدها منرجع لجولة موسيقية ورح نكون مع الفنان صابر الرباعي.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: تراجع نسبة التضخم في أستراليا إلى أدنى مستوى له خلال 8 أشهر، لكن الصورة العامة لا تزال بعيدة عن أن تكون مطمئنة، مع التخوف من عودة ارتفاع سعر الفائدة الشهر المقبل. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

0: متابعين سوا مشوار اليوم الأربعاء 26 أغسطس، بدي روح معكم لدراسة أسترالية جديدة حبيت وقف عندها، لأنه بتحكي عن ناس أوقات بيكون كل التركيز على الشخص يلي بيعتنوا فيه ومننسى نسأل كيف هن. الدراسة نظرت إلى أهالي أطفال صغار عندهم إعاقة، ووجدت أنه الأهل بهالحالات كانوا تقريبا ضعف غير عرضة للمعاناة من psychological distress، وكمان تقريبا ضعف الاحتمال أنهم يوصفوا صحتهم بأنها سيئة. والباحثون عم بيقولوا أنه الضغط مش نابع بس من مسؤولية تربية طفل عنده احتياجات إضافية، في كمان appointments، خدمات، أوراق، انتظار، تنسيق مع جهات مختلفة، ومحاولات مستمرة للحصول على الدعم المناسب. وهون منشوف إنه هيدا الدراسة قدي بتذكرنا بشغلة بسيطة، لما يكون في بعائلتنا وبحياتنا شخص بحاجة إلى رعاية طويلة، دعم العائلة نفسه منه رفاهية. إذا الشخص اللي حامل كل المسؤولية وصل للبرن أوت، بالنهاية البيت كله بيتأثر، كل كير جيفر، كل شخص مسؤول وعم بيهتم بشخص آخر، بالنهاية رح يوصل لهالبرن أوت، لهالتعب بسبب الضغوطات كلها يلي عم بيمرق فيها الإنسان، عم بيمرق فيها المقدم الرعاية، وبالنهاية كل البيت رح يتأثر. طبعا هون يمكن بدل ما نسأل دايما الأهل كيف الطفل، لازم أوقات نسأل كمان وإنتو كيفكن. فتحية عن جد من القلب لكل شخص بيهتم وعنده حدا ولو مريض أو عنده مشكلة صحية أو نفسية أو شو ما كانت، بيعطيه كل الاهتمام وبينسى حاله. تحية كبيرة لألكن، بس أكيد لازم دايما ترجعوا لحالكن وأنتوا تتذكروا حالكن لتضلوا قادرين تستمروا. منكمل معكن ومنروح للموسيقى الحلوة، منغير جو، منعلي المود، ومنتابع بعد البريك. خليكن معنا. Get the news first
1: from 2ME. عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط، سينت أحمد the calligrapher، كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية، كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم، وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي، وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام، امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية، كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي، وقبل ما يموت قال لهم: كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي، دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You, who who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Saya, Saint of the Hour.
4: معكم ماري لبكي
3: on 1638 2ME Australia.

0: بعدنا متابعين بمشوارنا الحلو عبر 2 أمياء أستراليا، وأطيب التحيات بوجهها لكل الموجودين برفقتنا. رح نترك هلأ آخر جزء من وقتنا للأغاني للموسيقى الحلوة. رح نختم بجولة رائعة بعد البريك، تابعونا.
1: 2ME We just play the songs you can sing along to. من سماكن الموسيقى

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.

0: وهون بنكون وصلنا لنهاية وقتنا لليوم. بشكر كل مين كان معنا، إن كنتوا معنا من الصبح أو إذا انضميتوا لنا خلال مشوارنا. كان معكم ماريا، بتمنى لكم بقية نهار رايق. راح ننتقل سوا لنشرة أخبار الساعة 3، بنسمع آخر المستجدات، وبعد أكيد بتابعوا مع زملائي على 16:38 AM.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: السادسة صباحا بتوقيت باريس. تستمعون الآن إلى النشرة الإخبارية الثالثة خلال هذه الفترة الصباحية، معك آدم ديابيرا.
8: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. مظلوم عبدي يعلن عن حل قصد واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، والمبعوث الأمريكي توم باراك يصف الخطوة بالحدث التاريخي. مجلس السلام لغزة يحذر حماس من إطلاق الطائرات الورقية، والأمم المتحدة تندد بتهديد إسرائيل بطرد سكان من مناطق في القطاع الفلسطيني تطلق منها هذه الطائرات. تنديد أممي باقتحام الشرطة الإسرائيلية لمركز للأونروا في القدس الشرقية وإجبارها العاملين على إخلائه. اتفاق إيراني عماني على إنشاء مسار مشترك مؤقت لمضيق هرمز والعمل بمضيق هرمز والعمل على إزالة الألغام. إلى التفاصيل الآن.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مرحبا بكم مجددا. عقب لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في القصر الرئاسي بدمشق، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي عن حل قواته رسميا في إطار اتفاق مع الحكومة السورية يهدف إلى توحيد القوات والمؤسسات العسكرية في البلاد. لميس زين الدين والمزيد من التفاصيل.
0: الظروف تغيرت اليوم ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. هذا ما قاله قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي معلنا حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية. العبدي أكد أن قرار الحل جاء بعد الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع واستكمال عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن ألوية الجيش السوري.
10: نريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، ومن زمن السلاح إلى زمن السلام، ومن مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة بناء سوريا. حق التعليم باللغة الكردية هو أحد أهم الحقوق التي سعى لها شعبنا الكردي منذ عقود. السيد الرئيس أعلن في عدة مناسبات عن صون هذا الحق.
11: جاء حل القوات بعد أشهر من مفاوضات شاقة بين الأكراد والسلطات السورية أعقبت توقيع عبدي والشرع اتفاقا في نهاية كانون الثاني يناير، نص على دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية والأمنية في إطار الدولة. وسبق الاتفاق تصعيد عسكري سحبت على إثره قوات سوريا الديمقراطية من مناطق واسعة ذات غالبية عربية إلى معقلها في محافظة الحسكة، قبل أن سلم السلطات بموجبه مرافق كانت تحت سيطرة الأكراد بينها مطار القامشلي وأبرز حقول النفط والغاز. ويذكر أن واشنطن شكلت لسنوات الداعم الرئيسي للأكراد في قتال تنظيم الدولة الإسلامية، لكن بعد الإطاحة بحكم الأسد سرعان ما باتت واشنطن داعما أساسيا للشرع ولجهوده في توحيد البلاد.
12: واشنطن التي اعتبر مبعوثها الخاص إلى سوريا توم براك أن قرار حل قوات سوريا الديمقراطية يعد تاريخيا بامتياز، وأكد في تغريدة له أن القيادة الأمريكية فتحت الطريق أمام اندماج منظم لقسد في الدولة السورية. نبقى في سوريا. أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم أمس زيارة نادرة لقواته في جنوب سوريا، مجددا تعهده بإبقائها في المنطقة طالما ظلت هناك تهديدات على حد قوله لأمن بلاده، في خطوة دانتها دمشق ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها. من جهة أخرى، تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زامير بمواصلة العمل لنزع سلاح حركة حماس بالتزامن مع تكثيف الولايات المتحدة لجهودها للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة. وقد حضر مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة الذي يشرف على تنفيذ هذه الخطة، خطة السلام في غزة، حضر حماس من إطلاق الطائرات الورقية بعدما هددت إسرائيل بشن ضربات انتقامية. في هذا الصدد نددت الأمم المتحدة بتهديد إسرائيل بطرد سكان من مناطق في غزة تطلق منها طائرات ورقية ومسيرات وبالونات، معربة عن أسفها لما وصفته بخطاب غير مقبول يصدر عن مسؤولين إسرائيل. ريتا خوري.
13: فيما يخص التهديد بالطرد بسبب إطلاق أطفال لطائرات ورقية، آمل أننا نتفق على أن هذا أمر مشين. بهذه الكلمات عبرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وكانت إسرائيل حذرت حركة حماس من أنها ستكثف عملياتها في غزة إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية والبالونات باتجاه أراضيها بعدما ازدادت هذه الظاهرة مؤخرا. حماس نفت مسؤوليتها، بينما قال عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم إن الطائرات الورقية أطلقها أطفال من غزة يبحثون عن طفولاتهم البريئة وسط الركام. يذكر أن هذه الطائرات الورقية لم تكن تحمل متفجرات، بينما يعتبر الجيش الإسرائيلي أن حماس ربما كانت تختبر كيفية رد إسرائيل على إطلاقها، غير أن حماس اتهمت من جانبها إسرائيل باستخدام الطائرات الورقية كذريعة لشن غارات على وسط غزة، منددة بتحريض على العنف يرتقي إلى مستوى الجرائم الفظيعة بحسب تعبيرها.
12: شيء أخرى، نددت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باقتحام الشرطة الإسرائيلية لمركز للتدريب المهني يتبع للأونروا في القدس الشرقية وإجبارها العاملين على إخلائه. هذا وقال بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه أن عملية الإخلاء تمت تماشيا مع توجيهاته. كما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي أشاد بإقامة عشرات المستوطنات والمزارع في الضفة الغربية المحتلة. زياد حلبي من القدس.
14: لا يمكن تجاهل الأرقام، هكذا لخص رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سياسة حكومته في الضفة الغربية، متفاخرا بإقامة 104 مستوطنات و160 مزرعة استيطانية أيضا. ويأتي التصريح فيما ناقش الكابينت تسوية الوضع القانوني للمزارع الاستيطانية التي أقيمت حديثا. تزامن ذلك مع إخلاء مقر للأونروا في قلنديا، حيث قال نتنياهو إنه أمر بتفكيك مقر الأونروا شمال القدس بسبب العلاقة مع حماس، فيما أشرف وزير الأمن القومي بن غفير على التنفيذ داخل مخيم قلنديا في مشهد بدأ انتخابيا. أما وزير الخارجية سعر فأعلن طرد ممثلين هولنديين من مركز دعم غزة في كريات جات ردا على قانون هولندي يحظر التجارة مع منتجات المستوطنات بسبب اعتداءات المستوطنين، فيما حذر الجيش الإسرائيلي من أن اعتداءات المستوطنين التي وصفت بالإرهاب اليهودي تستنزف قدرات الجيش وجاهزية القوات وقد تدفع نحو انفجار ميداني في الضفة الغربية، كما أنها تضر بسمعة إسرائيل الدولية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
12: هذا وهاجم مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة الصحفيين من وكالة فرانس بريس كانوا يغطون توترات مع الفلسطينيين أسفرت عن إصابة 5 أشخاص على الأقل بحسب ما أفاد الصحفيون ومسعفون. وسط ذلك حضر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ خلال لقائهما في عمان حذر من أن الإجراءات الإسرائيلية لا شرعية كما وصفوها التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. في جنوب لبنان واصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي في الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع تفجيرات وتحركات برية، وذلك على الرغم من الاتفاق الإطاري الذي ينص على انسحابه تدريجيا من الأراضي اللبنانية. فالنتينا سمعان.
15: أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فريق من الدفاع المدني أثناء محاولته إخماد نيران اندلعت في درم ماس، في حين استهدفت مسيرة سيارة فان على طريق دوحة كفر رمان من دون وقوع إصابات في كلا الاستهدافين. الغارات الحربية تكثفت ليلا وطالت بلدات عدة بينها محيط علي الطاهر، تلة الدبشة، دوحة كفر رمان، سربين، القنطرة ودير سريان. أما القصف المدفعي فطال بيت ليف، وادي العيون، عيناتا، مركبة، سهل مرجعيون وبني حيان، البلدة التي شهدت تحركات إسرائيلية، كما حريص التي توغلت الآليات العسكرية باتجاه خلتها تزامنا مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك شهد مثلث درميماس، برج الملوك كفركلا، استحداث ساترين ترابيين أحدهما باتجاه تل نحاس والآخر باتجاه منطقة هورا، بينما استمرت عمليات تجريف وأحراق المنازل والكروم في عيناتا والخيام وعمليات التفجير في ميس الجبل، سربين، زوطر الشرقية، مركبة، الخيام، مشاعل منصوري ومجد الزون. فلنطينة سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو، الدولية.
12: في مؤشر على تحول تركيز الإدارة الأمريكية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية والعقوبات على طهران، أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه في دول حليفة أن الولايات المتحدة لا تعتزم في الوقت الراهن شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران. يأتي ذلك في وقت يسود فيه القلق بين الإيرانيين حيال تداعيات العقوبات الاقتصادية الجديدة الأمريكية التي أعلنتها واشنطن، متعاهدة بخنق إيران اقتصاديا، وفي حيث ظهر تزايد ملحوظ في طوابير السيارات أمام محطات الوقود. في خضم ذلك أعلنت إيران وسلطنة عمان أمس عن التوصل إلى اتفاق لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، وذلك في ختام زيارة قام بها إلى طهران وزير الخارجية العماني. علي منتظر من العاصمة الإيرانية.
16: توافق جديد بين إيران وسلطنة عمان في إطار مواصلة جهود رحلة الجنرال قاسم منير قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، كما يمكن أن يحمل إشارات إيجابية إلى إمكانية عودة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات على أساس مذكرة التفاهم. في إطار المشاورات بين البلدين بشأن استئناف الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، اتفقت إيران وسلطنة عمان على إنشاء ممر مؤقت مشترك للملاحة وتنفيذ مشروع مشترك لإزالة الألغام من المضيق. فمن النقاط اللافتة في هذا الاتفاق أنه يستند إلى المادة 5 من مذكرة التفاهم الباكستانية التي تقر بالإدارة الإيرانية لمضيق هرمز. وتقول مصادر إخبارية إيرانية إن شروط طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات وفق مذكرة التفاهم أبلغت إلى قاسم منير، وفي مقدمتها التنفيذ الكامل للمادة 5 من المذكرة بما يعني قبول السيطرة والإدارة الإيرانيتين على مضيق هرمز، فهو شرط تحقق بحسب هذه المصادر من خلال الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان. علي منتظر تهران، منتقل الدولية.
12: هذا وأظهر تحليل بيانات لوكالة فرانس بريس تعرض ثلث السفن التي هددت إيران بمصادرتها لانتهاك ترتيبات عبور مضيق هرمز لهجمات خلال الحرب في الشرق الأوسط. واصلنا الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية زار موسكو، فيما لم تؤكد واشنطن أو موسكو هذه التقارير. دعا وزير خارجية الفاتيكان روسيا وأوكرانيا إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب بينهما، وذلك خلال اجتماع نادر مع نظيره الروسي جرى أمس في موسكو. اتهمت الخارجية الروسية المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة هنا في فرنسا بالتلويح بالتهديد الروسي خدمة لحملاتهم، كما قالت ضاحدة اتهامات السلطات الفرنسية لموسكو بالتدخل في المسار الانتخابي. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينظر باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الأرميني بأن يريفان قد تبدأ قريبا إجراءات تقديم طلب العضوية. أحلام الطاهر أو المزيد في تقرير سامي الأشراقي.
17: أعلنت أرمينيا أنها ستبدأ في المستقبل القريب إجراءات تقديم طلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على أن يطرح قرار العضوية لاحقا أمام الناخبين في استفتاء شعبي. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تنتظر رد بروكسل على الطلب قبل التفاوض على خريطة طريق الانضمام ثم إحالة مسألة العضوية إلى الاستفتاء. من جهته ينظر الاتحاد الأوروبي باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل الأوروبي، وتأتي هذه الخطوة فيما تشهد العلاقات بين يريفان وموسكو توترا متزايدا، فأرمينيا لا تزال عضوا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا، لكنها ابتعدت تدريجيا عن حليفتها التقليدية واتهمت موسكو بعدم حمايتها خلال نزاعها مع أذربيجان. من جهته رئيس الوزراء نيكول باشينيان أبقى الباب مفتوحا أمام الخروج من المنظمة الروسية، قائلا إنه سيكون سعيدا إذا قررت المنظمة إخراج أرمينيا، لكنه أكد أن بلاده ستبقى فيها حاليا إلى أن يصبح الاختيار بين روسيا والاتحاد الأوروبي حتميا. في المقابل تكثف موسكو ضغوطها على أرمينيا بعدما حذر الرئيس فلاديمير بوتين من تكرار ما وصفه بالسيناريو الأوكراني.
12: النشرة انتهت وكان فيها مظلوم عبدي يعلن عن حل قسد واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، والمبعوث الأمريكي توم باراك يصف الخطوة بالحدث التاريخي. اتفاق إيراني عماني على إنشاء مسار مشترك مؤقت بمضيق هرمز والعمل على إزالة الألغام فيه. شكرا لحسن استماعكم، ابقوا معنا نواصل فقرات صباح مونتي.
18: Good afternoon, starting off in Sydney. In the CBD, there's been a breakdown southbound in the Domain Tunnel. In Geelong, there's some heavy delays building both ways through Victoria Road at Lyons Road. Otherwise, in Melbourne, a crash in Trucker 9 on Derrimut Road southbound after Boundary Road. A collision in Greenvale on Mickleham Road southbound at Hillview Road. A Polish man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polish man, strong enough to care and violence. Sign up at polishman.com. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
19: مع الفنان حسين الديك منبلش مشوارنا هون راديو 2ME. مرحبا.

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك قبرص سنة 1266 استعان فيك ليكتبوا الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. سانت توماس أوف أكوينس، pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM وصلنا سوا ليوم الاربعاء اليوم 26 من شهر اب اوغست. اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة لعشرين 16 على صعيد ملبن. كاتيانا صراف من وراء الميكروفون برفتكم لمشوار درافت عن بروغرام يلي بلش هلا وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. على امل انا وانتو نقضي وقت كتير حلو. رح نترافق مع اخر المستجدات الاخبارية المحلية بالإضافة لكل الأخبار العالمية بتتابعوها عبر أثير راديو 2ME كل ساعة على رأس الساعة. متوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات ولكل جديد أن الأغاني والموسيقى منتعرف عليه أنا وإنتو بكل ساعة. إذاعة 2ME بتتوقف تتعرفكن على آخر الإصدارات الحديثة بالإضافة لمعلومات صحية غذائية ونفسية بتكون برفقتنا بسياق مشوارنا. بذكر مستمعينا أنه رح نقضي أنا وإنتو هالساعات القادمة مع آخر المستجدات الإخبارية المهمة كتير. رح وافيكم بخبر كتير مهم من سنترلينك. في عنا زيادات من دفعات سنترلينك رح أكيد خبركن مين اللي رح يستفيد من هالدفعات أيدي هيدا بالشهر المقبل. نعم سنترلينك أكدت أنه الشهر القادم هو شهر 9 رح يصير في زيادات بدفعات سنترلينك. فكونوا معنا وتابعونا لآخر المستجدات المحلية الإخبارية. ولكن هلأ رح نتوجه لأول فاصل استراحة وبنرجع نبلش سوا. بونسوار.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كما عندك فلوة هناك وبسمعوك لا ميشيغان وأوهايو لوس أنجلوس.
1: You'll love it.
2: The breakfast show.
4: The breakfast show.
5: The breakfast show on 2ME Australia.
1: You'll love it.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
7: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: منتوجه لعند الزملاء بغرفة الأخبار تنتعرف عبر أثير راديو 2ME على آخر وأهم التطورات.
8: Navada with the top stories. Inflation is at 3.5% in the 12 months to July, compared to 3.8% last month. However, trimmed mean inflation, which removes the more volatile price rises and falls, is holding steady at 3.6%. The biggest contributors to annual inflation in July are housing, food and non-alcoholic beverages, and recreation and culture. Federal MP Luke Gosling will stand aside as Special Envoy for Defence, Veterans Affairs and Northern Australia. The member for Solomon was yesterday charged with breaching his bail conditions less than a month after he was charged with two counts of assault over an alleged incident involving NT Administrator David Connolly. Mr Gosling categorically denies the allegations and has signalled his intent to fight the charges, but says he'll temporarily stand aside until the matters have been heard. And Dolly Parton fans have been gathering at her star on the Hollywood Walk of Fame and the Nashville Country Museum, where a condolence book has been set up for people to leave tributes. The country music legend has died after a short battle with cancer at the age of 80, and flags around the US will be flown at half-mast for the next 7 days. She was one of the best-selling musicians of all time, with Beyoncé calling her bold, brilliant and talented, and Barbara Streisand saying she was a true force of nature. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الخامسة والنصف بالتوقيت الفرنسي.
1: لميس زين الدين الآن توافيكم بموجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي من القصر الرئاسي في دمشق حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية. العبدي أكد أن قرار الحل جاء بعد الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع واستكمال عمليات دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن ألويات الجيش السوري. من جهته المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك اعتبر قرار حل قوات سوريا الديمقراطية تاريخيا بامتياز. ويذكر أن واشنطن شكلت لسنوات الداعم الرئيسي للأكراد في قتال تنظيم الدولة الإسلامية، لكن بعد الإطاحة بحكم الأسد سرعان ما باتت واشنطن داعما أساسيا للشرع ولجهوده في توحيد البلاد. إلى غزة، حيث أعلن الدفاع المدني في القطاع مقتل 3 أشخاص في غارات إسرائيلية. في الموازاة تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بمواصلة العمل على نزع السلاح من غزة وتجريد حركة حماس من أسلحتها. يأتي ذلك في وقت حذر فيه مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة والذي يشرف على تنفيذ خطة السلام في القطاع، حذر حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية، وذلك بعدما هددت إسرائيل بشن ضربات انتقامية. وطلب المجلس إسرائيل أيضا بالالتزام بوقف إطلاق النار. هذا ونددت الأمم المتحدة بتهديد إسرائيل بطرد سكان من مناطق في غزة تطلق منها طائرات ورقية ومسيرات وبالونات، معربة عن أسفها لما وصفته بخطاب غير مقبول يصدر من قادة إسرائيليين. دائما في الشأن الفلسطيني، بدأت الشرطة الإسرائيلية إخلاء مركز تدريب مهني تديره الأونروا في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل في أحدث خطوة ضد المنظمة. في الملف الإيراني، أعلنت طهران أنها استأنفت المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، وأكد البلدان أنهما ناقشا إنشاء ممر ملاحي مشترك موقت عبر المضيق واتفقا على تطهيره من الألغام. إلى ذلك، نددت إيران بالعقوبات الأمريكية الموسعة الهادفة إلى عزل اقتصادها، ووصفتها بأنها فوضى قانونية صارخة، معبرة عن ثقتها في أن دولا كثيرة لن تنضم إلى ما اعتبرته حملة ضغط. في الأثناء، ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة بأنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على
3: Starting off in Sydney and Kellyville, you got a 2-car crash southbound on Windsor Road at Balmoral Road. In the CBD, earlier there was a breakdown southbound in the Domain Tunnel. It's still sluggish southbound into the Harbour Tunnel. Otherwise, in Melbourne, a crash on the Hume Freeway on the outbound exit to Donnybrook Road. A collision in Greenvale on Mickleham Road at Hillville Road. It's got delays building in both directions there. Where can you get 97% Aussie-grown produce at an Aldi price? Well, Aldi. They back local farmers so you get Aussie-grown goodness for less. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوار درافت هون بروجرام. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. حوالي 50-70% من الرواتب في أستراليا يذهب إلى إيجار المنزل أو قرض للبنك. أحدث الأحصائيات أظهرت أنه تكلفة السكن سواء كان الإيجار أو ملك بقرض من البنك تستهلك حوالي 50-70% من راتب الشخص. يعني إذا كان راتبك شهريا $5,000 أكثر من نصه يذهب إلى إيجار المنزل. شخص واحد بالمنزل أي راتب واحد فقط تعتبر مشكلة كتير كبيرة. نعم وللأسف أكبر هموم الأستراليين هذا اليوم هي تكلفة المنازل بالرغم من كونه أستراليا قارة. نعم من كون أنه أستراليا قارة كبيرة جدا ولكن فيها أكيد مشاكل بالإيجارات وفيها مشاكل كمان بالقروض للبنك من 50-70%. تخيلوا هيدا الأجار الشهري إذا كنت مستأجر أو دفعتك للقرض إذا كنت متدين من البنك وبتملك بيت. فمن 50-70% من عملك أو شغلك الراتب بيروح لهالدفعة هيدي. بونسوار لألكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. من جديد الإصدارات الموسيقية منروح لفاصل استراحة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: بنسمع الفنان سعد بهالأغنية الحلوة. انتو برفتي ذات 2ME. مرحبا.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: موعدنا مع غرفة الأخبار هلأ لحظات معدودة ونتوجه إلى غرفة الأخبار. تنتعرف عبر أثير راديو 2ME على جولة أخبار الساعة 4. مساء الخير.
1: 2ME Australia and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart, وما تنسوا تحطوا 2ME Australia و2ME Gold بالfavorite section. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلأ على تطبيق iHeart.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: مع دودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون, وقد يتعرض له الشباب في أي مكان, خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: تصعيد جنوبا. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان, مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعادي.

0: العناوين. رئيس الكتائب على الدولة تحمل المسؤولية في مسألة حصر السلاح. إسرائيل المعركة مع حزب الله لم تنتهي. ترامب أزمة إنسانية هائلة في إيران. وبزشكيان إنهاء الحرب من أولويات الحكومة الإيرانية. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. الولايات المتحدة تواصل ضغوطها المتزايدة على الاقتصاد الإيراني في ظل عقوبات تلوح واشنطن بفرضها على الدول التي لم تقطع علاقاتها التجارية مع طهران، مع تحذير الشركات والكيانات المرتبطة بها من مخاطر الانقطاع عن النظام المالي القائم على الدولار. في الداخل اللبناني الترقب والانتظار يخيمان على المشهد بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات والمسار الذي ستسلكه بالتزامن مع البحث عن قوة دولية بديلة لقوات اليونيفيل، ولا سيما في ظل استمرار التصعيد الميداني. مصدر عسكري إسرائيلي أمل أن لا يضطر الجيش للعمل عسكريا في العمق اللبناني، معتبرا أن المعركة مع حزب الله لم تنتهي وأن الحزب تعرض لأضرار كبيرة، لكنه لا يزال قائما كتنظيم، ونحن لم نصل بعد إلى جميع البنى التحتية التابعة له في منطقة بنت جبيل. وقال المصدر العسكري الإسرائيلي: نحن نعول على المفاوضات بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حزب الله. وعلى الأرض التصعيد الإسرائيلي مستمر جنوبا، فقد هزت سلسلة تفجيرات عنيفة مشاع المنصوري، وأغار الطيران الحربي على دفعتين مستهدفا أطراف المنطقة الواقعة بين بلدتي طير حرفة ومجد الزون جنوب شرق سور. وأدى القصف الذي استهدف سهل مرجعيون تحت تلة الحمامس إلى تمدد النيران في حقول القمح في السهل بفعل الرياح. وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباحا مركبة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي حرق المنازل والكروم في عيناثة، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في زوتر الشرقي وفي ميس الجبل وفي سربين بقضاء بنت جبيل خارج الخط الأصفر. في هذا الوقت أعلنت اليونيفيل أن فرع الارتباط سيواصل دوره في خلال مرحلة تقليص حجم قواته والانسحاب لضمان سلامة التحركات ومنع وقوع حوادث، معتبرا أن فض الاشتباك سيبقى ضروريا حتى نهاية مهمة اليونيفيل مع انتهاء ولايتها في نهاية شهر كانون الأول. ومن سراي صيدا أكد وزير الخارجية النرويجي في خلال اجتماعه مع رؤساء اتحادات بلديات الجنوب والنبطية أن بلاده ضد سياسة التدمير الممنهج في الجنوب، مؤكدا أن النرويج ستقف دائما إلى جانب لبنان. وفي المواقف، رئيس حزب الكتائب دعا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في مسألة حصر السلاح.
1: أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن لبنان أمام مرحلة مفصلية لا يمكن أن تنتهي بالعودة إلى ما قبل الأزمة، مشددا على أن الخروج منها يتطلب قرارات نهائية تعيد تثبيت الدولة كمرجعية وحيدة، وفي مقدمها حسم مسألة السلاح خارج الدولة وبناء دولة قادرة على حماية أبنائها وصون سيادتها وقرارها. وقال الجميل في خلال العشاء السنوي للقطاع الأوسط في إقليم المتن الشمالي إن وجود سلاح خارج مؤسسات الدولة لم يعد ملفا يمكن تأجيله، مؤكدا أن المطلوب اليوم هو حسم مسألة السلاح والقرار الوطني حتى تصبح الدولة صاحبة السلطة الوحيدة على كامل الأراضي اللبنانية. ورأى أن تجربة الحرب اللبنانية تؤكد كلفة عدم حسم هذه المسألة، معتبرا أنه لو تم في العام 1975 تثبيت مبدأ حصر السلاح بالدولة لكان لبنان اليوم في موقع مختلف. وسأل: أي جيش في العالم يقبل أن يكون هناك سلاح آخر إلى جانبه له شرعية مختلفة ويسيطر على بعض المناطق ويفرض سلطته فيما الجيش موجود؟
0: ورأى المكتب السياسي في حزب الكتائب أن قرار الدولة التفاوض باسم لبنان وحصرية السلاح والقرار الأمني بيدها يشكل فعلا دستوريا ومؤسساتيا لا يحتمل التأويل أو المساومة. ورأى المكتب السياسي ضرورة استكمال مبدأ التفاوض مع إسرائيل برعاية أمريكية على قاعدة تنفيذ قرار الحكومة بانتشار الجيش وحصرية السلاح. وذكر المكتب السياسي بموقف رئيس الحزب من مسألة منح الإقامة للقائم بالأعمال الإيراني السابق بعد إعلانه من قبل الخارجية شخصا غير مرغوب فيه، معتبرا أن ذلك ينسف هيبة الدولة ويتناقض مع القرارات السيادية. في دمشق أجرى وزير الأشغال والنقل فايز رسامني مع وزير النقل السوري يعرب بدر نقاشات لتعزيز التعاون اللبناني السوري في قطاع النقل. رسامني وفي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري وصف الاجتماع بالمثمر جدا وقال إن ربط النقل البري ينمي الاقتصاد اللبناني السوري.
2: وموضوع الربط السككي اليوم بكل اللي عم بيصير بالعالم والتغيرات وخصوصا اللي عم بيصير بمضيق هرمز، الربط السككي اللي هو بنمي اقتصاد لبنان وبنمي اقتصاد سوريا، حطينا الخطط العريضة اليوم لهذا الموضوع، وحيكون في لجنة حتبحث اليوم الأمور التقنية، وبالتالي هاللجنة اليوم حترجع تعرض علينا، وأكيد نحن حنعرض على دولة الرئيس وفخامة الرئيس وفخامة الرئيس من ميلتك يكون في مسار واحد للبلدين.
0: وزير النقل السوري أعرب من جهته عن إرادة مشتركة لإعادة ربط سكك الحديد بين لبنان وسوريا.
3: شبكة الخطوط الحديدية السورية تقليدياً كانت مرتبطة مع الخطوط الحديدية اللبنانية منذ عقود، منذ نهايات القرن 19 وبدايات القرن 20، فنحن نحيي واقع كان موجوداً سابقاً. طبعاً العمل المشترك أساسي اليوم لإقناع الجهات المانحة بجدوى مثل هذه المشاريع. على صعيد آخر هناك مذكرة تفاهم وقع بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وتركيا لتفعيل الربط السككي بين هذه البلدان الثلاثة، والمملكة العربية السعودية من ناحية أخرى أعربت في أكثر من موقف عن اهتمامها باستكمال هذا الربط الثلاثي إلى أن يصل إلى المملكة العربية السعودية. وعندما نتحدث عن المملكة العربية السعودية نتحدث عن الجسر البري العام الذي يربط شرق البحر الأبيض المتوسط بالخليج العربي.
0: كيف سينعكس قرار دمج المدارس الرسمية على الواقع التربوي والاجتماعي؟ الجواب مع تريز الخوري.
1: في خطوة تهدف بحسب وزارة التربية إلى معالجة أوضاع عدد من المدارس والثانويات الرسمية المتعثرة، عاد ملف دمج المدارس الرسمية إلى الواجهة وسط نقاش حول أسبابه وانعكاساته على التلامذة والقطاع التربوي. ماذا يقول رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الدكتور حسين جواد عبر صوت لبنان؟
4: مش معقول صف يكون في 40 تلميذ وصف تاني في 3 أو 4 طلاب، إلا أنه عملية الدمج يبدو أخذت منحى آخر، لأن عم يجيني اتصالات من بعض الزملاء أنه أعداد مدارسهم بالـ300، يعني في مدرسة بعكار بـ320 تلميذ عندها وطالبين دمجها، في مدرسة صب منطقة صغارتها أو شكة كمان عندها عدد أكثر من 100 تلميذ وطالبين دمجها. نحن هون بنقول لا، هيدي المدارس منحافظ على بقائها، ومنفضل أنه يعاد النظر بقرار الدمج بهيدي المدارس تحديدا اللي فيها عديد أكثر من 100 تلميذ.
1: هذا الإجراء انسجاما مع المعايير التنظيمية المعتمدة وفي إطار السعي إلى تأمين تعليم أفضل ضمن مؤسسات قادرة على الاستمرار وتوفير الكادر التعليمي والإمكانات اللازمة. والسؤال المطروح، هل من تأثير لهذا الدمج على المدارس الخاصة؟ نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمي محفوظ:
5: نفس المعلمين بيصيروا يعلموا طلاب المدرستين، بنوفر عدد من المعلمين، يعني السبب هو اقتصادي مالي مشان ما نبذر ومشان ما نهدر أموال الخزينة، هذا هو السبب. ونعطت هذه المدارس فترة زمنية لتصلح حالها، يعني نعطت سنة سنتين، إنه ما فيك تفتحي مدرسة ب30 تلميذ و20 تلميذ و25 تلميذ، إنه جيبوا طلاب، إذا جبتوا فوق 100-150 إحنا بنخليها. هلا هذا شو بيأثر على التعليم الخاص؟ ما بعتقد كتير بيأثر، يعني الطلاب بالمدارس الرسمية مش قادرين يروحوا على التعليم الخاص هني وطلاب أهل ذوي دخل محدود جدا ما فين يدفعوا أقساط مدرسية. وبعتقد الوزيرة عم تفكر أنه إذا في طلاب بيصير بدهم يمشوا مسافات ليروحوا على المدرسة الثانية أنه يعطوهم بدل نقل.
1: يبقى ملف دمج المدارس والثانويات الرسمية جزءا من نقاش أوسع حول واقع التعليم الرسمي في لبنان وحول كيفية الحفاظ على استمراريته وتطوير جودته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها هذا القطاع. تراز الخوري، صوت لبنان.
0: شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة من أولويات حكومته، مشيرا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم لم يكن ناجما عن خوف أو استسلام، بل استنادا إلى المنطق والوعي. وقبل قليل صدر بيان إيراني عماني جاء فيه أن المفاوضات ستتواصل بهدف التوصل لاتفاق بشأن ممر ملاحي دائم في هرمز والترتيبات المستقبلية. وفي مؤشر على الضغوط المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الإيراني، شهدت محطات الوقود في طهران طوابير طويلة مع تفاقم نقص البنزين. مدير شركة التوزيع للمنتجات النفطية دعا الإيرانيين إلى ترشيد استهلاك الوقود وتقليل التنقلات غير الضرورية واستخدام وسائل النقل العام. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قام بجولة في مناطق سورية أن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية طالما بقيت التهديدات قائمة. وزارة الخارجية السورية دانت دخول كاتس الأراضي السورية معتبرة الخطوة انتهاكا جديدا لأراضي السورية. دعت الرئاسة الفلسطينية إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن مع اقتحام إسرائيل لمقر الأونروا. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال: لقد بدأنا إخلاء مجمع الأونروا بالقدس وفقا للقانون وبناء على توجيهاتي، ولن نسمح لها بعدما تورط موظفوها في 7 أكتوبر بالعمل داخل إسرائيل، وسنعمل ضدها بكل الوسائل المتاحة. وإلى نشرة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد الشعور بالحر. ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية بعد الظهر، أما الحرارة فتتراوح بين 25 و 32 درجة.

0: Good afternoon. Starting off in Sydney on the M4 motorway in Greystanes, you've got a collision at Greystanes Road. It's a heavy run both ways. In Smithfield, a crash on Gipps Road at Highland Road. Otherwise, in Melbourne, a multi-vehicle collision on the Hume Freeway outbound just before Donnybrook Road, shutting out the left-hand lane. And there's some heavy delays back to Ahearns Road. Over in Preston, a breakdown on Bell Street eastbound at Plenty Road. The hunt is on. Emily Rossum stars in Furious, a gripping new thriller where an FBI agent's pursuit of a serial killer turns dangerously personal. Now streaming on Disney+. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: العودة لمتابعه مشوارنا من جوله اخبار الساعه 4 بنرجع لاستديوهات الهوا. تعرفنا على اخر واهم المستجدات الاخباريه المحليه والعالميه وتعرفنا على حركه السير والطرقات لسيدني وملبن. رح نتعرف سوا انا وانتم مستمعينا على حركه طقسنا يوم الاربعاء اليوم 26 من شهر اب اوغست بسيدني. درجات الحراره بتوصل ل 26. وينك رايحه يا كاتيانا؟ 26 هذا بفصل الربيع يلي بعد يومين بالكتيري استعنا تقريبا كذا يوم بالعادية وبيبلش فصل الربيع يلي رح تكون أكيد أيام دافية بالنهار ورح يكون في ساعة شوي الصبح ومن عشية, ولكن فصل الربيع قرب كتير. نعم, وشو حلو فصل الربيع ليه بتعرفوا؟ لأنه كل الورود والزهور والأشجار كلها هيك بتضوي, كلها بتنور وكلها بتشقشق وكلها هيك بتبلش تكبر وتحلى. عن جد فصل الربيع هو أجمل فصل بالفصول الأربعة. مثل ما سبق وذكرت, اليوم درجات الحرارة بسيدني 20-16 بملبن. نسمع على الفنان فارس كرم, جولتنا الغنائية كتير حلوة من عند الفنان فارس كرم. بننتقل لعند الشامي وعندي كمان الفنان زياد الرحباني. بونسوار لألكم, انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.

and founder of Christian monasticism. مارمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فاذر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سانت أنتوني the Great، أو باترن سانت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire، pray for us، heal our wounds. ومن جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مارمطانيوس الكبير، بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فاذر لازاروس: In the desert you are alone but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مارمطانيوس الكبير لحديت اليوم فاذر لازاروس الأسترالي. قديس الساعة Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: كنت يا بابي رفت كومي شوارد جو افتر بروجرام بدي وصل تحياتي لكم من جديد من جولتنا الغنائية. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية, منروح لأزمة العقارات. أزمة العقارات في أستراليا لا تزال مستمرة, حيث الطلب على العقارات يفوق العرض مما يؤدي إلى زيادة الأسعار. أسعار الإيجار في ارتفاع مستمر بسبب نقص العرض. بناء المساكن الجديدة بطيء بسبب التأخيرات في المواد الخام والعمالي. البنوك تتوقع أن يستمر نقص الإسكان في السنوات المقبلة. لوين رايحين؟ عن جد وين اخذينا انتو؟ من اخبارنا المحلية الاسترالية واغانينا الرائعة جدا وعبر اثير راديو 2ME منروح لفاصل استراحة. This is 2ME
1: Australia. قناة الملكوت متاحة الان على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بامانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go او KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون, وقد يتعرض له الشباب في أي مكان, خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: يسعد صباحك الحلو.
4: تراجع نسبة التضخم في أستراليا إلى أدنى مستوى له خلال 8 أشهر, لكن الصورة العامة لا تزال بعيدة عن أن تكون مطمئنة مع التخوف من عودة ارتفاع سعر الفائدة الشهر المقبل. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: جولة أخبار الأربعة ونص من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: ABC News.
6: Thanmaya Navada with the top stories. Inflation is at 3.5% in the 12 months to July, compared to 3.8% last month. However, trimmed mean inflation, which removes the more volatile price rises and falls, is holding steady at 3.6%. The biggest contributors to annual inflation in July are housing, food and non-alcoholic beverages, and recreation and culture. Federal MP Luke Gosling will stand aside as Special Envoy for Defence, Veterans Affairs and Northern Australia. The member for Solomon was yesterday charged with breaching his bail conditions less than a month after he was charged with two counts of assault over an alleged incident involving NT Administrator David Connolly. Mr Gosling categorically denies the allegations and has signalled his intent to fight the charges, but says he'll temporarily stand aside until the matters have been heard. And Dolly Parton fans have been gathering at her star on the Hollywood Walk of Fame and the Nashville Country Museum, where a condolence book has been set up for people to leave tributes. The country music legend has died after a short battle with cancer at the age of 80, and flags around the US will be flown at half-mast for the next 7 days. She was one of the best-selling musicians of all time, with Beyoncé calling her bold, brilliant and talented, and Barbara Streisand saying she was a true force of nature. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: نشرة جديدة للأخبار. صباح الخير إليكم. أبرز العناوين: مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية بعد انتهاء مهمتها واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توم باراك يشيد بالخطوة. روبيو يستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن، ومسقط وطهران تناقشان إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك في هرمز مع تطهير المضيق من الألغام. وفاة 15 رضيعا من حديثي الولادة على الأقل جراء حريق بمستشفى في إسلام أباد في باكستان نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء.

0: البداية من التطورات في الملف السوري، أعلن مظلوم عبدية من القصر الرئاسي في دمشق حل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها بعد انتهاء مهامها، في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. يأتي الإعلان بعد أشهر من المفاوضات بين دمشق وقسد عقبت اتفاقا نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن الدولة السورية.
1: اجتماع في القصر الرئاسي بدمشق يوم الثلاثاء جمع أحمد الشرعبي مظلوم عبدي، أعلن في ختامه عن حل قوات سوريا الديمقراطية بعد انتهاء مهمتها.
2: بعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن تنمية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
1: إلى جانب حل التشكيلات العسكرية، أفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن إعلان عبدي يشمل كذلك حل الإدارة الذاتية وكافة التشكيلات المدنية التابعة لها واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
2: الظروف تغيرت اليوم ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة.
1: وشكلت قوات سوريا الديمقراطية الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية ورأس الحربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية لتحظى بدعم واشنطن طوال سنوات، لكن سقوط نظام بشار الأسد وتراجع الدعم الأمريكي لها دفعها للانخراط في تفاهمات مع دمشق. إعلان مظلوم عبدي قوبل بترحيب أمريكي.
3: هكذا يبدو الاندماج الحقيقي، لا غالب ولا مغلوب، بل أطراف كانت متقابلة وتحمل وجهات نظر متباينة تصوغ اليوم حلا دبلوماسيا يعزز سيادة الدولة السورية، جيش واحد، حكومة واحدة، دولة واحدة.
1: وجاء قرار حل القوات بعد مفاوضات شاقة بين الأكراد والسلطات السورية امتدت أشهرا تأرجعت خلالها العلاقة بين التصعيد العسكري والتقارب السياسي.
0: للمتابعة ينضم إلينا من دمشق الصحفي محمد سليمان، أهلا بك على قناة فرانس 24. إذن بداية، كيف يتابع أكراد سوريا قرار حل قسد واندماجها في مؤسسات الدولة؟ ما دلالة هذا القرار، وهل يعني نهاية حلم الحكم الذاتي لأكراد سوريا؟
4: نعم، صباح الخير لك يا لجنة.
0: صباح الخير.
4: يتابع اليوم جماعة السوريين هذا قرار تاريخي لمستقبل سوريا بشكل عام. هذا القرار الذي أكيد
0: معذرة لرداءة الصوت من المصدر، سنعود الاتصال بالصحفي محمد سليمان كان معنا من دمشق. إلى الملف الإيراني الآن، استبعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن حسب موقع أكسيوس، مؤكدا بأن واشنطن ستركز على حزمة العقوبات الجديدة وقطع جميع الشريان الاقتصادية مع شركاء إيران التجاريين. من جهة أخرى، ناقش وزير خارجية إيران وعمان اتفقا إطاريا لإنشاء ممر مؤقت عبر مضيق هرمز ومشروعا لإزالة الألغام من المضيق الحيوي الذي تطل عليه الدولتان.
5: يتحول التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران إلى معركة استنزاف اقتصادي في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. تتحرك الدبلوماسية بصعوبة في هذا الملف. وزير خارجية عمان وإيران ناقشا اتفاقا إطاريا لإنقاذ جزء من حركة الملاحة عبر إنشاء ممر مؤقت عبر المضيق، والاتفاق على مشروع لإزالة الألغام من هذا المضيق الذي تطل عليه الدولتان، كما أعلن وزير الخارجية العماني على منصة إكس.
6: يحدوني الأمل في أن نعلن قريبا عن ممر مؤقت عبر مضيق هرمز، وستلي ذلك في الوقت المناسب خطوات تتعلق بالإدارة المستقبلية للمضيق.
5: في واشنطن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزالة كل الألغام الموجودة في مضيق هرمز، محذرا طهران من زرع ألغام جديدة، لكن أحد المراقبين الأمريكيين يشكك في نجاعة هذه الضغوط.
6: لا يزال بإمكان الولايات المتحدة اتخاذ تدابير من شأنها زيادة الضغط على إيران. تكمن المسألة فيما إذا كانت مستعدة لتحمل التكاليف الاقتصادية العالمية المترتبة على إجراءات مثل شن هجوم على جزيرة خارك أو محاولة عرقلة صادرات النفط الإيرانية أو فرض عقوبات ثانوية على الصين.
5: تشدد طهران على أن المضيق لن يعاد فتحه بالكامل إلا بعد أن تستجيب واشنطن للمطالب الإيرانية، منها رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات النفطية وفك تجميد الأصول في الخارج.
0: في السياق المتصل، أكدت الصين أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، وهددت الدول التي تواصل دعم طهران. وقد عرض وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت لائحة جديدة من العقوبات تسمى بالثانوية، لا تطال إيران في شكل مباشر بل شركائها التجاريين. للمتابعة ينضم إلينا من بكين الصحفي نادر رونغ هوا، أهلا بك على قناة فرانس لنكات. بداية، إلى أي مدى يمكن أن تتحول العقوبات الأمريكية الموسعة على إيران وشركاء التجاريين إلى نقطة توتر جديدة في العلاقات الصينية الأمريكية؟
7: أهلا ومرحبا بكم. طبعا هذه العقوبات الثانوية التي تستهدف الصين كذلك ستؤدي إلى أيضا إلى التوتر بين البلدين الصين والأمريكا، وقد أعربت الصين عن معارضتها لهذه العقوبات، وكذلك يعني أعربت عن عزيمتها للدفاع عن حقوقها المشروعة ومصالحها المشروعة. ولكن يعني خاصة قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الصين للولايات المتحدة، لا أعتقد أن هذه التوترات ستشكل عائقاً كبير أمام العلاقات الصينية الأمريكية. فأعتقد كل الطرفين الصين والأمريكا أيضا تأخذ يعني علاقات ثنائية كأولوياتها، وخاصة هناك تفاعل إيجابي بين الرئيسين البلدين. فلذلك الصين طبعا الصين ستدافع عن مصالحها وحقوقها المشروعة، ولكن لا أعتقد أن هذه ستؤدي إلى يعني التغيير كبير للعلاقات الصينية الأمريكية.
0: أنت ذكرت السيد نادر المصالح الصينية الاقتصادية في المنطقة. الصين لا ننسى أنها أكبر مشتري للنفط الإيراني، وواشنطن تهدد بمعاقبة الدول والشركات التي تواصل التعامل مع طهران. هل يمكن أن تقبل بكين بالتراجع عن تجارتها مع إيران لتجنب المواجهة مع واشنطن؟
7: طبعا الصين لن يعني تختار لتقف مع أي جانب من لمواجهة الجانب الآخر، بل الصين ستتخذ إجراء يعني سياسات مستقلة، وكذلك تسعى إلى الوساطة في كما أكدت الصين دائما أن مهمة المليحة حاليا هو تحدية التوتر بين الطرفين وحل الخلافات والمشاكل عبر التفاوض والحوار، وأن التحديدات أو العقوبات يعني لن يساعد على حل المشاكل، ستؤدي إلى مشاكل جديدة. فلذلك لا أعتقد الصين يعني تستجيب يعني مطالبات لأي طرف لانعزال طرف آخر، بل ستلعب دورا يعني
8: Starting off in Sydney, in Smithfield, you got a crash on Gipps Road at Highland Road. In Bradfield, a truck and a car crash southbound on Northern Road at Derwent Road. Otherwise, in Melbourne, there's still some heavy delays following a multi-vehicle crash on the Hume Freeway outbound for Donnybrook Road. It's slow going back to Ahearns Road. On the Eastern Freeway, outbound traffic is picking up from the Chandler Highway, then passing Bulleen Road. Where can you get 97% Aussie-grown produce at an Aldi price? Well, Aldi. They back local farmers, so you get Aussie-grown goodness for less. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. أنتو برفتي دعت 2ME 1638 AM. بعرف عن أحوال طقسنا لليوم يوم الأربعاء 26 من شهر آب أوغست بسيدني. درجات الحرارة بتوصل أقصاها ل 20 درجة. على صعيد ملبون 16. بسمع الفنانة ميريام فارس.

كان عند الفنانة نانسي عجرم. بنرجع لكم مستمعينا تحية مسائية عاطرة لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2 ME أستراليا. الناس في أستراليا يتعرضون للإساءة في العمل، حيث أكثر من نص العاملين في أستراليا يتعرضون للإساءة في العمل. الإساءة يمكن أن تكون لفظية أو جسدية أو نفسية. أكثر من 70% من العاملين في أستراليا يشعرون بالضغط والتوتر في العمل. الإساءة في العمل يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية ونفسية خطيرة. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونكمل 2ME your number one hit music.

0: أستراليا.
1: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: من أكبر مكتب موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME، The Original 2ME.
4: جولتنا الغنائية كتير حلوة عبر أثير راديو 2ME. نبلشها مع الفنان ملحم زين.

0: جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 5 من تبع سوا محلية عالمية عبر أثير راديو 2ME بعد فاصل استراحة.
1: Your attention, please. 2ME cutting out the hottest hits in winter.

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو أمي أستراليا.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: صباح الخير اليومية من صوت لبنان، مع تحيات بسمة أبو سرحال والمخرج سيمون صور.

0: عناوين اليومية. صمت دبلوماسي والكلمة للمناورات والقصف والقضم، واليونيفل تشدد على شرعية الخط الأزرق لا الأصفر. رئيس الكتائب: وجود سلاح خارج مؤسسات الدولة لم يعد ملفا يمكن تأجيله.
1: على هذه الدولة تتحمل مسؤوليتها، وعلى هذه الدولة أن تنفذ وعودها.
0: رسامني لإعادة تفعيل الربط السككي بين لبنان وسوريا. روبيو يستبعد شن ضربات جديدة على إيران راهنا. وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، وعلى مسؤولية مع الأستاذ ميشيل معيكي. الكلمة للمناورات والقصف والقضم، والصمت للدبلوماسية التي بدت قاصرة في ضوء الأعمال الميدانية عن تحديد موعد الجولة 8 من مفاوضات روما، لعجزها عن تحديد المنطقة التجريبية 2 التي دونها تكون المفاوضات تكرارا لما سبق. المناورة العسكرية تمتد من الحدود مع لبنان إلى منطقة الفصل مع سوريا، وتؤشر إلى ضغط ميداني باتجاه علي الطاهر. القصف شمل المحاور التقليدية جنوبا مع تركيز على التلة، أما القضم فكان من نصيب حريص، حيث باشرت جرافات عسكرية إسرائيلية الجرف متجاوزة الخط الأصفر. وفي تغيير للخطط العسكرية ولو أخذ وقتا إضافيا، بدأ الجيش الإسرائيلي يعتمد التدمير وإزالة التهديد المفترض عن بعد قبل وصول القوات البشرية، وذلك كأداة لتقليل الخسائر البشرية. ونقلت إيرم نيوز عن مصدر عسكري لبناني أن التحركات الإسرائيلية في منطقة جبل الشيخ تكثفت أخيرا، وشملت شق طرق عسكرية وربط مواقع مع بعضها البعض بالتزامن مع تدريبات وتحركات لقوات خاصة، ما أثار مخاوف من أن تستخدم إسرائيل وجودها هناك لفتح محور يسمح لها بالضغط على البقاع الغربي والاقتراب من العمق العسكري لحزب بالله. ويتعامل الحزب مع السيناريو يقوم على انتقال إسرائيل بعد حسم المعركة في علي الطاهر إلى جبل الريحان وإقليم التفاح والبقاع الغربي، مع احتمال محاولة الالتفاف على دفاعاته عبر جبل الشيخ بدلا من التقدم بالطريق الأصعب من الجنوب. وأنشأت إسرائيل حوالي 10 نقاط ومواقع رصد في جبل الشيخ مدعومة بكاميرات ومنظومات حرارية، إلى جانب شق طرق عسكرية على سفوح الجبل. وفي رد على عدم شرعية الخط الأصفر، شددت اليونيفل على أن الأمم المتحدة وقوات الطوارئ الدولية تعترفان بخط واحد هو الخط الأزرق الذي أنشئ عام 2000 بصفته خط الانسحاب الذي حددته الأمم المتحدة للتحقق من انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. ولفتت اليونيفل إلى أن أي وجود عسكري إسرائيلي شمالي الخط الأزرق يشكل انتهاكا للقرار 1701، مؤكدة أنها تراقب هذه الانتهاكات وتبلغ عنها. قناة الحدث نقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي أن المعركة مع حزب الله لم تنتهي بعد. وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية، قال المصدر: نأمل أن لا نضطر للعمل عسكريا في عمق لبنان، مضيفا أن القوات الإسرائيلية لم تصل بعد إلى جميع البنى التحتية التابعة للحزب في منطقة بنت جبيل، وأن عمليات البحث عن بنى تحتية إضافية لا تزال مستمرة. أضاف المصدر العسكري الإسرائيلي أن إسرائيل تفضل مسارا سياسيا يؤدي إلى نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن الدولة اللبنانية هي الطرف المسؤول عن معالجة ملف السلاح، ومشيرا إلى التعويل على مفاوضات بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق بشأن سلاح الحزب. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أكد أن لبنان أمام مرحلة مفصلية لا يمكن أن تنتهي بالعودة إلى ما قبل الأزمة. وقال في خلال العشاء السنوي للقطاع الأوسط في إقليم المتن الشمالي إن وجود سلاح خارج مؤسسات الدولة لم يعد ملفا يمكن تأجيله.
1: لا سلاح خارج إطار الدولة، لأنه لا بناء للدولة بوجود السلاح، ولا بناء للمستقبل بوجود السلاح ولا اطمئنان بوجود السلاح. معركتنا اليوم واحدة، هو نزع أي سلاح خارج الدولة، وعلى هذه الدولة تتحمل مسؤوليتها، وعلى هذه الدولة أن تنفذ وعودها، على هذه الدولة تحترم كلمتها اللي عطيتها لللبنانيين والوعود اللي عطيتها لللبنانيين، وتبلش بتنفيذ قراراتها بفرض سيادة الدولة، وما يكون في رينجر بلبنان إلا رينجر الجيش، وما يكون في بندقية بلبنان إلا بندقية الجيش، وما يكون في مدفع بلبنان إلا مدفع الجيش.
0: المكتب السياسي الكتائبي اعتبر أن قرار الدولة التفاوض باسم لبنان وحصرية السلاح يشكل فعلا دستوريا ومؤسساتيا لا يحتمل التأويل أو المساومة، ورأى ضرورة استكمال مبدأ التفاوض مع إسرائيل برعاية أمريكية. ماذا أيضا في بيان المكتب السياسي؟ جوزيفين أبي غصن.
2: ذكر المكتب السياسي الكتائبي بموقف رئيس الحزب من مسألة منح الإقامة للقائم بالأعمال الإيراني السابق بعد إعلانه من قبل وزارة الخارجية شخصا غير مرغوب فيه، معتبرا أن ذلك ينسف هيبة الدولة ويتناقض مع القرارات السيادية، ورأى أن استمرار الوضع الأمني المتردي يفاقم الانهيار ويعرقل إعادة إطلاق الدورة الاقتصادية، مجددا تأكيده على وجوب إنصاف المودعين في أي خطة مالية مطروحة. وطالب المكتب السياسي الدولة بوضع خطة شاملة لضبط السلامة المرورية وتطبيق القانون بصورة جدية وحازمة، حماية لأرواح اللبنانيين واستعادة لهيبة الدولة على الطرق.
0: من سوريا، أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أهمية إعادة تفعيل وتطوير الربط السككي بين لبنان وسوريا، ولاسيما انطلاقا من مرفأ طرابلس عبر العبودية وصولا إلى الشبكة الحديدية السورية ومنها إلى دول المنطقة العراق والأردن ودول الخليج وتركيا.
3: وموضوع الربط السككي اليوم بكل اللي عم بيصير بالعالم والتغيرات، وخصوصا اللي عم بيصير بمضيق هرمز، الربط السككي اللي هو بنمي اقتصاد لبنان وبنمي اقتصاد سوريا، حطينا الخطط العريضة لهيدا الموضوع، وحيكون في لجنة حتبحث بالأمور التقنية، وبالتالي هاللجنة حترجع تعرض علينا، وأكيد نحن حنعرض على دولة الرئيس وفخامة الرئيس وفخامة الرئيس من ميلتك يكون في مسار واحد للبلدين.
0: وزير النقل السوري يعرب بدر تحدث من جهته عن إرادة مشتركة لإعادة ربط سكك الحديد بين لبنان وسوريا.
4: شبكة الخطوط الحديدية السورية تقليديا كانت مرتبطة مع الخطوط الحديدية اللبنانية منذ عقود. طبعا العمل المشترك أساسي اليوم لإقناع الجهات المانحة بجدوى مثل هذه المشاريع. على صعيد آخر، هناك مذكرة تفاهم موقعة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وتركيا لتفعيل الربط السككي بين هذه البلدان الثلاثة، والمملكة العربية السعودية من ناحية أخرى أعربت عن اهتمامها باستكمال هذا الربط الثلاثي إلى أن يصل إلى المملكة العربية السعودية.
0: إلى أي حد الباب مفتوح أمام المنافسين وأي فرصة للنبيذ اللبناني؟ خاص صوت لبنان مع دعاء حمصي فرح. خاص صوت لبنان.
5: إذا كانت الحرائق والأزمة الهيكلية في قطاع النبيذ تفتحان الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الإنتاج الفرنسي، فإن السؤال الأهم يبقى: من يمكن أن يملأ الفراغ إن تقلصت حصة فرنسا من السوق العالمي؟ يتمتع سوق النبيذ الفرنسي الفاخر بقدر من الحماية بفضل نظام تسميات المنشأ المحمية AOC وثقة المستهلك الفرنسي، لكن ذلك لا يمنع منتجو ما يعرف بنبيذ العالم الجديد من محاولة النفاذ إلى سوق النبيذ الفرنسي بأسعار تنافسية لكسب مستهلكين جدد. المدير التنفيذي للمركز الأوروبي الأسيوي للدراسات الاستراتيجية والمستشار السابق لدى إدارة البنك الدولي في واشنطن ماهر أولى الفرزلي يحدد في حديث لصوت لبنان من باريس خطوط التنافس.
6: التهديد الأكبر الذي يواجه نبيذ بوردو.
7: Starting off in Sydney and Bradfield, you got a truck and a car crash southbound on a northern road at Derwent Road. In Smithfield, a collision on Gipps Road at Highland Road. Otherwise, in Melbourne, a crash on the Monash Freeway outbound at Wellington Road. It's now in the left-hand emergency lane. And reports of a crash on the Mornington Peninsula Freeway on the Thames Promenade outbound exit ramp. A Polish man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polish Man. Strong enough to care and violence. Donate at polishman.com. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: من جولة أخبار الساعة 5 بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بعرف عن أحوال طقسنا من بعد ما تعرفنا على آخر وأهم المستجدات المحلية والعالمية وتعرفنا على حركة السير والطرقات. تعالوا نتعرف سوا على حركة طقسنا لسيدني وميلبن. بسيدني اليوم درجات الحرارة بتوصل ل 20-16 على صعيد ميلبن. بنبلش ساعة جديدة ضمن مشوار درايف تايم بروجرام عبر أثير راديو 2ME. رح نبلشها مع الفنان أدهم نابلسي. بونسوار.

0: فنان صابر الرباعي، بنروح لزيادات جديدة على مدفوعات ومعاشات السنترلينك اعتبارا من سبتمبر الشهر القادم. خبر صار للملايين الأستراليين المستفيدين من مدفوعات السنترلينك مع اقتراب تطبيق الزيادة الدورية الجديدة اعتبارا من شهر سبتمبر الشهر القادم، بهدف مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة. وبحسب ما أوردته الأخبار، وأكيد الخبر هذا اللي دخل استديوهات راديو تي ام اي، من المتوقع أن تشمل الزيادات عددا من المدفوعات الرئيسية وأبرزها: معاش التقاعد الايج بينشن الأعزب، زيادة تصل ل 36 دولار و 80 سنت كل أسبوعين، الأزواج زيادة المجموع تصل إلى 55 دولار و 60 سنت كل أسبوعين، زيادة بنحو 16 دولار و 20 سنت للجوب سيكرز، زيادة تصل ل 20 دولار و 90 سنت للبارنتين بايمنت، زيادة تصل ل 20 دولار و 90 سنت لليوث الليونس. زيادات تختلف قيمتها بحسب الرينت اسيستنت لظروف كل مستفيد. في كمان زيادات بالرينت اسيستنت، ومثل ما سبق وذكرت الزيادات بتختلف قيمتها بحسب الشخص والتاني وحسب الظروف وكل مستفيد. وتأتي هذه التعديلات ضمن المراجعة الدورية لمدفوعات الضمان الاجتماعي في أستراليا في وقت تستمر فيه الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والخدمات الأساسية. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. نتوجه لفاصل استراحة.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم رح تغني لنا ورود الدار. مسمع سوا هالأغنية عبر أثير راديو 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام الخمسة ونص من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
4: It's my show.
3: أخبار بتهمك. أخبار
5: بتهمك. Okay, let's go.
3: مع 2ME كل صباح.
1: Wake up, wake up.
6: Roger that.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
8: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: UME Australia News.
10: الرابعة بتوقيت باريس.
11: حازم حماد.
10: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن الإجراءات العقابية ضد إيران في ظل أزمات اقتصادية تطال الطرفين. منظمة الأمم المتحدة للطفولة تحذر من أن مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في أفغانستان مهددون بالموت. الأمم المتحدة ترفض تهديد إسرائيل بترحيل سكان من غزة بسبب إطلاق طائرات ورقية.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: بعد مرور قرابة 6 أشهر على اندلاع صراع تجد الولايات المتحدة صعوبة في إنهائه، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس عن الإجراءات العقابية، لكنه لم يصل إلى حد فرض ما يعد أقصى العقوبات. وقال بيسنت إن الدول التي تواصل التجارة مع إيران تخاطر باستبعادها من النظام المالي القائم على الدولار، لكنه أحجم عن تحديد الدول المستهدفة أو موعد دخول العقوبات حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيمنحها مهلة للامتثال للتوجيهات الجديدة. أمريكيا، هل يعتقد أن العقوبات الأمريكية ستدفع إيران إلى تقديم تنازلات لم تحققها الحرب؟ أجابنا دكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية، لنستمع إليه.
12: هناك أوراق ترامب الآن عسكريا قرره البنتاغون بأن حاولنا كل ما يمكن فعله، الآخر هو الهجوم الجبري، فبالتالي يحاول الآن الخيارات الاقتصادية. يعني المشكلة تحتاج إلى وقت، ليست سريعة كالحلول العسكرية، ولا أعرف إلى أي مدى يمكن للطرفين أن يستمر في هذا المنوال. المشكلة أن هناك خطأ بالحسابات عند الطرفين. يعني ترامب يعتبر أن كما أخطأ في موضوع اختيار خامنئي وسقوط النظام، الآن أعتقد لديه سوء تخطيط، وأيضا أعتقد الإيرانيين لا يفهمون حجم المعركة، لو يدركون أن لا أفق لها أبعد من ذلك، وينتظرون انتخابات نصفية الأمريكية كأنها ستغير كل شيء. يعني أعتقد الطرفين مأزومين إلى حد كبير، والمشاكل ليست تقنية أكثر من هي سياسية. هناك أيضا أزمة تضخم في أمريكا، لكن ليست بنفس الحجم، لكن هناك أزمة اقتصادية تتراكم أيضا بالنسبة لترامب. فبكل منهما أزمات متفاوتة ستغير حساباتهم عاجلا أم آجلا.
10: قال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم إن العقوبات الأمريكية على إيران أحادية، مضيفا أن الدوحة ستدعم أو تدعم جهود الوساطة لحل الأزمة بين البلدين. وفي أخبار ذات صلة نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تستعد لإعادة الدبلوماسيين إلى سفارات في الشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل حرب إيران وخلالها. وأشار التقرير إلى أن عودة موظفي السلك الدبلوماسي وتقليص الإجراءات الطارئة في البعثات الأمريكية قد يبدأان هذا الأسبوع. أفغانستان، حيث حذرت منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونيسف اليوم من أن مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، مهددون بالموت إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لمساعدتهم. وقال تاج الدين أيوالي ممثل اليونيسف في أفغانستان متحدثا من كابول لصحفيين في جنيف، يعاني 3,700,000 طفل من الهزال، من بينهم 1,000,000 في حالة سوء تغذية حادة شديدة تعرض حياتهم للخطر. لمزيد من التفاصيل ريتا خوري.
4: دقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ناقوس الخطر، محذرة من أن مليون طفل في أفغانستان يواجهون خطر الموت الوشيك جراء سوء التغذية الحاد إذا لم تتخذ إجراءات فورية لإنقاذهم. وأوضحت المنظمة أن نحو 3,700,000 طفل يعانون من الهزال في البلاد، في وقت تشهد فيه أفغانستان أزمات متداخلة تشمل الكوارث المناخية وتداعيات الزلازل، إلى جانب عودة ملايين اللاجئين من إيران وباكستان. من جهته أكد برنامج الأغذية العالمي أن نحو 45,000,000 شخص يعانون من الجوع الحاد، ورغم حاجة اليونيسف العاجلة إلى 180,000,000 دولار لبرامج التغذية، لم تتلقى سوى 12% فقط من التمويل المطلوب، ما ينذر بكارثة إنسانية تتطلب تدخلا دوليا عاجلا.
10: نددت الأمم المتحدة بتهديد إسرائيل بطرد سكان من مناطق في غزة تطلق منها طائرات ورقية ومسيرات وبالونات، معربة عن أسفها لما وصفته بخطاب غير مقبول يصدر من قادة إسرائيليين. وقالت المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني فيما يخص التهديد بالطرد بسبب إطلاق أطفال لطائرات ورقية: آمل أن نتفق جميعا على أن هذا أمر مشين. وكانت إسرائيل قد حذرت حماس الأحد من أنها ستكثف عملياتها في غزة إذا استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية والمسيرات والبالونات، فيما نفت حماس مسؤوليتها عن ذلك. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
6: In Sydney, in Ryde, there's been a breakdown southbound on Langcove Road at Buffalo Road. In Cabramatta, a collision westbound on Cabramatta Road passing the Hume Highway. Otherwise, in Melbourne, a crash on the Monash Freeway outbound at Wellington Road. It's now in the left-hand emergency lane and delays quickly building. And an incident on the Westgate Freeway outbound near Williamstown Road. It's slow going back over the Westgate Bridge. Where can you get 97% Aussie-grown produce at an Aldi price? Well, Aldi. They back local farmers so you get Aussie-grown goodness for less. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: العودة لمتابعة مشوار درافت تايم بروجرام، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM يوم الأربعاء اليوم 26 من شهر آب أوغست، من آخر المستجدات الإخبارية المحلية اللي تعرفنا عليها سوا عبر أثير راديو 2ME، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. نتعرف هلا على حركة طقسنا. طقسنا اليوم بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 20-16 على الصعيد ميلبن. بنروح لعند الفنان راغب عليمي، نرجع نكمل جولتنا الغنائية مع الفنان صابر الرباعي.

0: من الأخبار الكتير كتير حلوة بدي أخبرك المستمعين على جواز السفر الأسترالي. تحياتي لكم من جديد, أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM تابعين برفقتكم مشوار درافت أون بروجرام ليوم الأربعاء 26 من شهر آب. نعم بدي أخبرك عن جواز السفر الأسترالي, يحافظ على المرتبة السابعة في مؤشر هينلي لجوازات السفر العام 2026 مع إمكانية الوصول بدون تأشيرة ل 183 بلد, مما يضع أستراليا في نفس مرتبة كندا, ماليزيا ونيوزيلندا وسلوفاكيا, وكمان عنا سلوفينيا. نعم يعني ماشيين كتف بكتف مع هالبلدين. هو الجواز السفر الأسترالي بخولك الدخول ل 183 بلد بدون تأشيرة. بونسوار لكم من جديد, انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. عندي غنية كتير حلوة للفنان زياد برجي, هيدي بعد فاصل استراحة. كونوا معنا وتابعونا, انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. No limits.
1: Okay.
2: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
3: What the
2: 2ME. No limits.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم, اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000.
0: أغنية رائعة جدا من روائع الفنان زياد برجي, وما غنى أنا وياك على الحلوة وعلى المرة. كتير كتير بحب هالأغنية, على أمل تنيل أعجبكم. رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. جولتنا الغنائية بتكمل مع الفنانة ديانا حداد. انتو برفقة الموجة 1638 AM. أنا وياك على الحلوة وعلى المرة, زياد برجي.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على طريقة أمي أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: Download the app now. Listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2ME.com.au. Download the app now.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أذزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. المعركة مع حزب الله لم تنتهي بعد، ونأمل ألا نضطر للعمل عسكريا في عمق لبنان. الكلام لمصدر عسكري إسرائيلي يؤشر إلى احتمال كبير للعودة إلى الحرب الشاملة لمعالجة ملف سلاح حزب الله. الموقف الإسرائيلي تزامن مع معلومات عسكرية خطيرة أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي لن يتوقف عند علي الطاهر، بل أن حسم معركة التلال المذكورة سيشكل مقدمة لانتقاله إلى مستويات أخرى من الحرب. إقليميا، كشفت الخارجية الإيرانية أن الإطار المقترح للتسوية يتضمن إنشاء ممر جديد وإزالة الألغام بشكل مشترك والإدارة المستقبلية لمضيق هرمز. أما التطور الأبرز فهو سوري، تمثل بإعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي انتهاء مهمة هذه القوات وحلها كقوة عسكرية مستقلة. البداية من المستجدات الأمنية، إذ صعد الطيران الإسرائيلي غاراته على الجنوب مستهدفا محيط علي الطاهر لجهة حي الدير في النبطي الفوأة، كما جدد صباحا قصفه المدفعي على التلة، وكانت سلسلة غارات قد استهدفت فجرا محيط الطيبة ودير سريان ونبطي الفوأة بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة. كما أفيد عن تنفيذ تفجير ضخم في دوحة كفر رومان وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي في عدد من المناطق الجنوبية. في السياسة، مفاوضات روما في دوامة الغموض ولا قرار حاسم حتى الساعة لدعم مسارها. التفاصيل مع جويس عيه.
1: لا دعوة رسمية أمريكية وجهت حتى الساعة إلى لبنان للمشاركة في مفاوضات روما التي حكي عن إمكان عقدها في أوائل أيلول، لكن هذا لا يعني أن أمريكا لن تدعو إليها بصورة نهائية، تقول مصادر مطلعة على الاتصالات للMTV، من دون أن تخفي هذه المصادر ملاحظتها أن لا مؤشرات مشجعة حتى الآن إلى عقد جولة المفاوضات في روما. فرئيس مجموعة التنسيق العسكرية جوزيف كليرفيلد زار بيروت وحاضرها على أساس أن يعود للتواصل مع المسؤولين في لبنان لتحديد موعد المفاوضات، لكن حتى الساعة لم يعد بجواب، وهذا مؤشر واضح إلى عدم نضوج الأمور بعد. أما على خط اختيار الدولة المسؤولة عن آلية التحقق ومراقبة نزع السلاح في المناطق التجريبية، فالملف معلق أيضا، إذ إن إيطاليا المتحمسة للعب هذا الدور بموافقة أمريكية تواجه مشاكل بتوليها هذه المهام، أبرزها قلق رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني من أن تؤثر هذه الخطوة على نتائج ومسار الانتخابات النيابية المرتقبة، كما أن إرسال قوات إيطالية للعمل خارج إيطاليا يحتاج موافقة مجلس النواب الإيطالي، بالإضافة إلى أن مهام ودور وآلية عمل هذه القوات غير واضحة. فدور الدولة المراقبة المكلفة التحقق دقيق جدا وخطر، ويتطلب مهاما واضحة وآلية واضحة، ويتطلب أيضا ضمانات من إسرائيل ومن حزب الله بعدم التصادم والتعرض للقوات الإيطالية أثناء تنفيذ مهامها، وكل هذه الشروط غير مؤمنة حتى الساعة. وما يضع النقاط على حروف كل هذه المسائل الشائكة لتوضيحها هي اجتماعات روما التي يدور مصيرها في دوامة الغموض ولا قرار حتى الساعة.
0: MTV في منشآت الزهران النفطية وبشرى للجنوبيين ولبنان، فالنفط العراقي سيصدر عبر الزهران أيضا.
2: منشآت الزهراني على مساحة 2,450,000 متر تستعد للعودة من جديد إلى المهمة الأساسية، منصة لتصدير النفط من الشواطئ اللبنانية، مثل ما كانت عند بداية شركة تاب لاين الأمريكية لتصدير النفط العربي من جنوبي لبنان. وبحسب معلومات MTV، هناك تحضير لاستخدام منشآت الزهراني لتصدير النفط العراقي عبر المتوسط، 300-500 صهريج يوميا متوقع في المرحلة الأولى.
3: المرحلة الأولى قادرة على استيعاب كم محدد من الصهاريج، المرحلة المتوسطة الأجل قد تكون أكثر إجابا، المرحلة طويلة الأجل بدأت توصلنا إلى كلمة كثير كبيرة ومسؤولة عنها هالكلمة، 920 مليون لتر. أعتقد أنه لا قدرة تخزينية في حوض المتوسط تضاهي 920 مليون لتر المتوفرة بالزهران.
2: ما بين 25 إلى 30 خزانا في مساحة واسعة خالية من الأماكن السكنية، تعطي أيضا أفضلية للمنشأة في حال اضطرت الصهاريج للانتظار، علما أن خزانات الزهراني لديها تقنيات فحص للكميات تعد متطورة نسبيا.
4: على صعيد الفيول أول عندنا خزانات السعة الإجمالية طاولتهم إذا تم صيانتهم توصل ل 429 مليون لتر.
2: ترتفع الخزانات عن سطح البحر حوالي 100 متر، ما يعطي أفضلية لعملية تحمير البواخر بالفيول، ميزة تتمتع بها السواحل اللبنانية على الرغم من أن المشروع تم تأسيسه قبل 70 عاما. أنابيب تمتد لحوالي 2 كيلومتر تحت اليابسة والبحر، وكل ما تحتاجه هو فتح السكر لبداية عملية منتظرة منذ مدة طويلة.
5: واسطة الجاذبية من فوق، نحن مش بحاجة لمضخات إنه نعطي الباخرة. بفتكر إنه أي باخرة مش أكثر من 8 ساعات أو 10 ساعات بتقوم عبية خالصة.
2: في منشآت الزهراني مرفأ خاص وقوارب دفع، أعادت المنشآت تأهيلها بناء على خطة للوزير جوز صدي. في البحر العملية بحاجة إلى الكثير من الاحترافية والخبرة لتأمين البواخر في المكان المناسب بالقرب من فتحات التحميل والتفريغ.
6: نحن هلأ موجودين بالمربط رقم 2 عنا، اللي هو المربط الرئيسي اللي مستعمله لربط كافة البواخر اللي بتجي، ومن هون من الشور لهون بيوصل 3 خطوط رئيسية لعنا: بنزين، مازوت، وفيول أور كرود.
2: الزهراني جنوب لبنان منشأة من الممكن أن تتحول من جديد إلى مصدر دخل للدولة اللبنانية وتخلق مئات فرص العمل للجنوبيين واللبنانيين، وبحاجة إلى حوالي 40 مليون دولار لإعادة التأهيل.
7: هذه المرابط البحرية هنا مجهزة لاستقبال البواخر من سعة 3000 طن إلى 100000 طن، ونتواجد حاليا على عمق 23 متر. من البحر قرب منشآت الزهران النفطية شرب السفير، صبحي قبلاوي، أم تي في.
0: في الشأن السوري، وصف الموفد الأمريكي إلى سوريا توم باراك إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بحل القوات ودمجها في مؤسسات الدولة السورية بأنه حدث تاريخي. تقرير ماري جوزي سعادة.
8: سوريا تدخل مرحلة جديدة، فبعد أشهر من المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية حسم مصير قسد بحلها كقوة عسكرية مستقلة. فعقب لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع، أعلن قائد قسد مظلوم عبدي انتهاء مهمة القوات التي تأسست في 2015 والتي ضمت مقاتلين أكرادا وعربا وشكلت بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة رأس الحرب في المعارك ضد تنظيم داعش.
9: نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
8: ويشمل القرار حل الإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية تابعة لقصد واستكمال دمجها ضمن ألوية الجيش السوري. وشدد عبدي على أن القرار هو لحظة تاريخية تطوى فيها صفحة مهمة من تاريخ سوريا، وتبدأ صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار والبناء، وأشار إلى أن الظروف تغيرت اليوم، مشددا على أن يكون هذا الإعلان بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، ومن زمن السلاح إلى زمن السلام.
0: ومن الجنوب السوري، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال جولة داخل سوريا أن بلاده لن تنسحب من جبل الشيخ أو المنطقة العازلة، ونبه الرئيس السوري بأن عليه النظر من قصره إلى جبل الشيخ ليرى قوات الدفاع الإسرائيلية. واتهم كاتس تركيا بمحاولة تعزيز وجودها في سوريا، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا للمصالح الأمنية الإسرائيلية. من جهتها، دانت وزارة الخارجية السورية دخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي وتخطيه حدود سوريا الدولية، داعية المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على وقف هذه الانتهاكات المتكررة. في الملف الإقليمي، وزير الخارجية الإيرانية يكشف أن الإطار المقترح إنشاء ممر جديد وإزالة الألغام بشكل مشترك والإدارة المستقبلية لمضيق هرمز خير مثال على ذلك. تقرير رنا نمر.
10: العقوبات ليست نهاية المشهد بل بدايته،
8: فبعد إعلان واشنطن أدوات الضغط بدأت فورا مرحلة الردود. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل المواجهة مباشرة إلى الداخل الإيراني قائلا إن إيران باتت عاجزة عن دفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها، ومتهما النظام بقتل مواطنيه حتى في الحالات التي لا يشاركون فيها في احتجاجات، وصفا ما يجري بأزمة إنسانية هائلة يجب وقفها فورا. أما إيران فحاولت التقليل من حجم التصعيد. مصدر إيراني اعتبر أن واشنطن استخدمت أصلا معظم أدوات الضغط المتاحة من العقوبات الأولية والثانوية إلى الحصار البحري، ووضع الحملة الجديدة في إطار حرب نفسية وإعلامية، فيما توعدت طهران بالرد على العقوبات الموسعة. وفي المقابل جاء الرد الصيني سريعا. بيجينغ رفضت التهديدات الأمريكية المرتبطة بالتعامل مع إيران، مؤكدة أن تعاونها مع طهران يجري في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو تعطيله، ومتوعدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها. لكن فيما ترتفع النبرة في العلن تجري خلفها حركة دبلوماسية معاكسة تماما. الاثنين كانت باكستان في طهران. عاصم منير أنهى زيارة مكثفة التقى خلالها الرئيس مسعود بيزيشكيان وعددا من كبار المسؤولين الإيرانيين. وبحسب المعلومات حمل منير عرضا إلى الإيرانيين يتصل بوقف الحصار ورفع العقوبات مقابل إعادة فتح هرمز ووقف هجمات الوكلاء، فيما أبلغه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي أن طهران ستواصل مشاوراتها الداخلية قبل تقديم ردها. واليوم عمان على الخط. وزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدي وصل إلى طهران والتقى نظيره عباس عرقجي، وفي صدارة المحادثات مجددا مضيق هرمز، حيث أكد البيان العماني الإيراني.
10: Good afternoon. Starting off in Sydney and Henley, there's been a crash on Victoria Road affecting traffic both ways at Crown Street. On the M4 motorway, it's a slow run both ways in Prospect at the Prospect Highway. Otherwise, in Melbourne, a collision on the Westgate Freeway outbound near Williamstown Road. It's closing out the left-hand lane and delays are back over the Westgate Bridge. And a broken-down truck on the Ring Road Greens-abound just before Sydney Road. It's closing out the left-hand emergency lane and speeds are knocked back down to 40k. More value, less fuel. BYD C-Line 8 Super Hybrid, $56,990 drive away with free on-road costs for a limited time. T's and C's apply. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
11: العودة لمتابعة مشوارنا من جولة أخبار الساعة 6. بدي أقول مساء النور لكل مستمعينا من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au من أنحاء العالم كله. أمسية الأربعاء اليوم 26 من شهر آب أوغست. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصل لدرجة الحرارة 20°16 على الصعيد ملبن. بنسمع الفناني باسكال مشعليني، بنرجع بنكمل مع صباح الورد لسينت لوفونت، وبدي أقول مساء الورد من عنا بس من هون من راديو 2ME.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهره وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مش هيك

سجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة أشهر، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا، برنامج Saint of the Hour، أو Saint Benedict Joseph Labre، Humble Pilgrim of God، Who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

العوجي لو تبعت مشوارنا من عند سانت لوفانت. هالأغنية الحلوه كتير صباح الورد من عنا من هون من استديوهات راديو تي ام اي من الكن مساء الورد. مش كل الناس بتحب تحكي شو بيها ولا كل الناس بتعرف تعبر عن يلي جواتها. في ناس بتخجل وفي ناس بتعرف انه مهما حكيت ما راح تنفهم, وفي ناس ما عندها ثقة بحدا تحكي له, وفي ناس حكت كتير وندمت وقررت ما عاد تحكي مرة تانية. بالنهاية الكل نفسه يحكي بس الخوف من الخيبة

بيمنعه فبيقرر يسكت نهائيا. بنروح لعند الشامي بأغنية بيبي، انتوا برفتي ذات 2 ام اي، مساء الخير.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصرياً بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: الجولة الإخبارية لتمام الستة ونص منتابعها سوا عبر أثير راديو تيو إم إي مساء النور.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: تيو إم إي بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة تيو إم إي أستراليا.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: Seven on the hour, every hour.
6: First.
5: 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Thanmaya Navada with the top stories. Economists are warning the latest inflation figures have increased the risk of an interest rate hike by the Reserve Bank. Headline inflation was at 3.5% in the year to July, while underlying inflation, which the Reserve Bank Board watches closely, remained at 3.6% for the third straight month. That's higher than expected, with BetaShares chief economist David Bassanese saying it's a kick in the guts for an already ailing economy. Australia could face diplomatic backlash from the UK if it pushes ahead with a proposal to force British backpackers to work in regional areas in a migration overhaul. Unlike other backpackers, UK citizens on working holiday visas are allowed to live in Australia for up to 3 years without specific work requirements. It's led to a steep increase in the number of British backpackers, prompting discussions within the government about removing their favourable treatment. And tributes from some of the world's biggest entertainers are being paid for legendary country musician Dolly Parton after her death from cancer at the age of 80. Taylor Swift has shared a statement saying a world without Dolly doesn't feel possible, real or right. While pop star Sabrina Carpenter says, "How lucky are we all to have experienced your singular magic as well as your once-in-a-lifetime voice." Meanwhile, fans are gathering across the US to remember her, from her star on the Hollywood Walk of Fame to her statue outside the Dollywood theme park in Tennessee. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: أهلاً ومرحباً بكم على فرانس 24. البداية بعناوين نشرة الأخبار. بعد أشهر من المفاوضات مع السلطات السورية، مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية بعد انتهاء مهمتها مع استكمال دمج مقاتليها ضمن ألوية الجيش السوري. والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك يشيد بالخطوة. كندا تفرض رسوما جمركية مضادة على السلع الأمريكية في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين. ومن المقرر أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في 8 سبتمبر أيلول المقبل. وفي نشرتنا أيضا، باكستان ومقتل 15 رضيعا إثر حريق اندلع في قسم الحضانات بمعهد باكستان للعلوم الطبية، والذي يعد من أكبر المؤسسات الطبية الحكومية في العاصمة إسلام أباد. السلطات أعلنت تشكيل لجنة للكشف عن أسباب الحريق وملابساته. التفاصيل في هذه النشرة مع مراسلنا من العاصمة الباكستانية فؤاد أحمد.

0: مرحبا بالجميع. نستهل هذه النشرة من سوريا. وبعد أشهر من المفاوضات مع السلطات السورية، أعلن مظلوم عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية بعد انتهاء مهمتها، في خطوة تأتي عقب استكمال دمج مقاتليها ضمن ألوية الجيش السوري. وكان مظلوم عبدي والرئيس الانتقالي أحمد الشارع قد وقعا في كانون الثاني يناير اتفاقا ينص على دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية والأمنية في إطار الدولة. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك أشاد بالخطوة.
1: اجتماع في القصر الرئاسي بدمشق يوم الثلاثاء جمع أحمد الشرع بمظلوم عبدي، أعلن في ختامه عن حل قوات سوريا الديمقراطية بعد انتهاء مهمتها.
2: بعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
1: إلى جانب حل التشكيلات العسكرية، أفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن إعلان عبدي يشمل كذلك حل الإدارة الذاتية وكافة التشكيلات المدنية التابعة لها واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
2: الظروف تغيرت اليوم ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة.
1: وشكلت قوات سوريا الديمقراطية الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية ورأس الحربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية، لتحظى بدعم واشنطن طوال السنوات، لكن سقوط نظام بشار الأسد وتراجع الدعم الأمريكي لها دفعها للانخراط في تفاهمات مع دمشق. إعلان مظلوم عبدي قوبل بترحيب أمريكي.
3: هكذا يبدو الاندماج الحقيقي، لا غالب ولا مغلوب، بل أطراف كانت متقابلة وتحمل وجهات نظر متباينة تصوغ اليوم حلا دبلوماسيا يعزز سيادة الدولة السورية. جيش واحد، حكومة واحدة، دولة واحدة.
1: وجاء قرار حل القوات بعد مفاوضات شاقة بين الأكراد والسلطات السورية امتدت أشهرا تأرجعت خلالها العلاقة بين التصعيد العسكري والتقارب السياسي.
0: في باقي أخبارنا، حذرت إيران من أنها لن تعيد فتح مضيق هرمز المائي الحيوي ما لم تنهي الولايات المتحدة الأمريكية الحرب كما قالت. وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على الجمهورية الإسلامية، فيما هدد وزير الخزانة سكوت بيسنت خنق إيران اقتصاديا على حد تعبيره. يأتي هذا فيما ناقشت إيران وسلطنة عمان اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز وإزالة الألغام.
4: يتحول التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران إلى معركة استنزاف اقتصادي في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. تتحرك الدبلوماسية بصعوبة في هذا الملف. وزير خارجية عمان وإيران ناقشا اتفاقا إطاريا لإنقاذ جزء من حركة الملاحة عبر إنشاء ممر مؤقت عبر المضيق، والاتفاق على مشروع لإزالة الألغام من هذا المضيق الذي تطل عليه الدولتان، كما أعلن وزير الخارجية العماني على منصة إكس.
5: يحدوني الأمل في أن نعلن قريبا عن ممر مؤقت عبر مضيق هرمز، وستلي ذلك في الوقت المناسب خطوات تتعلق بالإدارة المستقبلية للمضيق.
4: في واشنطن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزالة كل الألغام الموجودة في مضيق هرمز، محذرا طهران من زرع ألغام جديدة، لكن أحد المراقبين الأمريكيين يشكك في نجاعة هذه الضغوط.
6: لا يزال بإمكان الولايات المتحدة اتخاذ تدابير من شأنها زيادة الضغط على إيران. تكمن المسألة فيما إذا كانت مستعدة لتحمل التكاليف الاقتصادية العالمية المترتبة على إجراءات مثل شن هجوم على جزيرة خارك، أو محاولة عرقلة صادرات النفط الإيرانية، أو فرض عقوبات ثانوية على الصين.
4: تشدد طهران على أن المضيق لن يعاد فتحه بالكامل إلا بعد أن تستجيب واشنطن للمطالب الإيرانية، منها رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات النفطية وفك تجميد الأصول في الخارج.
0: في باقي أخبارنا، أعلنت كندا فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح بين 15 و50% في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل بعد فرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 50% على المنتجات الكندية.
7: رسوم كندية تتراوح بين 15 و50% تفرضها أوتاوا على مجموعة من المنتجات الأمريكية وتدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر.
8: تهدف الرسوم المضادة التي فرضتها كندا أولا وقبل كل شيء إلى حماية الصناعات الكندية المتضررة من الرسوم الأمريكية ومساعدتها على المنافسة أمام المنتجات الأمريكية في السوق الكندية. إنها مسألة إنصاف ودعم للعمال والشركات في كندا.
7: خطوة تأتي ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة البالغة 50% والتي دخلت حيز التنفيذ يوم السبت، وتتركز الإجراءات الكندية بشكل أساسي على الصلب والألمنيوم بعدما كانت أوتاوا تفاوض واشنطن لخفض الرسوم الأمريكية المفروضة على هذه المعادن من 50 إلى 25%.
9: شبكة الصناعة بأكملها وسلاسل الإنتاج التي تربط البلدين من مكونات السيارات والطائرات إلى مواد التعبئة والتغليف ستتأثر بهذه الرسوم الجمركية.
7: وبالتوازي أعلنت الحكومة الكندية تخصيص 7.5 مليار دولار لدعم الشركات في وقت هدد فيه دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على السيارات الكندية.
0: قتل شخصان في سقوط طائرة مسيرة على منزل في جنوب غرب روسيا فيما أدت هجمات بمسيرات أوكرانية إلى اندلاع حريق كبير في مستودع تابع لشركة وايلد بيريز وهي منصة روسية ضخمة للتجارة الإلكترونية، فيما أعلنت السلطات الروسية أن أكثر من 400 طائرة مسيرة أوكرانية اعترضتها أنظمة الدفاع الجوي خلال الليل. هذا وأفادت تقارير إعلامية بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف توجه إلى روسيا لعقد لقاءات مع مسؤولين هناك في زيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس جهاز مخابرات أمريكي إلى موسكو منذ 4 أعوام، ولم تكشف حتى الآن تفاصيل اللقاءات أو مواضيع المحادثات. وننتقل إلى باكستان الآن، حيث قتل 15 رضيعا إثر حريق اندلع في قسم الحضانات بمعهد باكستان للعلوم الطبية والذي يعد من أكبر المؤسسات الطبية الحكومية في العاصمة إسلام أباد. السلطات أعلنت منذ قليل تشكيل لجنة للكشف عن أسباب الحريق وملابساته. المزيد من التفاصيل مع مراسل فرانس 24 من إسلام أباد فؤاد أحمد.
10: إلى اللحظة حقيقة الرقم المعلن عن عدد الوفيات هو 15 طفلا قد لقوا حتفهم في هذا الحادث المؤلم حقيقة الذي يعني أفاقت عليه هذا الصباح العاصمة إسلام أباد في باكستان. وكذلك

0: عودي لمتابعة مشوارنا من عند الفنان جورج الراسي. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM أمسية الأربعاء اليوم 26 من شهر آب أوغس. بسدني اليوم درجة الحرارة وصلت لعشرين درجة، على صعيد ملبن أقصاها وصلت لستعش. درجة الحرارة بكرة الخميس بسدني بتوصل لتسعتعش، ستعش على صعيد ملبن. هذه آخر المستجدات عن أحوال طقسنا لليوم وبكرة الخميس. تحياتي المسائية لألكم من جديد من عند الفنان جورج الراسي. منروح لوعد انتخابي ينفذ بالعام 2027. ما راح ينفذوا هالوعد الانتخابي إلا للسنة المقبلة، يعني بتنتخبني اليوم السنة الجاية بلبي لك الطلب. نعم، هيدي معناتها انتخب يوم 28/11/2026. الوعد الانتخابي ببلش تنفيذه بعد 1/7/2027. الوعد الانتخابي لزعيم حزب العمال في ولاية فيكتوريا يجعل علاج الأسنان مجانا في الولاية إذا تم انتخابه، سينفذ بعد منتصف العام 2027. انتخبني اليوم بلبي لك طلبك السنة القادمة. بونسوار لكم من جديد. بلشنا بالوعود والعهود وطولوا بالكم للانتخابات الفيدرالية الأسترالية السنة المقبلة لمستر أنثوني ألبانيزي. شو راح يصير وقداش راح يصير في وعود وعهود وكلام، واسمع وطنش، لأنه كل هيدا قبل الانتخابات بنعرف أنه ولا وعد ولا عهد راح يتم. ولكن إن شاء الله هالمرة اطلع أنا غلطاني، نطلع كلنا غلطانين، لأنه كلنا عم نفكر بنفس الطريقة. وعدونا وحطولنا العهود وآخرة الشيء ما في منه شيء. هيدي دايما بتصير بأيام الانتخابات، مثل ما هلأ الوعد الانتخابي لزعيم حزب العمال عم يقول انتخبوني ب 28/11/2026، والوعد الانتخابي رح يبدأ تنفيذه بواحد 7/2027. بونسوار، بس من عنا من هون من راديو 2ME.
1: هلأ صرنا موجودين معكن على طول على شاشاتكن. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام فيسبوك 2ME أستراليا، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au 2me.com.au فيسبوك 2ME أستراليا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: This is 2ME Australia.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. بتعرفوا مستمعينا أنه أحيانا لا تكون فاقدا للشغف، بل جهازك العصبي منهك. الضغط المزمن وقلة النوم وكثرة المسؤوليات قد تجعل الدماغ يعمل في وضع البقاء بدل الاستمتاع، فبتقل نعم فتقل المتعة، بيضعف التركيز وبتصبح أبسط المهام تقيلة. بدنا ندير بالنا على صحتنا الجسدية وصحتنا النفسية. وأقل شيء ننام 7 ساعات، هيدا إذا فينا. البعض ما بيقدروا يناموا أكتر من 2 ساعة، هيدا أنا 2-2.5 ساعات من الليل يعني، وبزيادة فيك أني نامي السنة. في كتار مثل حكايتي كتير بسمع من مستمعينا ومن صديقات لألي كمان بيقولوا كاتيانا ماني عم أقدر نام بالليل أكتر من 1-1.5 ساعة، إنه ليه؟ مع أنه عم أشتغل كل النهار وعم أركض كل النهار وعم أتعب، بس ماني عم أقدر نام. في مشكلة، وهيدي المشكلة أحيانا لا تكون فاقدا للشغف، بل جهازك العصبي منهك. بدك تريح حالك وتريح نفسيتك وتريح جسدك، وأكثر الشيء ما تفكر كتير. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME، بسمع الفنان آدم.

0: استراحة كتير قصيرة بتاخدنا إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 7. مساء النور من عنا من هون من راديو 2MA.
1: 2MA. You have no idea what's coming. 2MA Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel.
2: 2MA.
1: The only channel.
2: 2MA.
1: The original channel where you don't miss a thing. This is 2MA Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2MA أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2MA 1638 AM هنا 2MA أستراليا.
9: First 2MA Australia News.
10: لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
11: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

حياكم الله أينما كنتم، منها الثامنة بتوقيت غرينتش، الحادية عشرة بتوقيت الرياض. ميعاد هذه النشرة الإخبارية الجديدة من العربية، وهذه عناوينها. واشنطن تستبعد عودة الضربات ضد إيران وتستعد لإعادة دبلوماسييها إلى المنطقة، ومسؤول يؤكد أنه لا محادثات معها. قبل زيارة شي جين بينغ المرتقبة إلى البيت الأبيض، تجدد الصراع الأمريكي الصيني، والسبب العقوبات المفروضة على طهران. وسط ترحيب أمريكي، قسد تعلن إدماج قواتها بمؤسسات الدولة السورية، وقائدها يتحدث عن مرحلة جديدة في سوريا. فرنسا تسعى لتقييد صلاحيات كييف في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي وتقنين مشترياتها الدفاعية من خارج دول الاتحاد. وفي ملفاتنا الخاصة، في زمن الحروب الدمار لم يقف على البنى التحتية أو على حياة الجنود على الجبهات المختلفة، بل أصبح خطرا يهدد الصحة النفسية للأطفال. العربية ترصد من كييف كل التداعيات. بعد أن أعلنت واشنطن بدء حربها الاقتصادي على إيران، وشنت سلسلة جديدة من العقوبات بهدف عز طهران عن الاقتصاد العالمي، سريعا ظهر على السطح المتضرر الأكبر من تلك العقوبات، إنه التنين الصيني الذي سارع برد فوري برفض تلك العقوبات جملة وتفصيلة، بل واعتبرتها الصين أحادية ولا تخضع للقوانين الدولية. التصريحات الصينية جاءت قبل قرابة الشهر من الزيارة المرتقبة للرئيس شي جين بينغ المقررة في نهاية سبتمبر إلى البيت الأبيض، ما أثار عديد المخاوف من تزايد احتمالية إلغاء الزيارة وكسر الهدنة بين واشنطن وبكين. أما في سوريا، أعلن مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية حل قواته ودمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية، لتطوى صفحة قسد إلى الأبد وتبدأ مرحلة سورية جديدة بحسب قائدها. أما في لبنان، ازدادت الأحاديث عن مقترح إيطالي بمشاركة فرنسية يهدف لإيجاد بديل لقوات اليونيفيل بالجنوب اللبناني، وعزم الدولتين على استمرار الوجود الدولي على تلك الحدود الشائكة والمشتعلة بين لبنان وإسرائيل. أما في أوروبا، يبدو أن مرحلة الترف الأوكراني قد ولت. نعم قد ولت، فبحسب يور نيوز تسعى باريس لتقييد صلاحيات كييف ليس في حربها مع روسيا، فالموقف الغربي كما هو معلن من اللحظة الأولى يدعم كييف بل قوته في حربها مع روسيا، ولكن التقييد الباريسي يأتي في ظل التوتر الأمريكي الأوروبي، فتقييد الصلاحيات هذه المرة يستهدف تقليل قدرات كييف على شراء المعدات العسكرية من واشنطن وبكين وتحويل الدفة نحو المظلة الأوروبية. أهلا بكم دائماً.

0: نبدأ مشاهدينا من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، حيث نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع قولهما إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. أضاف روبيو أن سياسة إدارة ترامب الحالية تجاه إيران ستستمر على الأقل لما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل. تأكيدا لما نقله أكسيوس، قال مصدران مطلعان لرويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت بدء إعادة موظفين إلى بعض بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط التي جرى إخلاؤها أو خفض عدد أفرادها وسط التوتر مع إيران. وتشير هذه الخطوة إلى أن واشنطن لا تتوقع عودة الأعمال العدائية الشاملة ضد إيران قريبا، غير أن بعض السفارات ستعمل في البداية بأقل من طاقتها الكاملة. وقبل ذلك كان مسؤول أمريكي أكد للعربية أن الولايات المتحدة لا تجري أي محادثات مع إيران. أضاف المسؤول الأمريكي أن أمريكا تطبق الحصار البحري بكامل قوته وفاعليته، وأن مضيق هرمز مفتوح وتمت إزالة جميع الألغام منه أو تم تفجيرها. نبقى في واشنطن، وضمن سياستها الرامية لتشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أقر بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، وأضاف أن القيادة الإيرانية تدرك أن الضغوط الاقتصادية تؤتي ثمارها، مؤكدا أن واشنطن ستواصل قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم النظام الإيراني. وأشار إلى أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أقر بأن طهران لن تصمد أمام أمريكا إذ عانى الشعب من الجوع. إذن تصريحات الأمريكية بشأن الوضع في إيران جاءت متباينة مع آراء الشارع الإيراني، فبعد العقوبات الأمريكية الأخيرة عبر مواطنون إيرانيون عن عدم ثقتهم بالقيادات في طهران وأنها لا تبالي بمعاناة الشعب. في المقابل أبدى البعض الآخر ثقته بموسكو وبكين في مساعدة طهران على تجاوز الأزمة.
1: العقوبات ليست جديدة ولا نخشاها، فهي تلحق أضرارا ولكنها ليست 100% فعالة، وحتى لو أدت إلى ارتفاع الأسعار إلا أن الإيرانيين يعرفون كيف يتجاوزون الأزمة ببراعة، كما أظن أن الصين وروسيا ستدعمان الشعب الإيراني.
2: نحن تحت ضغط هائل ونعاني من ضيق شديد، ولدينا الكثير من المظالم ضد المسؤولين الذين هم برأيي خونة لأنهم لا يبالون بمعاناتنا. هذا لا يمنع أن الأفعال الأمريكية لا تصدق وأن خطابهم كالمتنمرين.
0: بالعودة مشاهدين إلى تصريحات بيسنت والتي جاءت بعد يوم واحد فقط من إعلانه الحرب الاقتصادية على إيران وعزلها كذلك عن الاقتصاد العالمي، الخطوة التي هدفت في الأساس إلى قطع شرايين الاقتصاد الإيراني وذلك عن طريق تقييد التبادل التجاري من وإلى إيران، فهي عقوبات موجهة ضد إيران ولكنها تستهدف من يتعاون معها. السؤال هنا كيف ذلك؟ بإعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إطلاق عملية المنبوذ الاقتصادي على إيران، وضعت إدارة ترامب دول العالم أمام خيار علني حاسم، إما الانحياز للمنظومة المالية الأمريكية أو العزلة الشاملة مع طهران، ما لخصه بيسنت بالقول إما أن تكونوا معنا أو ضدنا. العقوبات تستهدف بشكل أساسي 5 قطاعات سأشرحها لكم الآن وسنفندها بطبيعة الحال: الأصول الرقمية، التكنولوجيا، الذهب، الطيران، وكذلك أيضا النقل البحري. هذا كله بالإضافة لعقوبات أخرى طالت نحو 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران تتهمها واشنطن بالمساهمة في أنشطة تتصل بالبرنامج النووي والصواريخ والفضاء الإلكتروني وكذلك أيضا عائدات النفط. فمن الصين إلى الهند ودول جوار إيران، ستجد هذه الدول التي زجت بها واشنطن في إطار هذه العقوبات ستجد نفسها أمام حسابات جيوسياسية واقتصادية بالغة التعقيد. نعم هي كذلك، الخيار الأمريكي الحازم معنا أو ضدنا لا يعني فقط قطع العلاقات مع طهران، بل يهدد المصالح الحيوية وإمدادات الطاقة لهذه الدول مقابل العلاقات مع واشنطن. واشنطن مشاهدين بحسب ما جاء على لسان وزير خزانتها لن تقبل المنطقة الرمادية، نعم لن تقبل ذلك. فبعد الآن بيسنت أوضح أن أي دولة أو مؤسسة مالية تقدم شريان حياة لإيران سواء عبر شراء نفطها أو نقل أموالها أو استضافة رحلاتها ستواجه بقوة العقوبات الأمريكية. هنا انتهى حديث بيسنت.

0: تصريحات بيسنت لم تغضب القيادات في طهران فقط، بل أغضبت أحد أكبر الاقتصادات في العالم. تصريحات بيسنت أغضبت التنين الصيني، ما استدعى ردا مباشرا من بكين. المعضلة لم تأتي في التصريحات فقط، فهي جاءت وسط هدنة هشة بين بكين وواشنطن على وقع حرب الرسوم الجمركية. فما هو موقف بكين، وهل يتصاعد التوتر بين الطرفين؟ سؤال مهم. الخلاف الأمريكي الصيني بشأن العقوبات على إيران يتصاعد. هذا التوتر جاء قبيل زيارة مرتقبة للرئيس شي جين بينغ إلى البيت الأبيض، فواشنطن تلوح باستهداف المصارف الصينية التي تساعد في تحويل النفط الإيراني إلى أموال. بكين في المقابل ردت برفض هذه العقوبات الأمريكية الأحادية، متعهدة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها. لكن هنا مشاهدين المواجهة تتجاوز إيران إلى النظام المالي نفسه، فالصين توسع منذ سنوات نظام المدفوعات
1: وعدوني ونطروني للشحرورة الصبوحة، وما أكره حدا يقلك جاي يوعدك وما يجي وينطرك. بونسوار لكم من جديد من جولة أخبار الساعة 7. بنرجع لاستديوهات الهواء لمتابعة آخر ساعة من مشوار درافت أون بروجرام برفقتكم وعبر أثير راديو تي إم إي لأمسية الأربعاء 26 من شهر آب أوغست. بذكر بأحوال طقسنا بكرة الخميس، درجات الحرارة بتوصل بسيدني ل 19-16 على الصعيد ملبن. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، على 16:38 AM أو من خلال الويب سايت على 2me.com.au. وعدوني ونطروني بسمع الأغنية سوا للشحرورة الصبوحة من استديوهات راديو 2me.

العودة لمتابعة آخر ساعة من مشوار درافت أون بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بدي وصل تحياتي كمان لكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au. بدي خبركن عن القلب مستمعينا معلومة صحية على السريع. القلب شو بيحب والقلب شو بيكره؟ دليل القلب اللي بيحبوا الخضروات، زيت الزيتون، الأسماك والمكسرات، على أمل تكون المكسرات نية مش محمصة ومليانة ملح، أو في منهم بيبقوا مغلفينهم بالسكر، هذا القلب بيكرهه كتير. فالمكسرات المليانة ملح والمكسرات المعبية سكر، هيدي القلب كتير بيكرهها، بيحب المكسرات النية. أما شو بيكره؟ بيكره الملح الزائد، التدخين، السكر بيكسره، وأكيد بيكره الوجبات السريعة مثل ماكدونالدز والكي اف سي وال البيتزا وما بعرف شو كل هالتايك وايز، هيدي الوجبات السريعة هيدي القلب بيكرهها. ولكن كتير بيحب الخضروات، بيحب زيت الزيتون، الأسماك والمكسرات النية. بصور لألكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة وراجعين لجولة غنائية كتير حلوة، راجعين لعند الفنانة نجوى كرم، وعندي كمان مقتطف من أغنية رائعة جدا لكوكب الشرق أم كلثوم. مطرحوا مطرح ساعتنا مليانة أخبار ودردشات من هون وهونيك.

0: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: العودة لمتابعات ما تبقى من مشوار درافشان بروغرام أمسية الأربعاء 26 من شهر آب أوغست. هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا أو احتفلوا بأعياد ميلادهم لهالتاريخ هيدا 26 من شهر 8. نرجع لعنكم مستمعينا لمتابعات مشوار درافشان بروغرام. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. مفروض عليك إذا كنت دائما الشخص الذي يحتوي ويتنازل ويبادر ويبرر ويصلح ما أفسد غيره، فأنت لا تعلم الناس محبتك، بل عم تعلمهم أنه راحتهم مقدمة على راحتك، وأنك في النهاية ستتحمل ما لا يريدون تحمله. لا تجعل قدرتك على التحمل سببا لزيادة ما يحمل عليك. في مرحلة ما عليك أن تترك كل إنسان يتحمل نتيجة تصرفاته وأخطائه، حتى لو كان قادرا على لومك بسبب ذلك. الحدود لا تغير الناس، هي فقط بتمنحهم استخدامك وبتمنعهم من استخدام المساحة التي كنت تمنحها لهم بلا حساب. نعم، في حدود لازم ترسمها. الحدود أمرار ما بتغير الناس من تفكيرها وما بتمنعهم أنه يستخدموك، ولكن المساحة يلي أنت بتحطها بتمنحها لألن هيدي مساحة إلى حساب. ولكن إذا ما بتحط حدود يعني ما في حساب. أنت دائما رح تكون الشخص يلي بيتنازل وبيبادر وبيبرر وبيصلح كل شيء أفسده غيره، حتى لو كان قريب عليك هالشخص وقريب كتير لقلبك. ما تعلم الناس محبتك، نعم ما تعلمهم محبتك، لازم يحبوك مثل ما أنت، مش لأنك عم تتنازل وتبادر وتبرر وتصلح كل شيء هني أفسدوه. لا، خليهم يعرفوا حدودك. رسام بخط أحمر، هيدي حدودي، ما فيكن تستخدموني أي ساعة ما بدكن على المساحة هيدي، ما فيكن تستخدموها لأنه أنتوا بتحبوا أو أنتوا بدكن أو أنتوا مش قادرين بتتكلوا على غيركن. لا، هيدي الحدود أنا رسمتها حتى ما تتخطاها. يعني شيء من ضمن الحدود ممكن وشيء برات الحدود مش ممكن أبداً. وين هالأغنية الحلوة كتير لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. ولأنه كل شيء له حدود، لهالسبب ما تخلوا حدا

شددتي حبك ليه كوكب الشرق ام كلثوم راح تغني لنا مقتطف لست دقايق من الوقت لهالأغنية الحلوة كتير. نعم بده يجدد حبه، شو بدك منه؟ تركيه يجدد حبه، اتركيه ما تسأليه، خليه يروح مطرح ما بده، لا تسألي ولا تفيتشي ولا تعيدبي، لأنه اللي بده يحبك بده يحبك لألك أنت، لشخصك، لعقليتك، لنفسك، لمزاجك، لتقلباتك، بحبك فوق كل رغم عيوبك، ويمكن فيكي ألف غلطة وغلطة بس رح يحبك، وكرمال هالأغلاط هو وبيقول عنك أنك مجنونة، أنت بالفعل مش مجنونة ولكن تصرفات جنونية، رح يحبك زيادة لجنونك، بس تصرفاتك، أخلاقك، نفسيتك، روحك، نقاء قلبك، وأكيد صفاء أفكارك. إذا أفكارك صافية وقلبك بتحكي من القلب أكيد رح يحبك. فإذا بده يجدد حبه تركيه، خليه يروح. الحياة ما بتطلب منك تكوني قوية طول الوقت، بتطلب منك بس ما تجعلي أسوأ لحظة في حياتك تصدر حكم نهائيا على بقية حياتك. بونسوار، انتو برفتي ذات التو ام اي، أهلا وسهلا بتواجدكم.

0: من عند الفنان مهدي بكوش منروح لفاصل استراحة. مساء النور لك المستمعين الكرام، انتو برفة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام لأمسية الأربعاء 26 من شهر آب أوغست. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفق راديو 2ME. راح أترككم برفق جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8, ولكن موعدي برفقتكم برجع بجدد بكرة الخميس من بعد أخبار الساعة 3, ولكن هلأ بدي لكم be kind, stay safe, good night for now.
1: Get the news first from 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون, وقد يتعرض له الشباب في أي مكان, خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة Let's Stop Bullying. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية, استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي, الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار, وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
1: First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Thanmaya Navada with the top stories. Bus company Link Bus Lines has been fined $650,000 for employing a drug-impaired driver who was driving a bus in the New South Wales Hunter Valley when it crashed, killing 10 people. Brett Andrew Button is serving a maximum of 32 years in jail for the 2023 Greta bus crash. Link Bus Lines and its directors Christopher Fogg and Anthony Royal have also pleaded guilty to charges brought by the National Heavy Vehicle Regulator. The Prime Minister says progress on several key issues was made at today's National Cabinet meeting in Sydney, including a firearms agreement and a commitment to progress policies to end gender-based violence. Anthony Albanese says a common position's also been reached on new AI laws, with federal legislation mandating rules to manage the data centre boom to be passed next year. But Queensland and the Northern Territory are claiming a win, defying federal demands that the energy-hungry centres be powered by renewables. And landmarks across the US have been lit up in pink to honour the life and legacy of Dolly Parton following the country music star and philanthropist's death at the age of 80. Taylor Swift and Beyoncé are two of many singers and entertainment figures around the world who've paid tribute to her. While at home, Australian singer-songwriter Vera Blue says Dolly Parton's unique voice, witty personality and endless joy will stick with her beyond her death. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: دقيقة نيوز عربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. واشنطن وتل أبيب تناقض الرؤى بشأن إيران. روبيو يؤكد ألا ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن وأن الخناق الاقتصادي يؤتي ثماره. نتنياهو أيضا يستبعد إمكان التوصل لاتفاق مع طهران. إيران والعراق توتر سيادي. الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيراني للاستيضاح بشأن منشورات مرتبطة بخرائط المنطقة وتطالب بمعالجة الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية. جنوب لبنان خروقات تحت النار. رغم الاتفاق الإطاري الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات وقصف وتفجيرات تستهدف بلدة حدودية. تتابعون معنا في الظهيرة أيضا. مشروع بمئة مليار دولار. سبيس أكس تستعد لبناء أكبر ميناء فضائي عالمي ليكون بوابة إلى القمر والمريخ. جولة الظهيرة ساعة من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار. نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. فأهلا بكم. إذن أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه الأجانب بأن واشنطن لا تتوقع في الوقت الراهن شن ضربات جوية جديدة ضد إيران وأن تركيزها تحول إلى تشديد العقوبات والحصار البحري. نقل الموقع مسؤول أمريكي قوله أن إدارة الرئيس ترامب لا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية كبرى من دون استبعاد توجيه ضربات إذا بادرت إيران بالهجوم. وأضاف أن السياسة الحالية قد تستمر إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي. اعتبر مسؤولون أمريكيون أن إزالة الألغام من معظم المضيق وزيادة حركة ناقلات النفط قلصتا نفوذ إيران في أسواق الطاقة. ذكر مسؤولون تايلانديون أن حاملة طائرات الأمريكية يوسس أبرام لينكولن ستتوقف في تايلاند بعد أن أجرت مهمة شاقة في الشرق الأوسط. بينما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ موجهة من أصل ثلاث رافقت حاملة الطائرات أبرام لينكولن لم تتلقيا بعد أوامر بالعودة إلى مينائهما. وذلك من دون توضيح الأسباب. أضافت الشبكة أن نحو 600 بحار سيبقون على متن المدمرتين لمواصلة مهمتهما في البحر رغم تجاوز مدة انتشارهما 9 أشهر. قال مصدران مطلعان لرويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت بدء إعادة موظفين إلى عدد من بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط بعد خفض أعدادهم وإجلاء بعضهم بسبب التوتر مع إيران. الخطوة تشمل بعثات واشنطن في لبنان وإسرائيل والسعودية وبغداد مع السماح لأفراد أسر الموظفين بالعودة إلى الرياض. من المتوقع أيضا أن تبدأ العودة هذا الأسبوع على أن تعمل بعض السفارات مبدئيا بما لا يتجاوز 85% من طاقتها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع الذين يحكمون إيران. نتنياهو وفي معرض إشادته بأكبر هجوم مالي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران أشار إلى أنه ناقش مع ترامب خلال زيارته الأخيرة لواشنطن إمكانية اللجوء إلى الدبلوماسية مع إيران، لكنه أضاف أنه يشك في إمكانية التوصل إلى اتفاق معها. رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران. ينضم إلينا من القدس مراسلنا بشار صغير. بشار أهلا بك. طلعنا على سياق هذه التصريحات من رئيس الوزراء الإسرائيلي خصوصا بأنه وصف من يحكمون إيران بالمتوحشين.
2: أهلا أروى، سؤال مهم لأن نتنياهو بالفعل تحدث عن إيران في أكثر من مناسبة في الساعات 24 الأخير، ولكن السياق والغاية لم تكن إيران بقدر ما كانت غاية أخرى، سوف نأتي إليها. ولكن بالحديث عن الجزئية المتعلقة بإيران، عمليا نتنياهو قال إنه بحث كما تفضلت مع ترامب خلال زيارته الأخيرة مع ترامب ثلاثة خيارات للتعامل مع إيران. الأول هو طبعا احتمالية التوصل إلى اتفاق مستبعدا ذلك بشدة، واصفا النظام هناك بأنه همجي. كما تفضلت الخيار الثاني هو الخيار العسكري، مؤكدا أن إسرائيل دوما جاهزة للخيار العسكري ودافع عن ما قامت به إسرائيل وعما يمكن أن تقوم فيه مستقبلا في حال سلطت إيران المزيد من التهديدات على إسرائيل. والخيار الثالث هو خيار العقوبات والحصار الاقتصادي طبعا، والقرار باتخاذ عقوبات اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران. ونتنياهو طبعا أبدأ تشجعه حيال هذا الخيار عندما قال إن هذا الخيار سوف عمليا يلحق ضررا كبيرا جدا بالنظام الإيراني، وقد يؤدي بنهاية المطاف، يعني ألمح الإمكانية أن يتضعضع، أن يهتز عرش، وربما أن يسقط هذا النظام الذي قد لا يصمد أمام هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية. الآن إسرائيل ولاحظنا كيف أنها في الأول الأخيرة بدأت تتقبل تدريجيا فكرة أن الخيار العسكري أو الحرب الشاملة مع إيران من الولايات المتحدة ضد إيران ربما لم تعد مطروحة، وسمعنا ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وبالتالي نسمع في الأول الأخيرة تركيز على جبهات أخرى، يتحدثون عن تركيا وغيرها، وهو أيضا نتنياهو يدافع عن خيار الحصار الاقتصادي. نأتي إلى الغاية التي جاءت فيها هذه التصريحات. صحيح تحدث عن إيران، ولكن هي ربما ليست بالضرورة متصلة بإيران. تحدث المرة الأولى عن محاولة اغتيال أو طبعا شبهات بأن خلية إيرانية كانت تحاول أن تغتال ابنه نجله يائير نتنياهو المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني البعض يعتقد بأن الموضوع كان جاء من أجل تبرير توفير الحماية له ولأبنائه، على الرغم من أنهم لا يحملون صفة رسمية، في الوقت الذي رفض فيه جهاز رئيس جهاز الشباك دافيد زيني المقرب من نتنياهو توفير الحماية لخصمه في الانتخابات جادي أيزنكوت. يعني وكان نتنياهو أراد الحديث عن هذا الموضوع لغايات سياسية انتخابية لتبرير توفير الحماية له ولأبنائه حتى بعد أن ينتهي من منصبه لسنوات في الوقت الذي يمنح فيه لخصومه السياسيين. وطبعا السياق الثاني كان يتحدث خلال ما سمي بإنجازات لمستوطنة بنيامين الإسرائيلية في الضفة الغربية بالقرب من القدس وبالقرب من بلدة حزمة. وطبعا كان هذا أيضا يأتي في سياق دعاية انتخابية، وكانه يقول نعم في عهدنا في عهد حكومتي فعلنا وأنجزنا وطورنا وأنشأنا المزيد من المستوطنات والمزارع والمجرة، ونحن أيضا مستعدون للتعامل مع كل جبهات بما في ذلك إيران.
1: شكرا جزيلا لك بشار صغير مراسلنا من القدس. استدعت وزارة الخارجية العراقية سفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق للاستيضاح بشأن نشر بعض البعثات الدبلوماسية الإيرانية منشورات مرتبطة بخرائط المنطقة رافقتها مواقف وتعليقات قالت إنها لا تتناسب مع عمق العلاقات بين البلدين. أكدت الخارجية العراقية ضرورة معالجة الخلافات والقضايا الإقليمية العالقة عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية، فيما أبدى السفير الإيراني استعداد بلاده لمواصلة التعاون والتنسيق مع بغداد. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة جنوبية لبنان، فيما توصلت عمليات القصف والتفجير والتمشيط في عدد من البلدات الحدودية. غار الطيران الإسرائيلي على بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون، واستهدف محيط دير سريان وبلدة صربين في قضاء بن جبيل والمنطقة الواقعة بين مرتفع علي الطاهر وتلة الدبشة عند أطراف النبطية الفوق. بالتزامن مع ذلك الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات عند أطراف بلدة صربين وفي بلدة الخيام جنوبية لبنان. تطوي سوريا صفحة قسد كقوة عسكرية مستقلة بعد إعلانها حلها ودمج مقاتليها في الجيش في خطوة مهمة نحو توحيد مؤسسات الدولة، لكن يضع هذا التحول أمام دمشق مسؤولية إدارة مرحلة دقيقة عنوانها تثبيت الاستقرار وتعزيز الشراكة الوطنية، بل وضمان مشاركة جميع المكونات في بناء الدولة الجديدة.
3: جاء الإعلان الذي يطوي صفحة عسكرية امتدت أكثر من عقد ويفتح في المقابل مرحلة جديدة في مسار توحيد مؤسسات الدولة السورية. مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية أعلن رسميا حل قسد ودمج مقاتليها ضمن وحدات الجيش السوري.
4: نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
3: أمران يمثلان خطوة

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنها انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرمليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إيديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 2ME is Aetkun Lula bi Australia. Get the latest local and international news every hour on the hour, right here on 1638 2ME Australia.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: صباح النور محبوبي صباحك صباحك.
5: تراجع نسبة التضخم في أستراليا إلى أدنى مستوى له خلال 8 أشهر، لكن الصورة العامة لا تزال بعيدة عن أن تكون مطمئنة، مع التخوف من عودة ارتفاع سعر الفائدة الشهر المقبل. لمزيد من التفاصيل لأنا صباح بكرة ضم البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
6: Are you ready?
7: All the hits.
8: Who the hell, what the hell is going down?
9: Down, down.
10: Hit music.

0: أهلا سيرين معكم على راديو 2ME أستراليا. You might be stuck in traffic on the way to work or home from work, or even on a long weekend drive to or from a mini vacation. You might be on a bus or a train commuting to work or home from work, or you might be at home and at a friend's or family's house. With all those scenarios, you just want to enjoy good music, both English and Arabic. Well, 2ME is with you no matter where you are or what you're doing. Catch us on 1638 AM on the web, 2ME.com.au, or on your iPhone via the 2ME app, free to download from the iTunes store. I'm Serene and this is 1638 2ME Australia.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. 2ME, your station.

0: Joining Australia, Mark Winsadine. All right, what am I time? What is harder to catch the faster you run? What is harder to catch the faster you run? If you said your breath, you would be right. Nice work. We'll be right back after this. خليكم معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. المعركة مع حزب الله لم تنتهي بعد، ونأمل ألا نضطر للعمل عسكريا في عمق لبنان. الكلام لمصدر عسكري إسرائيلي يؤشر إلى احتمال كبير للعودة إلى الحرب الشاملة لمعالجة ملف سلاح حزب الله. الموقف الإسرائيلي تزامن مع معلومات عسكرية خطيرة أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي لن يتوقف عند علي الطاهر، بل أن حسم معركة التلال المذكورة سيشكل مقدمة لانتقاله إلى مستويات أخرى من الحرب. إقليميا، كشفت الخارجية الإيرانية أن الإطار المقترح للتسوية يتضمن إنشاء ممر جديد وإزالة الألغام بشكل مشترك والإدارة المستقبلية لمضيق هرمز. أما التطور الأبرز فهو سوري، تمثل بإعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي انتهاء مهمة هذه القوات وحلها كقوة عسكرية مستقلة. البداية من المستجدات الأمنية، إذ صعد الطيران الإسرائيلي غاراته على الجنوب مستهدفا محيط علي الطاهر لجهة حي الدير في النبطي الفوء، كما جدد صباحا قصفه المدفعي على التلة، وكانت سلسلة غارات قد استهدفت فجرا محيط الطيبة ودير سريين ونبطي الفوء بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة. كما أفيد عن تنفيذ تفجير ضخم في دوحة كفر رومان واستمرار التصعيد الإسرائيلي في عدد من المناطق الجنوبية. في السياسة، مفاوضات روما في دوامة الغموض ولا قرار حاسم حتى الساعة لدعم مسارها. التفاصيل مع جويس عيه.
1: لا دعوة رسمية أمريكية وجهت حتى الساعة إلى لبنان للمشاركة في مفاوضات روما التي حكي عن إمكان عقدها في أوائل أيلول، لكن هذا لا يعني أن أمريكا لن تدعو إليها بصورة نهائية، تقول مصادر مطلعة على الاتصالات للMTV، من دون أن تخفي هذه المصادر ملاحظتها ألا مؤشرات مشجعة حتى الآن إلى عقد جولة المفاوضات في روما. فرئيس مجموعة التنسيق العسكرية جوزيف كليرفيلد زار بيروت وحاضرها على أساس أن يعود للتواصل مع المسؤولين في لبنان لتحديد موعد المفاوضات، لكن حتى الساعة لم يعد بجواب، وهذا مؤشر واضح إلى عدم نضوج الأمور بعد. أما على خط اختيار الدولة المسؤولة عن آلية التحقق ومراقبة نزع السلاح في المناطق التجريبية، فالملف معلق أيضا، إذ إن إيطاليا المتحمسة للعب هذا الدور بموافقة أمريكية تواجه مشاكل بتوليها هذه المهام، أبرزها قلق رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني من أن تؤثر هذه الخطوة على نتائج ومسار الانتخابات النيابية المرتقبة، كما أن إرسال قوات إيطالية للعمل خارج إيطاليا يحتاج موافقة مجلس النواب الإيطالي، بالإضافة إلى أن مهام ودور وآلية عمل هذه القوات غير واضحة. فدور الدولة المراقبة المكلفة التحقق دقيق جدا وخطر، ويتطلب مهاما واضحة وآلية واضحة، ويتطلب أيضا ضمانات من إسرائيل ومن حزب الله بعدم التصادم والتعرض للقوات الإيطالية أثناء تنفيذ مهامها، وكل هذه الشروط غير مؤمنة حتى الساعة. وما يضع النقاط على حروف كل هذه المسائل الشائكة لتوضيحها هي اجتماعات روما التي يدور مصيرها في دوامة الغموض ولا قرار حتى الساعة.
0: الMTV في منشآت الزهران النفطية، وبشرى للجنوبيين ولبنان، فالنفط العراقي سيصدر عبر الزهران أيضا.
2: منشآت الزهراني على مساحة 2,450,000 متر تستعد للعودة من جديد إلى المهمة الأساسية، منصة لتصدير النفط من الشواطئ اللبنانية، مثل ما كانت عند بداية شركة تاب لاين الأمريكية لتصدير النفط العربي من جنوبي لبنان. وبحسب معلومات الMTV، هناك تحضير لاستخدام منشآت الزهراني لتصدير النفط العراقي عبر المتوسط، 300 إلى 500 صهريج يوميا متوقع في المرحلة الأولى.
3: المرحلة الأولى قادرة على استيعاب كم محدد من الصهاريج، المرحلة المتوسطة الأجل قد تكون أكثر إجابا، المرحلة طويلة الأجل بدها توصلنا إلى كلمة كثير كبيرة ومسؤولة عنها هالكلمة، 920 مليون لتر. أعتقد أنه لا قدرة تخزينية في حوض المتوسط تضاهي 920 مليون لتر المتوفرة بالزهران.
2: ما بين 25 إلى 30 خزانا في مساحة واسعة خالية من الأماكن السكنية، تعطي أيضا أفضلية للمنشأة في حال اضطرت الصهاريج للانتظار، علما أن خزانات الزهراني لديها تقنيات فحص للكميات تعد متطورة نسبيا.
4: على صعيد الفيول أول عندنا خزانات الساعة الإجمالية طاولتهم إذا تم صيانتهم توصل ل 429 مليون لتر.
2: ترتفع الخزانات عن سطح البحر حوالي 100 متر، ما يعطي أفضلية لعملية تحمير البواخر بالفيول، ميزة تتمتع بها السواحل اللبنانية على الرغم من أن المشروع تم تأسيسه قبل 70 عاما. أنابيب تمتد لحوالي 2 كيلومتر تحت اليابسة والبحر، وكل ما تحتاجه هو فتح السكر لبداية عملية منتظرة منذ مدة طويلة.
5: واسطة الجاذبية من فوق، نحن مش بحاجة لمضخات إنه نعطي الباخرة، بفتكر إنه أي باخرة مش أكثر من 8 ساعات أو 10 ساعات بتقوم عبية خالصة.
2: في منشآت الزهراني مرفأ خاص وقوارب دفع، أعادت المنشآت تأهيلها بناء على خطة للوزير جوز صديق. في البحر العملية بحاجة إلى الكثير من الاحترافية والخبرة لتأمين البواخر في المكان المناسب بالقرب من فتحات التحميل والتفريغ.
6: نحن هلأ موجودين بالمربط رقم 2 عنا، اللي هو المربط الرئيسي اللي مستعمله لربط كافة البواخر اللي بتجي، ومن هون من الشور لهون بيوصل 3 خطوط رئيسية لعنا: بنزين، مازوت، وفيول أور كرود.
2: الزهراني جنوب لبنان منشأة من الممكن أن تتحول من جديد إلى مصدر دخل للدولة اللبنانية وتخلق مئات فرص العمل للجنوبيين واللبنانيين، وبحاجة إلى حوالي 40 مليون دولار لإعادة التأهيل. هذه المرابط البحرية هنا مجهزة لاستقبال البواخر من سعة 3000 طن إلى 100000 طن، ونتواجد حاليا على عمق 23 متر. من البحر قرب منشآت الزهران النفطية، شرب الإسفير، صبح قبلاوي، أم تي في.
0: في الشأن السوري، وصف الموفد الأمريكي إلى سوريا توم باراك إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بحل القوات ودمجها في مؤسسات الدولة السورية بأنه حدث تاريخي. تقرير ماري جوزيس عاده.
7: سوريا تدخل مرحلة جديدة، فبعد أشهر من المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية حسم مصير قسد بحلها كقوة عسكرية مستقلة. فعقب لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع، أعلن قائد قسد مظلوم عبدي انتهاء مهمة القوات التي تأسست في 2015 والتي ضمت مقاتلين أكرادا وعربا وشكلت بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة رأس الحربة في المعارك ضد تنظيم داعش.
8: نرن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
7: ويشمل القرار حل الإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية تابعة لقصد واستكمال دمجها ضمن ألوية الجيش السوري. وشدد عبدي على أن القرار هو لحظة تاريخية تطوى فيها صفحة مهمة من تاريخ سوريا، وتبدأ صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار والبناء، وأشار إلى أن الظروف تغيرت اليوم، مشددا على أن يكون هذا الإعلان بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، ومن زمن السلاح إلى زمن السلام.
0: ومن الجنوب السوري، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال جولة داخل سوريا أن بلاده لن تنسحب من جبل الشيخ أو المنطقة العازلة، ونبه الرئيس السوري بأن عليه النظر من قصره إلى جبل الشيخ ليرى قوات الدفاع الإسرائيلية. واتهم كاتس تركيا بمحاولة تعزيز وجودها في سوريا، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا للمصالح الأمنية الإسرائيلية. من جهتها، دانت وزارة الخارجية السورية دخول غير شرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي وتخطيه حدود سوريا الدولية، داعية المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على وقف هذه الانتهاكات المتكررة. في الملف الإقليمي، وزير الخارجية الإيرانية يكشف أن الإطار المقترح إنشاء ممر جديد وإزالة الألغام بشكل مشترك والإدارة المستقبلية لمضيق هرمز خير مثال على ذلك. تقرير رنا نمر.
9: العقوبات ليست نهاية المشهد بل بدايته،
7: فبعد إعلان واشنطن أدوات الضغط بدأت فورا مرحلة الردود. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل المواجهة مباشرة إلى الداخل الإيراني قائلا إن إيران باتت عاجزة عن دفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها، ومتهما النظام بقتل مواطنيه حتى في الحالات التي لا يشاركون فيها في احتجاجات، وصفا ما يجري بأزمة إنسانية هائلة يجب وقفها فورا. أما إيران فحاولت التقليل من حجم التصعيد. مصدر إيراني اعتبر أن واشنطن استخدمت أصلا معظم أدوات الضغط المتاحة من العقوبات الأولية والثانوية إلى الحصار البحري، ووضع الحملة الجديدة في إطار حرب نفسية وإعلامية، فيما توعدت طهران بالرد على العقوبات الموسعة. وفي المقابل جاء الرد الصيني سريعا. بيجينغ رفضت التهديدات الأمريكية المرتبطة بالتعامل مع إيران، مؤكدة أن تعاونها مع طهران يجري في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو تعطيله، ومتوعدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها. لكن فيما ترتفع النبرة في العلن تجري خلفها حركة دبلوماسية معاكسة تماما. الاثنين كانت باكستان في طهران. عاصم منير أنهى زيارة مكثفة التقى خلالها الرئيس مسعود بيزيشكيان وعددا من كبار المسؤولين الإيرانيين. وبحسب المعلومات حمل منير عرضا إلى الإيرانيين يتصل بوقف الحصار ورفع العقوبات مقابل إعادة فتح هرمز ووقف هجمات الوكلاء، فيما أبلغه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي أن طهران ستواصل مشاوراتها الداخلية قبل تقديم ردها. واليوم عمان على الخط. وزير الخارجية العمانية بدر البسعيدي وصل إلى طهران والتقى نظيره عباس عرقجي، وفي صدارة المحادثات مجددا مضيق هرمز، حيث أكد البيان العماني الإيراني أن المفاوضات الفنية ستستمر.
9: تتسمعوا على أفضل موارد البريكفاست شو 16:38 AM راديو 2MA.
10: إذن بهال أثناء اسمحوا لي أكيد رحب بضيفنا دكتور ميشيل عيد، صار معنا على الخط. دكتور ميشيل منحييك وصباح الخير لك من أستراليا.
11: ألف تحية وتحية لك مدام كلود ولكل المستمعين وللمشاهدين، بحكيك من بيروت إلى أهلينا وإلى كل مستمعي راديو 2MA أستراليا.
10: شكرا لوقتك دكتور ميشيل. معك رح نتابع أكيد الملف اللبناني، خاصة من خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى روما ولتلتها زيارة قائد الجيش رودولف هيكل. كيف قرأت هذه الزيارة، خاصة اليوم الملفت اللي كان هو للحقيقة رفض قائد الجيش رودولف هيكل إلى البند اللجنة المشتركة اللبنانية الإسرائيلية، كيف قرأته؟
11: يعني إذا بدنا نقول الملف اللبناني طار في شائك كتير ويمر بمش بس بمطبات بتعقيدات، هي كلها الزيارات هذه نتيجة حتمية لاتفاق الإطار يلي كان مركزه الأساسي بواشنطن، ثم انتقل إلى روما، وكأنه روما أصبحت اليوم بديل عن واشنطن في تحديد مسار الاتفاق الأمني والاتفاق طبعا الإطار يلي هو في منه شيء سياسي ومنه شيء أمني. مثل ما تفضلت بداية الحديث، زيارة رئيس الجمهورية كانت مهمة بمكان ما لإيطاليا، لأنه إيطاليا بتعرف دولة فاعلة في المنطقة إلى جانب طبعا الأمريكيون يلي هني فاعلين أكثر وأكثر في المنطقة ككل، وهني رعاة السلام اليوم كما يقولون يعني الأمريكيون في المنطقة ككل. التحولات هذه بتدلل على أنه ما زلنا في المسار الصعب والطويل في كيفية الخروج من المأزق بالملف اللبناني، وكيفية الحصول على نوع من الاستقرار الداخلي من خلال بسط سيادة الدولة وفقا لاتفاق الإطار يلي الدولة اللبنانية بدأ برئيس الجمهورية والحكومة، وصولا إلى زيارة رئيس الجمهورية إلى البيت الأبيض ومن ثم إلى روما ومن ثم اليوم مثل ما تفضلت قائد الجيش. زيارة قائد الجيش طبعا إلى طابع أمني بامتياز، هو زيارته تتم لزيارة رئيس الجمهورية للبحث في الأطر السليمة لكيفية إشراك روما في المفاوضات الحاصلة بين لبنان وإسرائيل، وطبعا بضوء أخضر أمريكي، يعني اليوم اتفاقات روما ذهب إليها الأمريكي قبل أن يذهب إليها اللبناني والإسرائيلي، تمهيدا للقاء الطرفين الأقرب إذا بدك بدل ما نروح على واشنطن كما كانوا يذهبون إلى باكستان، اليوم روما أقرب إلى كل الأفريقاء.
10: نعم.
11: البحث كان طبعا على الصعيد الأمني، قائد الجيش عم يحكي به بكيفية إشراك الإيطاليون طبعا بدعم الجيش اللبناني، ومن ثم أنت بتعرفي مدام كلود أنه القوات الدولية في الجنوب اللبناني ستنتهي مهمتها خلال أشهر قليلة.
10: صحيح.
11: كيف يمكن تفسير إشراك دول مثل أوروبا مثل إيطاليا يمكن مثل سويسرا مثل أندونيسيا كما يقال، يعني بدول متعددة الجنسيات لتحل محل القوات الدولية. أما البحث الثاني والأهم خلينا نقول أنه بتعرفي مدام كلود في الفرنسيون أطلقوا مبادرة أو موعد لمؤتمر حول دعم الجيش اللبناني في فرنسا الشهر المقبل، وهذا الدعم طبعا يستقطب كل الأوروبيون والأمريكيون. هلا الأمريكي من ميل يمكن مش متوافق أو الفرنسي بطريقة ما على هذا الدعم، مع أنه نحن اليوم نسمع كتير عن دعم الجيش اللبناني بس بعد ما شفنا على الأرض أي دعم على المستوى اللي مطلوب من الدول الفعلي كأمريكا مثلا، بعد ما شفنا عتاد وأسلحة تعود إلى الجيش اللبناني من خلال الإعلام اللي قال أنه بدنا ندعم الجيش اللبناني، إجت زيارة الرئيس أو قائد الجيش اليوم تيشوف يقدر يشوف أنه إلى أي مدى ممكن أن مؤتمر فرنسا أن يؤدي إلى نتيجة. وطبعا روما هون حتلعب دور أنا بشوف أكثر من فرنسا في هذا الإطار، يعني بشوف الدور الفرنسي هو مؤتمر في فرنسا، ولكن إذا إيطاليا شدت مثل بيقولوا القوة أكثر لدعم هذا المؤتمر، أنا بشوف تقدر بمكان ما بالتنسيق مع أمريكا يقدروا يتوصلوا نتيجة لدعم الجيش اللبناني. هذه الزيارة فإذن إذا بدك في سياق دعم الجيش اللبناني وسياق ما بعد القوات المتعددة الجنسيات وكيفية إنجاح المؤتمر لإعادة
10: نعم
11: صمود الجيش اللبناني في كل
10: دكتور ميشيل، يعني كمان اليوم من بعد انتهاء مهلة والمدة اليونيفيل وبقاء بلبنان، فطرحت فرنسا وروما وإيطاليا أن يكونوا هن مشتركين أن يحلوا محل اليونيفيل، ولكن إسرائيل رفضت مشاركة فرنسا، رفضت مشاركة إسبانيا أن يكونوا موجودين، وإيطاليا يمكن تلعب دور يمكن شوي هيك معتدل قريب لإسرائيل واشنطن، فكمان بالوقت يلي إيطاليا غير مستعدة أنه لتحمل المسؤولية بمفردة، فبحاجة لدول تانية.
11: برافو برافو، هنا العقد وهنا بيت القصيد، يعني من سيحل؟ هل حيجوا الإيطاليون وحدهم والله ونقول نحن مطرح الود؟ أكيد لا، بده يصير في توافق شبه دولي على إحلال هؤلاء إذا بدك القوات المتعددة الجنسيات. بعد ما تحددت الحقيقة الإطار السليم من هي الدول التي ستشارك بالتوافق طبعا مع الأمم المتحدة والتوافق طبعا وأكيد، ومش بس موافقة وغطاء من أمريكا حتى نقدر نحل هذه المشكلة، ولكن بالكل هول أنا بقول يجب دعم الجيش اللبناني أكيد من خلال مؤتمر باريس أو حتى الزيارات بروما وغير روما.
10: نعم.
11: حتى يقدر الجيش اللبناني بالفعل يقوم بمهامه، لأنه الكل يلوم الجيش اللبناني أنه يأخذ وقته بفرض سيادته بالجنوب إلى آخره. مقبول الجيش، أعطوه سلاح، أعطوه مولو، أعطوه عتاد، أعطوه القوة اللي بحاجة لها، وجيش جيش أمني جيش عسكري بحاجة لعتاد تنقدر يبسط سيادته. من هونيك ورايح وقت الجيش اللبناني بيبرهن عن جدية الحضور الأمني والعسكري بالجنوب، من شان هيك على الصعيد الداخلي بيصير في استقرار وسلام أكثر وارتياح لهذا المفهوم، ومن ثم تأتي الدول لدعم هذا الجيش.
10: نعم.
11: من شان هيك نحن هذا الخلط وهذه التعقيدات أنا برأيي ما زالت موجودة، إن كان في رفض إسرائيلي أو إذا بدك تراخي من الدولة الأمريكية أو غيره، ولكن له قيد التداول قيد البحث. وكمان بدي أقول شغل كتير مهم، إنه بعد الاتفاق الإطار يمكن جمد بفترة انتقالية، ولكن هذا الأمر سيستمر والقوى الداخلية اللبنانية عم تقدر تتفاعل. ومبارح سمعنا هل سيحصل اتفاق أو تفاوض بين حزب الله وأمريكا، كل هذه الأمور تصب في خانة إعادة إحياء إذا بدك اتفاق الإطار بمكان ما، وبالتالي إعادة سيادة لبنان على كافة الأراضي اللبنانية. مشان هيك خلينا ننطر الوضع الوقت ونشوف كيف يمكن أن تصرف هذه الأمور، كيف يمكن لأمريكا والدول العربية أن تتلقف هذه المواقف اللبنانية المتشددة. مشكورين اليوم الرئيس الجمهورية وقائد الجيش والحكومة وكل فعاليات بالتماسك الداخلي وعدم الانجرار إلى أي حرب يحكى عنها هنا وهناك من أجل أن يكون في لبنان على الأقل حد أدنى من الاستقرار والسلام.
10: دكتور ميشيل، وكأنه اليوم عم بيبين قائد الجيش رودولف هيكل عم بيغرد خارج قرار الدولة اللبنانية، فهل بتشوف اليوم رفضه للبند اللجنة المشتركة اللبنانية الإسرائيلية كأنه عم بيغرد خارج السرب اليوم، وكيف رح يكون تداعيات يعني هذا الموقف؟
11: لا أنا ما بشوفه من المنظار أنه في تغريد قائد الجيش، لا يجوز، يعني ما بيقدر يغرد خارج إطار الغطاء الحكومي وغطاء الدولة اللبنانية، عرفتي كيف؟ مشان هيك اليوم له موقف يمكن خاص أو عنده نظرة خاصة بالأمور، يعني أو أنه ينقال أنه عم يغرد خارج إطار، لا ما بيقدر، كهو قائد جيش يخضع للسلطة التنفيذية، وأي تغريد خارج إطار السلطة التنفيذية مش حقول بتكون مغامرة، لا بتكون اليوم المسار بيكون تغير. لا أنا بشوف كلهم بيصبوا بخانة إعادة تبديك تقويم الأوضاع وفقا لي ما تراه قيادة الجيش، لأن قيادة الجيش عندها نظرة واقعية هي على الأرض، يعني اليوم لجنة الميكانيزم وغيرها عندها نظرة طبعا، ولكن أني أبعد من نظرة قيادة الجيش على الأرض كيف ممكن تحصل. مش هناك عنده نظرة خاصة قائد الجيش ومنه أطراء له، عم يدرس كل الخطوات اللي ممكن أن تحافظ على السلم الأهلي داخل البلد، على السلم الأهلي بالجنوب، على كيفية الخروج من هالمأزق بالحرب اللي بعدها أنا برأيي مستمر.

0: السيدي وفقا لقرارات الحكومة وقرارات رئاسة الجمهورية بهذا
1: نعم
0: الطرح.
1: خلينا بس نطلع من لبنان للبنان. أكيد مرتبط بكثير من الملفات المتعلقة بالمنطقة، كان خاصة يعني جارة سوريا. اليوم ما يحدث كمان في سوريا أمر ملفت من بعد هذا التوتر اللي شدناه الأسبوع الماضي بين جانبين الإسرائيلي والسوري ودخول تركيا على الخط. اليوم نشوف أنه في محاولة للتهدئة، وخاصة الاجتماع اللي كان بين وزير الخارجية السوري ورئيس الاستخبارات رئيس الموساد يعني الإسرائيلي. واليوم ما يحدث داخل سوريا كمان أمر ملفت من خلال رفع اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب، واليوم انضمام قصد أيضا لدولة. فكيف بتشوف يعني اليوم ما يحدث في سوريا، هل هي بالطريق السليم برأيك؟
0: أنا برأيي التحولات الجذرية بالمنطقة يمكن عم تاخد وقتها بس عم تروح بالمسار ذاته. كل التحولات مثل ما تفضلت من شوي، الخطاب إذا بدك السلبي أنا سميته بين تركيا وإسرائيل، مش معناتها في حرب والطرفين عم بيقولوا نحن ما حنتوصل لحرب أو اصطدام عسكري بين تركيا وإسرائيل، ولكن في صراع على النفوذ. يعني تركيا برأس بشخص رئيس اليوم عم بيقول نحن نريد السلام في المنطقة، ولكن لا يعني لم نرضى بأن تقوم إسرائيل أو غير إسرائيل بتقليص مهامنا وتقليص هذا الدور اللي عم تلعبه تركيا. مش هيك اليوم إجا مثل ما تفضلتي قصد اليوم وفاتت ضمن هذه التركيبة، طبعا برجع أقول بموافقة أمريكية ودعم أمريكي لتنظيم الوضع السوري، وسوريا تسلك الطريق القويم يعني على الصعيد الاقتصادي والأمني والعسكري، واليوم شفنا قصد عم ترجع تفوت بالمسار المؤسساتي للدولة السورية. يعني سوريا حتكون أسرع أنا عم شوفها من لبنان خلال سنة، تقدمت كتير كتير وعندها دعم كتير خارجي، بينما بلبنان عم تقولي مش قادرين يعني بدنا نخرج ملف لبناني، لازم نضلنا بالملف لبناني تنقول إنه لبنان لازم كتير نوع على حالنا إنه هذه التحولات جذرية لازم نستفيد منها بالمنطقة. نعم. نقدر نقوم حالنا تنلحق التطور. مشان هيك الوضع بسوريا أنا بقول بين تركيا وإسرائيل إجا هذا تداعياته إجت اليوم ما يحصل في سوريا من أجل الاستقرار في سوريا، وطبعا شيء سليم أنا بشوفه بسوريا إعادة تنظيم المؤسسات وفقا للخطة اللي ماشيين فيها يعني مع الرئيس أحمد الشرع ومع الخط العربي، وكل الأمور إذا بلاحظ بيصير فيها نوع من الترحيب بهذه الخطوات وحيجي دعم لسوريا كمان دعم
1: هل
0: عربي.
1: هل هي مكافأة كانت لسوريا برأيك من خلال انفصالها كليا عن إيران؟ واليوم كمان في موضوع آخر هو بيتعلق بالنسبة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنزال اقتصادي على إيران، واليوم منع أي تصدير أو تعاطي مع الحكومة الإيرانية. فكيف ترى يعني أولا يعني ردة الفعل اللي رح تكون من بعض الدول اللي عادة في علاقات تجارية واقتصادية بتربطها بإيران، هل رح تستجيب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أم فعلا هذه الدول يعني
0: خليني نقول مش قصة ربح وخسارة أو مكافآت من هنا وهناك. بعد سقوط نظام الأسد كل المنطقة إذا بتشوفي اختلطت الأمور، بعدها صار في تحولات جذرية بالمنطقة. اليوم الدولة السورية تقوم بواجباتها وتلملم إذا بدك كل قطاعاتها من أجل الوصول إلى مؤسسات حياتية، مؤسسات دستورية في سوريا. اليوم بشوف أن سوريا ماشي بالخط القويم السليم اللي هي بتشوفه صح. أما بتقولي لي أنه والله وين بنروح نحن بهالخطوط، لا أنا بشوف التحولات هيدي ضاغطة بالمنطقة ولازم يستفيدوا منها كل الأفريقية. أما الشقة الثانية من سؤالك حول الضغط الأمريكي على الإيرانيين، الإيرانيين بيقولوا أن أمريكا لم تفي بمذكرة التفاهم بوعودها، والأمريكي بيقول سنضيق بعقوباتنا على زبدك الداخل الإيراني. طبعا هذه الضغوطات والعقوبات ستؤثر على زبدك الداخل الإيراني اقتصاديا على الأقل، بدءا بمضيق هرمز ووصولا إلى هرمز ووصولا إلى العقوبات. وطبعا اللي الدول اللي بتتعامل مع إيران زبدك ستقف أمام تصريحات الوزير الخزاني الأمريكي حول هذه العقوبات.
1: نعم.
0: كيف يمكن أن تتلقف؟ علينا أن ننتظر تنشوف إيران كيف بدها ترجع تحيي حالة بهالعلاقات هذه، كيف ممكن ترجع لمذكرة التفاهم مع أمريكا طالما ما عم نسمع من كلا الطرفين كل واحد عم يغني مواله، بعدنا بخضام نحن مذكرين.

0: التفاهم مثل الاتفاق الإطار بلبنان ما زلنا في بداياته. أنا بقول المسار طويل وإن شاء الله بنوصل بالقريب العاجل لكل هذه التفاهمات لإحلال السلام. إذا الكل كان راغب بإحلال السلام، بس إذا كان في أطراف ما زالت تريد الحرب لا حول ولا ساعتها سنبقى في الحرب إلى
1: نعم.
0: ما شاء الله.
1: نعم.
0: مشان هيك أنا بشوف التحولات الجذرية يجب أن تصب في خانة إحلال السلام
1: نعم.
0: بالمنطقة. كفينا بقى حروب، كفينا شرذمات بالمنطقة، بدأ بالتحولات اللي حصلت وصولا إلى ما يحصل هاليومين اللي نحن عشناهم.
1: شكرا لك المحلل السياسي المحامي دكتور ميشيل عيد على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون أنا لقاءات لحقا. أمسيتك سعيدة دكتور ميشيل، وشكرا لوقتك.
0: شكرا لكم جميعا، تحية كبيرة لكم. شكرا لك.
1: شكرا. منتابع نحن وياكم.

0: That's it from me on 1638 Twimmy Australia. بلكن تسبع لخير بس ما تروحوا لمحال من بعد الاستراحة. We've got the news coming up at 10 o'clock ومن بعد lots more music. The Sahara. Enjoy your evening.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: وهلأ رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفست شو 1638 AM راديو 2MA
4: مع الكاتب والصحافي الأستاذ توفيق شومين لمتابعة أهم الملفات المتعلقة بلبنان وبالمنطقة وتأثير الحرب على إيران اليوم كيف عم ينعكس على المنطقة بشكل عام. بيسعدنا إذن بهالوقت نستقبل معنا على الهواء الكاتب والصحافي الأستاذ توفيق شومين. من حييك وصباح الخير لك أستاذ توفيق من أستراليا.
5: تحياتي إليك ولكل المستمعين من بيروت.
4: شكرا لوقتك أستاذ صوفي. خلينا نبتدي مع الملف الإيراني اليوم. العقوبات المفروضة على إيران وأيضا هذا الإنزال الاقتصادي على إيران كيف سينعكس عليها وهل ستستطيع إيران اليوم مقاومة هذه العقوبات وماذا عن الدول اللي أيضا تتعاطى تجاريا واقتصاديا مع الدولة الإيرانية؟
5: مرة ثانية تحياتي إليك وللمستمعين. هو في الواقع يعني العقوبات الأمريكية هي موجهة ضد الدول خارج إيران ضد الشركات غير الإيرانية وبالتالي هي امتحان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أي حد يمكن أن تتجاوب هذه الدول معه. قبل قليل كنت أقرأ تصريحا للمتحدث اسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال فيه بأن هذه العقوبات أحادية يعني لن تلتزم بها. أنا قرأت تصريحا للمتحدث باسم الخارجية الصينية قال حرفيا بأن العلاقات الإيرانية الصينية وبأن الاتفاقيات الإيرانية الصينية تخضع للقانون الدولي وهذا يعني بأن الصين لن تلتزم بهذا الأمر. لذلك أظن بأن هذه العقوبات فيها نوع من الحروب الإعلامية والنفسية أكثر مما هي تطبيقية على الأرض. يعني قبل شهر تقريبا تم التوافق بين باكستان وإيران على تسهيل حركات التجارة بينهما وعلى دخول البضائع عبر الحدود الباكستانية وبتسهيلات غير مسبوقة على الإطلاق. الأمر نفسه بالنسبة لتركيا. العراق أمره محسوم أيضا بهذا المجال. لذلك أعتقد بأن ما سماه الأمريكيون إنزالا مرة أخرى أقول بأنه موجه ضد الدول الخارجية وكل هذه الدول ذكرت منها ثلاثة على الأقل ويمكن أن أضيف تركيا إليها بكل جزم وحسم بأنها لن تلتزم بمقاطعة العلاقات التجارية مع إيران ولا المالية ولا المصرفية. هنا أشير إلى مسألة في غاية الأهمية. يعني قبل يومين أدرج عدة أشخاص أتراك بتهمة تهريب الأموال، وكانت هذه موجهة إلى تركيا. لكن بالنظر العلاقات التقليدية بين طهران وبين أنقرة والموقف التركي في الثقافة يعني على إيران، أظن بأن تركيا أيضا لن، بل أيضا يعني بأن تركيا لن تسير بهذا الاتجاه على الإطلاق.
4: نعم، يعني هون أستاذ توفيق، يعني هل برأيك عدم الالتزام بالقرار الأمريكي كيف رح يكون برأيك الرد الأمريكي على هذه الدول؟ منها يعني أهمها وعلى رأسها على رأس القائمة هي الصين. هل سيؤدي هذا الأمر إلى مقاطعة، إلى فرض رسوم جمركية أعلى على الصين؟ كيف سترد واشنطن في حال لم تلتزم الصين بالقرارات الأمريكية؟
5: يعني هنا ربما قد يكون من المفيد التفكير بالموقف الأوروبي الذي وقف ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. نذكر تماما أنا وأنتي وكل المستمعين بأن رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر قال حرفيا بأن هذه الحرب ليست حربنا، والأمر نفسه بالنسبة للرئيس ماكرون. لكن ماذا كانت نتيجة ردة الفعل الأمريكية؟ لا شيء. يعني حاول الرئيس دونالد ترامب أن يجر أعضاء الناتو وخصوصا الشركاء الأوروبيين إلى الحرب، لكن هذا لم يحدث. لذلك لا أظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تذهب إلى حروب اقتصادية أو تجارية لا مع الصين التي يعني تشكل الكتلة النقدية والتجارية المتداولة بينهما حوالي 586 مليار دولار سنويا، وهذا رقم مهول.
4: نعم.
5: ورقم كبير جدا. الأمر نفسه بالنسبة لتركيا، يعني القمة الأخيرة التي قمة الناتو التي شارك فيها ترامب أخيرا كانت في أنقرة، وهو قال حرفيا أنا أتيت من أجل أو كرمة لعيني الرئيس رجب طيب أردوغان. لذلك أظن بأن هذه محاولة بدون شك، محاولة نفسية وامتحان إلى مدى قدرة الدول الأخرى على التجاوب. ولكن خلاصتي في هذا المجال ورؤيتي في هذا المجال بأن نصيب العقوبات وأضعها بين قوسين الأمريكية على إيران من الناحية المالية والتجارية والاقتصادية والنفطية أيضا، المصير نفسه لعدم مشاركة الشركاء الأوروبيين بالعدوان على
4: برأيك يعني
5: لا أظن بأنه سوف يكون لها مفاعيل.
4: نعم.
5: لا أظن سوف يكون لها مفاعيل.
4: نعم. يعني أستاذ توفيق، هل برأيك يعني ممكن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدر يمكن موقف الدول الأوروبية من بريطانيا والناتو بسبب كمان اهتمامها وانشغالها بالحرب الروسية الأوكرانية؟
5: يعني هذا ربما قد نأخذه بعين الاعتبار، ولكن أيضا للصين اعتبارات أخرى. يعني علماء الاقتصاد وخبراء الاقتصاد يسمون العلاقات التجارية الاقتصادية بين بكين وبين واشنطن بأنها تخضع لمعادلة يسمونها الاقتصاد المتداخل والمتشابك والمتنافس في الوقت عينه. لذلك انه يعني الذهاب الى حرب قصوى على المستوى التجاري مع الولايات مع الصين وعلى المستوى الاقتصادي مع الصين، هذا بدون شك يلحق اضرارا كبيره في الاقتصاد الداخلي الامريكي. يعني الكل يعرف ان هناك عشرات الالاف من الشركات الصينيه التي تعمل في الولايات المتحده الامريكيه او تصدر منتجاتها الى الولايات المتحده. ولكن عندي وجهه نظر اخرى، يعني قراتها اظن في الواشنطن بوست أو في نيويورك تايمز يوم أمس تعليقا على العقوبات الأمريكية. مضمون هذا الرأي يقول بأن إعلان هذه العقوبات هو انسحاب من الحرب، وبالتالي تبقى الأمور معلقة بدون حرب وبدون مفاوضات.
4: نعم.
5: وأظن بأنه هذه وجهة نظر يعني يجب أن نتوقف عندها عمليا وندقق فيها أيضا.
4: هل برأيك اليوم بننتقل للملف السوري؟ لأنه اليوم كانت سوريا قبل أسبوع بعين العاصفة مثل ما بتنقال، خاصة من خلال هذا التوتر اللي شدناه. اليوم في رضا أمريكي ورضا يمكن أوروبي أو دولي على سوريا، ولكن بتعلق مع يمكن بتتعرقل مع الجانب الإسرائيلي. اليوم كيف بتشوف المسار السوري؟ وين رايح؟ هل رايحين لهدوء؟ رايحين لازدهار في سوريا؟ كيف ترى يعني أكيد المواقف الأمريكية اللي كنا امبارح يعني أكيد تبعنا الخبر، رفع سوريا من قائمة أدوال الرعي للإرهاب، اليوم انضمام أيضا قصد للدولة، والاجتماع اللي صار بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وأيضا الموساد الإسرائيلي. يعني هل سوريا اليوم رايحة باتجاه السلام، باتجاه التفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، أم لا يزال الطريق طويل أمام سوريا للقيام بدولة حقيقية؟
5: يعني أكمل من حيث ما تفضلت به وسألتي، والطريق طويل، ولكن بدون شك يعني سوريا هي نقطة توتر ونقطة نزاع بين تركيا وبين دولة إسرائيل. لكن يعني أن أوجز أيضا النظرة الإسرائيلية، قرأتها اليوم أكثر من مقال بالبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من ضمنها القناة 12 وبمعاريف أيضا، وجهة النظر هذه تقول بعد اجتماع عمان، أقول اليوم اجتماع عمان حدث يوم الاثنين، هم يعتبرون بأنه يجب على تل أبيب أن تتجنب أي بند يلزمها بشيء عملي أو تطبيق عملي. لماذا؟ لأنهم يعتبرون الإدارة السورية الجديدة إدارة غير متماسكة، وبالتالي هناك الكثير من المشاكل الطائفية وأيضا القومية في سوريا، وهذا بحاجة، وهاتان المسألتان بحاجة إلى وقت طويل لحلهما، فضلا عن ذلك بأن المؤسسة العسكرية غير متماسكة وهشة أيضا، وهذه أيضا مرة أخرى يعني بحاجة إلى وقت طويل لحلها. فضلا عن ذلك يطلب الإسرائيليون أن يكون لهم قناة مفتوحة مع جنوب سوريا تحديدا محافظة السويدة، وتخفيف العلاقات أيضا مع تركيا، وأكثر من ذلك هم يطلبون عدم انضمام سوريا إلى معاهدة مكة التي شكلت أخيرا بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا. ولذلك هم يعتبرون بأن هذه البنود أو هذه العناوين التي ذكرتها قبل قليل تحول دون الوصول إلى ترتيبات أمنية معينة، وبالتالي يعتبرون بأنه على جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يبقى في المناطق التي احتلها في العام 1967، بالإضافة أيضا إلى المناطق التي قدمها بعد سقوط النظام السابق. أقصى ما يمكن أن يحدث بحسب وجهة النظر هذه احتواء الأوضاع الأمنية وليس حل الأوضاع الأمنية.
4: نعم، يعني بسؤال أخير هيك وموجز، يعني فيما بيتعلق بالنسبة لإنعكاسات كل هالأحداث بالمنطقة، كان بإيران كان بسوريا، كيف إنعكاساتها اليوم على المشهد بلبنان، خاصة أنه لبنان بعده أمام مرحلة يمكن صعبة ومعقدة، والمفاوضات يلي كمان بعد ما انتهت، يعني المفاوضات بين الجانب اللبناني والإسرائيلي، وقراءتك أيضا لموقف قائد الجيش الأخير من هذه المفاوضات، وخاصة بند اللجنة اللبنانية الإسرائيلية، هيك بشكل موجز أستاذ توفيق لو سمحت.
5: يعني أولا بالنسبة للموعد الجولة 8 يحدد بعد، يعني ولا يعرف لغاية الآن لا بالمصادر الرسمية ولا غير الرسمية، من غير المعروف إذا كانت هذه الجولة ستنعقد في مطلع أيلول. هلا بعد انتهاء الجولة 7 في 4 من آب قيل بأن الجولة التي سوف تعقبها ستكون في مطلع أيلول، ولكن بدون تحديد أي موعد. لكن بالنسبة لمثلا زيارة قائد الجيش العماد الدول فيكل إلى إيطاليا، وعملية بحث عن القوى البديلة أو الرديفة التي يمكن أن تحل في الجنوب اللبناني بعد انتهاء مهام قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل العاملة في الجنوب اللبناني في أواخر السنة الجارية، ولكن لغاية الآن أيضا لا الدول التي يمكن أن تشارك في القوات البديلة معروفة، ولا النظام الذي يمكن أن تعمل عليه، ولا الآلية أيضا. لذلك مرة أخرى يعني كما هو الوضع السوري، الطريق طويل، وبالتالي هناك الكثير من العوائق والعقبات التي تحول دون الاتفاق على الأقل يعني على القوات البديلة، رغم أن إيطاليا تتقدم الدول المرشحة في هذه القوات، ولكن أيضا يعني بحسب المعلومات الإيطالية وما نشر هنا في بيروت بأن تم الاتصال مع العديد من هذه الدول، ولكن هذه الدول طالبت بضمانات أمنية، وهذه أيضا واحدة من أكثر العقبات التي يمكن أن تواجه التوافق على تشكيل.
4: هل برأيك بسبب عدم استدامة مع الجانب الإسرائيلي هذه الدول تتريث؟
5: هو الأصل هكذا كما نشرت أو كما نشرت وسائل الإعلام في بيروت، الأصل هكذا، فضلا عن ذلك هم يعتبرون بأنه ما قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في 27 تشرين الأول المقبل وما يليها أيضا من عملية تشكيل الحكومة 28 يوم لمن يحظى بالأغلبية النيابية يمكن أن يطلب أسبوعين إضافيين.
4: نعم.
5: يعني عمليا كل شيء جدي إذا كان هناك شيئا جديا لن يكون له أي ملمح قبل بداية السنة المقبلة.
4: نعم. لهون بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ توفيق شمين على هذا اللقاء، وبشكر وقتك أستاذ توفيق، سهرنيك معنا اليوم. تحياتنا من القلب.
5: تحياتنا.
4: شكرا. كنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تويمية أستراليا مع الكاتب والصحفي الأستاذ توفيق شمين.

0: Listen to the 2ME Breakfast Show mornings from 6 a.m. Monday to Friday for the hottest in talkback radio, the latest in local and international news, and of course, the best in Arabic and the best in English music. Stay with us, there's lots more to come. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: ABC News Update. 2ME Australia.
4: ABC News.
5: Thanmaya Navada with the top stories. Bus company Link Bus Lines has been fined $650,000 for employing a drug-impaired driver who was driving a bus in the New South Wales Hunter Valley when it crashed, killing 10 people. Brett Andrew Button is serving a maximum of 32 years in jail for the 2023 Greta bus crash. Link Bus Lines and its directors Christopher Fogg and Anthony Royal have also pleaded guilty to charges brought by the National Heavy Vehicle Regulator. The Prime Minister says progress on several key issues was made at today's National Cabinet meeting in Sydney, including a firearms agreement and a commitment to progress policies to end gender-based violence. Anthony Albanese says a common position's also been reached on new AI laws, with federal legislation mandating rules to manage the data centre boom to be passed next year. But Queensland and the Northern Territory are claiming a win, defying federal demands that the energy-hungry centres be powered by renewables. And landmarks across the US have been lit up in pink to honour the life and legacy of Dolly Parton following the country music star and philanthropist's death at the age of 80. Taylor Swift and Beyoncé are two of many singers and entertainment figures around the world who've paid tribute to her. While at home, Australian singer-songwriter Vera Blue says Dolly Parton's unique voice, witty personality and endless joy will stick with her beyond her death. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
6: هول عم بكينوا عم يتعمروا من 4-5 سنين لما بلشوا. ما كان في نيجاتيف جيرين، ما قالوا عليه النيجاتيف جيرين، وما قالوا عليه الكابيتال جين تاكس. الوضع البلد الاقتصادي مربوط بالوضع الاقليمي والوضع العالمي يلي كله منهار. ما حدا يلوم الحكومة، حكومة عم بتشتغل صح، وهلأ العقارات عم بتنزل، والبريدكشن عم يقول محتمل تنزل مثل نيوزيلندا 30%.
7: أي بس أنه ممكن البعض يستفيد من يعني حتى يعني كمان اللي بده يشتري بيت اليوم، أنه مثل تراجعت أسعار البيوت، كمان هودي عندهم تخوف أنه أسعار البيوت قد تتراجع أكثر وأكثر، ممكن كمان يفقدوا من قيمة البيت، من قيمة البيت كمان يفقدوا أكثر وأكثر من قيمة بيتهم اللي بده يشتري اليوم بهذا السعر. كمان في جمود، في جمود بسوق العقارات اليوم. أنت عم تروح
6: العالم يا مدام كلود، العالم فزعانة وما بقى في أشغال مثل الأول. ولحديت هلا صار في 600 شركة مسكرين بسيدني.
7: طيب هيدي نتيجة شو؟ كلها بدنا حتى على الملامة على الخارج، على حرب أوكرانيا.
6: معلوم مدام كلود، الاقتصاد العالمي منهار. أمريكا عليا 53 تريليون دولار دين. عم تحكي أنت؟ ولو ما الحكومة ماشية بالموضوع، ما لها علاقة به، ما لها علاقة انه والله هن عم تضغط على الدولة على العالم. لا
7: أوكي.
6: علينا 1 تريليون دولار، 1 تريليون دولار دين هلا نطلع
7: مثل
6: اللي عملوه امبارح نهار الاثنين.
7: شكرا لك على المداخلة، رح اتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية مع مزيد من تعليقاتكم اذا على الهواء. لكل اللي عنده اي تعليق بالنسبة لانهيار هذه الشركات وخاصة شركات القطاع البناء والمساكن، يلي طبعا اليوم أدي هذا القطاع تأثر نتيجة ارتفاع بأسعار مواد البناء من جهة، وأيضا القرارات اللي اليوم عم تاخدها حكومة البانيزي، لأنه اليوم إدارة هذه الشركة اللي رجعت السبب لأولا ارتفاع أسعار البناء من جهة، وأيضا القرارات والضريبة اللي فرضتها اليوم الحكومة. معنا هادي من رايت سيدني، صباح الخير.
8: صباح النور صديقي، بدي اعطيك العافيه.
7: الله يعافيك، صباح النور.
8: لاول مره ممكن انا اتفق شوي مع خينا سعيد.
7: نعم.
8: المشكله اليوم تنقسم الى شقين، في مشكله عالميه وفي مشكله داخليه. المشكله العالميه معروفه هي بارتفاع سقف الدين الامريكي وسقف الدين تبع كل الدول. في عندك الحروب اللي قايمه بالمنطقه اللي هي عامله شلل اقتصادي بالعالم كله سوا، وبالتجارة العالمية والحبابات. في عندك الشيء الداخلي اللي هو نحن عم نعاني فيه تقريبا من 10 سنين وأكثر، اللي هو الارتفاع الحاد في أسعار المنازل، اللي أدى أسعار المنازل توصل لخمس أو ست أضعاف حجمها الأساسي. يعني أنا راح أعطيك مثال، اليوم واحد وزنه 60 كيلو وطلع وزنه 150 كيلو، يبلش عنده بالقلب، يبلش عنده ضغط، يبلش عنده سكر، يبلش عنده الأمراض اللي يدرسها. إذا اللي صار إحنا فينا بسوق العقارات، أول شيء حجم الدين بسوق العقارات كتير عالي. يعني البيت كنت تشتري 700,000 اليوم حقه 1.5 مليون، كنت بدك تدين 700,000 اليوم بدك تدين 1.5 مليون تشتري نفس البيت.
7: نعم.
8: عندك السياسات الأخرى للحكومات المتعاقبة بشكل حكومة البنيزي. يعني حكومة سكوت ميرسون لما كانت عم تعطي قروض بالصفر فاصلة 75% أو 0.50% فوائد، وبلشت العالم تاخد قروض وتقول ماشي الحال فينا ندفع وتاخد قروض أكثر ما فيها، هيدا كلياته وين بده يروح بالآخر؟
7: عزيز.
8: ما فيك تحط اليوم الملام على العمال، لا شك العمال عندهم سياسات خاطئة، لا شك العمال عندهم أغلاطهم وأخطاءهم، وخصوصاً أخطاءهم هلا بتزيد أكثر لأنه هم في المشكلة، ولما واحد يكون في وسط المشكلة بياخذ قرارات خاطئة.
7: شكرا لك على المداخلة هادي، صباح الخير لك رائد.
9: صباح الخير، كيف صحتك؟
7: الحمد لله بخير، صباح النور.
0: To AME Australia with Serene, it's great to have your company this evening. Hope you're having an awesome night and you had a great day and you're just kicking back and relaxing and enjoying the music, because that's what nights are all about. We've got lots more coming up of the best in Arabic and English hits. Stay with us.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
11: Get the news first from 2ME.
12: يصعب اكتشاف التنمر اكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في اي مكان، خاصه الشباب الذين يستخدمون الانترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفيه اكتشافه والمساعده في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
13: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة. وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
14: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
15: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
16: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل إياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
17: شكرا طارق. وفي العناوين، إيران تستأنف المباحثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مقتل 27 شخص في ولاية جنوب كردفان، والسويسريون يصوتون في سبتمبر على تشديد الحياد وإنهاء التعاون مع حلف الأطلسي.
15: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
17: أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قواته التي يقودها بعد انتهاء مهمتها في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده أكدت خلال محادثاتها مع ضيوف من باكستان وعمان أهمية التوصل إلى حلول إقليمية للقضايا المشتركة، وأضاف أن التزام إيران بالسلام يقترن بدبلوماسية راسخة مع دول الجوار. هذا واستأنفت طهران المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز. من طهران مراسلنا علي منتظري.
18: توافق جديد بين إيران وسلطنة عمان في إطار مواصلة جهود رحلة الجنرال قاسم منير قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، كما يمكن أن يحمل إشارات إيجابية إلى إمكانية عودة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات على أساس مذكرة التفاهم. في إطار المشاورات بين البلدين بشأن استئناف الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، اتفقت إيران وسلطنة عمان على إنشاء ممر مؤقت مشترك للملاحة وتنفيذ مشروع مشترك لإزالة الألغام من المضيق. ومن النقاط اللافتة في هذا الاتفاق أنه يستند إلى المادة الخامسة من مذكرة التفاهم الباكستانية التي تقر بالإدارة الإيرانية لمضيق هرمز. وتقول مصادر إخبارية إيرانية إن شروط طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات وفق مذكرة التفاهم أبلغت إلى قاسم منير، وفي مقدمتها التنفيذ الكامل للمادة الخامسة من المذكرة، بما يعني قبول السيطرة والإدارة الإيرانيتين على مضيق هرمز، فهو شرط تحقق بحسب هذه المصادر من خلال الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان. علي منتظر، تهران، منتقل الدولية.
17: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. أعلنت شبكة أطباء السودان اليوم الأربعاء عن مقتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين جراء هجمات شنتها الحركة الشعبية على منطقتي الجردود وأبو حمامة بولاية جنوب كردفان. يتوجه الرئيس الصيني شي جين بين الأحد المقبل إلى قرغيزستان للمشاركة في قمة إقليمية على أن يزور بعدها مصر، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية اليوم. تفاصيل معك سامية الأشرقي.
19: يشارك شي جين بين خلال جولته في قمة منظمة شنغاي للتعاون في بشكيك الأحد المقبل، وهي قمة تضم 10 دول بينها الصين وروسيا والهند وباكستان ودول آسيا الوسطى، وتشارك فيها أيضا عن إيران. وتسعى المنظمة التي تأسست عام 2001 إلى تعزيز التعاون بين أعضائها في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة، وتشكل إطارا مهما للتعاون الإقليمي في مواجهة نفوذ المنظمات الغربية. وفي قرغيزستان يجري شي جين بينغ محادثات مع الرئيس صدر جبروف لبحث تعزيز التعاون القائم على المنفعة المتبادلة والتنمية قبل أن يتوجه إلى مصر في زيارة دولة هي الأولى له منذ 10 سنوات. وفي القاهرة يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تعميق العلاقات الصينية المصرية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية في وقت تعزز فيه بكين حضورها في الشرق الأوسط. وتأتي الزيارة على وقع توترات إقليمية حادة فيما تحولت الصين إلى شريك اقتصادي رئيسي لدول المنطقة، خصوصا في قطاعي الطاقة والاستثمار، كما تسعى إلى ترسيخ دورها الدبلوماسي في ملفات إقليمية عدة.
17: شكرا سامية. إلى سويسرا، حيث يقرر الناخبون السويسريون في استفتاء يجري الشهر المقبل ما إذا كانوا سيوافقون على صيغة أكثر تشددا من الحياد من شأنها أن تمنع بلادهم من فرض عقوبات اقتصادية أو التعاون مع حلف شمال الأطلسي. وانتشرت في أنحاء البلاد ملصقات تحمل صور حمائم سلام وتدعو الناخبين إلى رفض الحرب، وذلك في حملة حظيت بدعم الكرملين لكنها أثارت مخاوف من أن تؤدي إلى عزل سويسرا عن جيرانها الأوروبيين. أخيرا، يدلي الأيسلنديون بأصواتهم السبت المقبل بشأن استئناف محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسط عدم استقرار متزايد على مستوى العالم، والاستفتاء يتوقع أن يحسم بفارق ضئيل، ولا يطلب من الأيسلنديين في هذه المرحلة أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى التكتل، بل ما إذا كانوا يريدون أن تتفاوض حكومتهم على شروط محتملة للانضمام. نهاية النشرة، لحظات وتكونون مع برنامج مراسي.

0: by me, Makun Sirin, on 16:38 a.m. Hope you're enjoying your evening. As I'm tasma'una bilbayt al radio or on the internet or on your iPhone on the free 2ME app. We're with you always.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: بس على 2ME.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله. وتفشى أو بأكتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا.

دومينيك دي غوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست، وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. قديس الساعة saint of the hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Hello, Sadeen Marquin on 1638 2ME Australia. After the break, we've got a classic hit coming up, including lots more music. And if we have some time, we'll throw in a bit of English. What do you reckon? Stay with us.
1: Music, music, music, music.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتباراً من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل إياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
8: شكرا طارق. وفي العناوين، إيران تستأنف المباحثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. مقتل 27 شخص في ولاية جنوب كردفان. وسويسريون يصوتون في سبتمبر على تشديد الحياد وإنهاء التعاون مع حلف الأطلسي.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قواته التي يقودها بعد انتهاء مهمتها في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده أكدت خلال محادثاتها مع ضيوف من باكستان وعمان أهمية التوصل إلى حلول إقليمية للقضايا المشتركة، وأضاف أن التزام إيران بالسلام يقترن بدبلوماسية راسخة مع دول الجوار. هذا واستأنفت طهران المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز. من طهران مراسلنا علي منتظري.
10: توافق جديد بين إيران وسلطنة عمان في إطار مواصلة جهود رحلة الجنرال قاسم منير قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، كما يمكن أن يحمل إشارات إيجابية إلى إمكانية عودة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات على أساس مذكرة التفاهم. في إطار المشاورات بين البلدين بشأن استئناف الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، اتفقت إيران وسلطنة عمان على إنشاء ممر مؤقت مشترك للملاحة وتنفيذ مشروع مشترك لإزالة الألغام من المضيق. ومن النقاط اللافتة في هذا الاتفاق أنه يستند إلى المادة الخامسة من مذكرة التفاهم الباكستانية التي تقر بالإدارة الإيرانية لمضيق هرمز. وتقول مصادر إخبارية إيرانية إن شروط طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات وفق مذكرة التفاهم أبلغت إلى قاسم منير، وفي مقدمتها التنفيذ الكامل للمادة الخامسة من المذكرة، بما يعني قبول السيطرة والإدارة الإيرانيتين على مضيق هرمز، وهو شرط تحقق بحسب هذه المصادر من خلال الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان. علي منتظر تهران، منطقة الدولية.
8: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. أعلنت شبكة أطباء السودان اليوم الأربعاء عن مقتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين جراء هجمات شنتها الحركة الشعبية على منطقتي الجردود وأبو حمامة بولاية جنوب كردوفان. يتوجه الرئيس الصيني شي جين بين الأحد المقبل إلى قرغيزستان للمشاركة في قمة إقليمية على أن يزور بعدها مصر، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية اليوم. تفاصيل معك سامية الأشرقي.
11: يشارك شي جين بين خلال جولته في قمة منظمة شنغاي للتعاون في بشكيك الأحد المقبل، وهي قمة تضم 10 دول بينها الصين وروسيا والهند وباكستان ودول آسيا الوسطى، وتشارك فيها أيضا إيران. وتسعى المنظمة التي تأسست عام 2001 إلى تعزيز التعاون بين أعضائها في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة، وتشكل إطارا مهما للتعاون الإقليمي في مواجهة نفوذ المنظمات الغربية. وفي قرغيزستان يجري شي جين بينغ محادثات مع الرئيس صدر جبروف لبحث تعزيز التعاون القائم على المنفعة المتبادلة والتنمية قبل أن يتوجه إلى مصر في زيارة دولة هي الأولى له منذ 10 سنوات. وفي القاهرة يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تعميق العلاقات الصينية المصرية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية في وقت تعزز فيه بكين حضورها في الشرق الأوسط. وتأتي الزيارة على وقع توترات إقليمية حادة فيما تحولت الصين إلى شريك اقتصادي رئيسي لدول المنطقة، خصوصا في قطاعي الطاقة والاستثمار، كما تسعى إلى ترسيخ دورها الدبلوماسي في ملفات إقليمية عدة.
8: شكرا سامية. إلى سويسرا، حيث يقرر الناخبون السويسريون في استفتاء يجري الشهر المقبل ما إذا كانوا سيوافقون على صيغة أكثر تشددا من الحياد من شأنها أن تمنع بلادهم من فرض عقوبات اقتصادية أو التعاون مع حلف شمال الأطلسي. وانتشرت في أنحاء البلاد ملصقات تحمل صور حمائم سلام وتدعو الناخبين إلى رفض الحرب، وذلك في حملة حظيت بدعم الكرملين لكنها أثارت مخاوف من أن تؤدي إلى عزل سويسرا عن جيرانها الأوروبيين. أخيرا، يدلي الأيسلنديون بأصواتهم السبت المقبل بشأن استئناف محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسط عدم استقرار متزايد على مستوى العالم، والاستفتاء يتوقع أن يحسم بفارق ضئيل، ولا يطلب من الأيسلنديين في هذه المرحلة أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى التكتل، بل ما إذا كانوا يريدون أن تتفاوض حكومتهم على شروط محتملة للانضمام. نهاية النشرة. لحظات وتكونون مع برنامج مراسي و
12: أهلا وسهلا فيكم. سنين معكم on 1638 20 Australia for the top 5 لأجدد الأغاني من الشرق الأوسط. It's a half an hour of new music. Let's kick off.

ليش يا ليش صباح الصباح وانا على

0: RME Australia. Marklin sitting. How about a quick little riddle? Ready? I sleep by day. I fly by night. I have no feathers to aid my flight. What am I? Nebnhar, tir billel, bas ma ande, well, andi jwinah, but no feathers to aid my flight. Shu ana, what am I? Ezelt what? Mazbut, nice one. That'll keep you going. Let's get back to music. More music right after this.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكبار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة.

أحسن وقت الأغاني الجديدة من الإذاعة يلي بتوصلكن كل شي جديد. 2FM Australia.

0: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل
1: منكم ولألكم.

0: سيرين معكم على 1638 تو امي أستراليا. دايما بدنا نسمع منكم ونسمع رأيكم. شاركونا وتواصلوا معنا على 2MA Drive Time Show تنين للجمعة من الساعة 3 بعد الظهر. 2MA Your Hit Music Machine. Hit Music Only
1: 2MA And 2MA Gold Gold Gold Gold. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
7: First. 2MA Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة وإليكم أبرز العناوين.
1: عون يشدد على أن الحكومة تعالج بالإرادة الصلبة والعمل المؤسساتي الجاد الأزمات الاقتصادية والمالية الراهنة. عيسى: لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق وقف الاعتداءات الإسرائيلية لأن حزب الله لم يسلم سلاحه ولا يريد فعل شيء. الكرد في داخل المؤسسات الرسمية السورية عسكريا ومدنيا وإعادة رسم المشهد الكامل شمال البلاد.
0: الصراحة المطلقة للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى تختصر لب الأزمة التي يغرق فيها الوطن، فمن منبر دار الفتوى كرر موقف الإدارة الأمريكية بأن سبب عدم التوصل بعد إلى اتفاق وقف الاعتداءات الإسرائيلية هو حزب الله الذي لم يسلم سلاحه ولا يريد فعل شيء. وعمليا إصرار الحزب على موقفه يعكس تماما الرغبة الإيرانية في توظيف الأذرع بما يخدمها في مسار المفاوضات مع واشنطن، فيما تضغط إدارة ترامب بكل قدراتها الاقتصادية والمالية على النظام في طهران وحرسه الثوري. أما الساحة اللبنانية فتبقى ورقة أسيرة لدى مصلحة إيران، ولا هم إن تعثرت مفاوضات روما أو دفع اللبنانيون ثمن هذا الربط. في الأقليم الضغط الأمريكي في هرمز عبر العقوبات والإغلاق يؤتي ثمارا لدى البيت الأبيض، حيث الأجواء مقبولة لمسار الوساطة الباكستانية ومسار التفاوض الإيراني العماني لرسم معابر مضيق هرمز. في العيد 81 لتأسيس الأمن العام هنأ رئيس الجمهورية جوزيف عون المدير العام للأمن العام اللواء حسن الشقير معربا عن اعتزازه بتاريخ المؤسسة العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وضبط حدوده. وأكد عون أنه في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان أثبتت المديرية أنها صمام أمان وركن أساسي من أركان الاستقرار الوطني. وشدد الرئيس على أن الحكومة تعالج بالإرادة الصلبة والعمل المؤسساتي الجاد الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة التي يعاني منها العسكريون وجميع اللبنانيين. في المستجدات الميدانية يواصل الجيش الإسرائيلي أحراق منازل في بلدة بيوت السييد وينفذ عمليات تجريف في بني حيان، كما سقطت مسيرة إسرائيلية في حبوش، فيما انفجرت أخرى مفخخة في أجواء بلدة المنصوري، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في بلدة مجد الزون. هذا وطول القصف المدفعي تلة علي الطاهر بعدما شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات فجرا على محيط الطيبة ودير سريين والنبطية الفوقة، إلى جانب تفجير ضخم في دوحة فرمان. إذن السفير الأمريكي ميشيل عيسى زار دار الإفتاء ومن هناك حمل مسؤولية عدم وقف الاعتداءات للحزب وقف الاعتداءات للحزب، وكشف أن أمريكا مستعدة للتفاوض مع الحزب إذا كان عنده شيء أدمه. أما نشرب قهوة فمش ظابطة. التفاصيل في تقرير لجويس هاي.
2: كنت من زمان بدي اجي زورك ولكن الظروف ما سمحت، انا عشت هون وخلقان مش بعيد من هون براس بيروت. هذا ما قاله السفير الامريكي ميشيل عيسى الى مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان الذي استقبله في دار الافتاء قائلا له: عم تابع نشاطك، شي رائع جدا. اراء الرجلين كانت متقاطعة فلا اختلاف على الخطوط العريضة، والمفتي شد على يد عيسى في ملف التفاوض مع اسرائيل، وهذا ما ألمح إليه عيسى نفسه بعد اللقاء. ومن دار الإفتاء أكد عيسى أن المفاوضات مستمرة، لكنه ألمح إلى احتمال تأجيل مفاوضات روما المقرر عقدها في أوائل أيلول.
3: مفاوضات موقفت، مفاوضات هي اللي عم نعملها بروما مثلا هي مفاوضات تكنيك، يعني انه مش لازم تكون بموعد معين، كل ما يكون لازم نحلحل بشغلة بنعمل مفاوضات تكنيك. المفاوضات اللي بتصير على صعيد السيادية هيدي يعني بتتحقق من قبل، بكون عليها ديت معينة لانه في كتير ناس لازم تكون مواعيدها تزبط على بعضها. البايلوت زون مثل ما انت عم تقول عنها عم تتقدم لقدام. انا قلت لكم من شي جمعة جمعتين انه كل شيء بيتحدد على الورق بياخد كتير وقت انه تعمله على الارض. هلأ ما فيكم تقولوا انه طيب قررنا على مثلا وين بدها تكون البايلوت زون، طيب هيدي بدك تروح على الارض تشوف تحددها اي شجرة واي بيت وكذا. شيء اول بايلوت زون بتخلص وبنعرف كيف تسهلت الامور، تاني بايلوت زون وتالت بايلوت زون رابع بايلوت زون تمشي اسرع بكتير.
2: ومن دار الافتاء حمل عيسى مسؤولية استمرار الاعتداءات الاسرائيلية الى حزب الله.
3: الاعتداءات الاسرائيلية هيدي شغلة برات البايلوت زون مبدئيا، ونحن ما اتفقنا معهم انه لهلا انه توقف الاعتداءات، لانه لازم تفهموا شغلة. طيب الاعتداءات الاسرائيلية طيب موجودة، طيب ليش ما حزب الله بيعمل شيء من عنده كمان، يعني طلع له شي ستيتمنت تقول طيب انا بعمل هيك اذا الاسرائيلية بتعمل هيك، بس كل شيء بتطلبوا انتو بس من الاسرائيلية انه تطلع، بس ما بتقولوا انه لازم حزب الله يشيل سلاحه مثلا. الحزب ولا مرة قال انه انا رح اعمل شيء، بدي خلي سلاحي معي وممنوع حدا يجي. طيب ولا مرة قلنا نحن رح نتفاوض مع الحزب، انا من الحزب مستعدين نتفاوض معه اذا عنده شيء يقدم لنا، بس انه نروح هيك نحكي ونعمل زيارات ونشرب قهوة بالضبط.
2: اما عن مصير تلة علي الطاهر وامكان عودة الحرب فيما يسمى ايلول الاسود، فقال عيسى هيدي تسمية ايلول الاسود ما بتعجبني لان لها ذكريات مش حلوة كتير. أما تلة علي الطاهر فلا معلومات لدي عما سيحصل فيها، فلننتظر ونرى.
0: الامتجي في منشآت الزهران النفطية وبشرى للجنوبيين ولبنان، فالنفط العراقي سيصدر عبر الزهران أيضا.
4: منشآت الزهران على مساحة 1,450,000 متر تستعد للعودة من جديد إلى المهمة الأساسية، منصة لتصدير النفط من الشواطئ اللبنانية مثل ما كانت عند بداية شركة تاب لاين الأمريكية لتصدير النفط العربي من جنوبي لبنان. وبحسب معلومات الام تي في هناك تحضير لاستخدام منشآت الزهراني لتصدير النفط العراقي عبر المتوسط 300 إلى 500 صهريج يوميا متوقع في المرحلة الأولى.
5: المرحلة الأولى قادرة على استيعاب كم محدد من الصهريج، المرحلة المتوسطة الأجل قد تكون أكثر إجابا، المرحلة طويلة الأجل بدها توصلنا إلى كلمة كثير كبيرة ومسؤولة عنها هالكلمة، 920 مليون لتر. أعتقد أنه لا قدرة تخزينية في حوض المتوسط تضاهي 920 مليون لتر المتوفرة بالزهران.
4: ما بين 25 إلى 30 خزانا في مساحة واسعة خالية من الأماكن السكنية تعطي أيضا أفضلية للمنشأة في حال اضطرت الصهاريج للانتظار، علما أن خزانات الزهراني لديها تقنيات فحص الكميات تعد متطورة نسبيا.
6: على صعيد الفيول أول عندنا خزانات الساعة الإجمالية طاولتهم إذا تم صيانتهم توصل ل 429 مليون لتر.
4: ترتفع الخزانات عن سطح البحر حوالي 100 متر، ما يعطي أفضلية لعملية تحمير البواخر بالفيول، ميزة تتمتع بها السواحل اللبنانية على الرغم من أن المشروع تم تأسيسه قبل 70 عاما. أنابيب تمتد لحوالي 2 كيلومتر تحت اليابسة والبحر، وكل ما تحتاجه هو فتح السكر لبداية عملية منتظرة منذ مدة طويلة.
7: بواسطة الجاذبية من فوق نحن مش بحاجة لمضخات إنه نعطي الباخرة، بفتكر انه اي باخرة مش اكتر من 8 ساعات او 10 ساعات بتكون عبية خالصة.
4: في منشآت الزهراني مرفأ خاص وقوارب دفع اعادت المنشآت تأهيلها بناء على خطة للوزير جوز صدي. في البحر العملية بحاجة الى الكثير من الاحترافية والخبرة لتأمين البواخر في المكان المناسب بالقرب من فتحات التحميل والتفريغ.
8: نحن هلأ موجودين بالمربط رقم 2 عنا اللي هو المربط الرئيسي اللي مستعمله لربط كافة البواخر اللي بتجي، ومن هون من الشور لهون بيوصل 3 خطوط رئيسية لعنا، بنزين مزود وفيول أور كرود.
4: الزهراني جنوب لبنان منشأة من الممكن أن تتحول من جديد إلى مصدر دخل للدولة اللبنانية وتخلق مئات فرص العمل للجنوبيين واللبنانيين، وبحاجة إلى حوالي 40 مليون دولار لإعادة التأهيل. هذه المرابط البحرية هنا مجهزة لاستقبال البواخر من سعة 3000 طن إلى 100,000 طن، ونتواجد حاليا على عمق 23 متر من البحر قرب منشآت الزهران النفطية. شرب الإسفير، صبح قبلاوي، أم تي في.
0: إلى الأخبار الإقليمية، إيران تعلن استئناف المحادثات مع سلطنة عمان في شأن إدارة مضيق هرمز، وذلك في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران. توزيا ذكر موقع أكسيوس أن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. لا تحتاج واشنطن دائما إلى ضرب خصمها عسكريا كي تضغط عليه، يكفي أن تضرب قدرته على التمويل والتجارة وتأمين موارده. فما هو السلاح الأمريكي الذي يتخطى عمره القرنين؟ الجواب في تقرير لشرب الأبي هاشم.
9: Starve them into submission، جوعهم حتى الاستسلام، عبارة تختصر استراتيجية لم تعتمدها الولايات المتحدة اليوم فقط، بل لجأت إليها مرارا عبر تاريخها، استخدام الاقتصاد والتجارة والعقوبات لخنق الخصم ودفعه إلى تغيير سلوكه من دون اللجوء إلى الحرب المباشرة. القصة تعود إلى بدايات القرن التاسع عشر، ففي عام 1807 وبعد نحو 3 عقود على استقلال الولايات المتحدة، فرض الرئيس توماس جيفرسون حظرا واسعا على التجارة الخارجية في محاولة للضغط على بريطانيا وفرنسا بسبب انتهاكهما حقوق التجارة الأمريكية خلال الحروب النابليونية. في ذلك الوقت لم تكن الولايات المتحدة تملك القوى العسكرية الكافية لمواجهة الإمبراطوريات الأوروبية مباشرة، فكان الاقتصاد بديلا عن السلاح، وإن كان الثمن قد انعكس أيضا على الاقتصاد الأمريكي نفسه. ومع مرور أكثر من قرن تغيرت موازين القوة، لكن الفكرة بقيت. في عام 1941 استخدمت واشنطن سلاحها الاقتصادي ضد اليابان، فجمدت أصولا يابانية وفرضت قيودا تجارية في محاولة للضغط على طوكيو بالتزامن مع تصاعد التوتر قبيل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية. وفي ستينات القرن الماضي دعمت واشنطن العقوبات الدولية على روديسيا بهدف الضغط على حكومة الأقلية البيضاء والتراجع عن إعلان الاستقلال الأحادي. أما العراق فشهد واحدة من أكثر حالات العقوبات شدة. بعد غزو الكويت عام 1990 فرض نظام واسع من العقوبات الاقتصادية على بغداد استمر لأعوام طويلة قبل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين. لكن النموذج الأكثر استمرارا وتعقيدا ربما يبقى مع إيران، فمنذ أزمة احتجاز الرهائن الأمريكي

يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر، بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر. هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية، وأكيد دايما معكن. تذكروا راديو تي أم إي 1638 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.

0: a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Il Cardinal John Henry Newman تم إعلانه مؤخراً دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ أنه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف أنه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومن هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
1: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام فيسبوك 2ME Australia، او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au فيسبوك 2ME Australia.
0: 2ME أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا، وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر 2ME.com.au. معكم داليدا اسكندر معيكي من وراء الميكروفون. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down?

0: الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: وزا يعني.

0: سوا على الهواء ودايما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية من روح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم. وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكثر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية ودايما حصريا على راديو 2ME 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فئة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو أمي أستراليا.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك. News.
8: الخامسة مساء بتوقيت القدس، الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: الرئيس الإيراني يقول إن الولايات المتحدة لن تحقق شيئاً بالضغط الاقتصادي. نتنياهو يتعهد إقامة المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية متحدياً الضغوط الدولية. واشنطن تستعد لإلغاء تأشيرات ما يصل إلى 200,000 طالب لجوء.
9: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: قلل القادة الإيرانيون من شأن الإجراءات الجديدة بعدما تمكنت إيران من الصمود لعقود في مواجهة عقوبات دولية قاسية. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن النهج يرتكز على التفاهم وحل القضايا عبر التعامل والتفاوض، ولكنهم في الوقت ذاته يقفون بحزم في وجه الضغوط الاقتصادية كما صمدوا حتى الآن وسيواصلون الصمود بحسب تعبيره. وبعد 6 أشهر من الحرب لا يزال مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي عالقا بين الألغام والسياسة، وبينما تتحرك عمان وإيران لإيجاد ممر يعيد الملاحة تتصاعد الشروط الإيرانية والضغوط الأمريكية في صراع لم يعد السؤال فيه متى يفتح المضيق، بل من يملك حق فتحه وبأي شروط. منى دويبي.
10: جاء الاتفاق الإيراني العماني حول مضيق هرمز كمحاولة لإعادة فتح باب أغلق طويلا، لكن السؤال الحقيقي ليس ما تقوله طهران عن الاتفاق، بل كيف يراه الآخرون. واشنطن لا تكتفي بفتح إيران لممر مؤقتا لتغير قراءة تشكلت طوال أشهر، فهي تنظر إلى الخطوة بوصفها اختبارا أكثر منها حلا، بل وتراقب إذا ما كانت إيران فعلا جادة لإعادة الاستقرار إلى الممر، أم أنها ستفتح جزءا وتبقي على الجزء الآخر كورقة للتفاوض. من جهتها تبدو دول المنطقة أكثر اهتماما بالنتيجة للنوايا، فبالنسبة إليها المعيار بسيط، هل ستعود الملاحة بصورة طبيعية أم أن الممر الجديد يبقى هشا قابلا للإغلاق مع كل توتر جديد. على صعيد مختلف لشركات الشحن والأسواق لغتها الخاصة، فلا يعنيها كثير ما كتب في الاتفاق بقدر ما يعنيها ما سيحدث في البحر، والثقة لا توقع على الورق بل تبنى عندما تعبر السفن من دون تهديد وتعود الحركة إلى طبيعتها مع انخفاض كلفة التأمين.
8: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتمهيد الطريق لموجة هجرة كبيرة، متفخرا بإنشاء وتسوية أوضاع مئات المستوطنات والمزارع في ظل انتقادات واستنكار دوليين متزايدين لمشاريع الضم والتوسع وعنف المستوطنين قبل الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل. أعلن مظلوم عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها بعد انتهاء مهمتها في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد سياساتها تجاه الهجرة عبر إجراءات جديدة تطال دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة وإقامتهم فيها، وتستعد لإلغاء تأشيرات العمل والسياحة لما يصل إلى 200,000 أجنبي تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة بحسب إعلان وزارة الخارجية. التفاصيل معك سامية الأشرق.
11: تعمل وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي على تحديد أجانب دخلوا البلاد بتأشيرات لغير المهاجرين ثم تقدموا بطلبات لجوء بهدف البقاء فيها بشكل دائم. وتعتبر الإدارة أن هؤلاء استخدموا تأشيرات السياحة أو العمل لغاية تختلف عن الغرض المعلن عند دخولهم، وهو ما تصفه بأنه احتيال يستوجب إلغاء التأشيرة. ومن المقرر تنفيذ عملية الإلغاء تدريجيا، فيما أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص المعنيين قد يصل إلى 200,000، وصفا العملية بأنها الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع لتشديد الهجرة، فمنذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني يناير 2025 ألغت واشنطن نحو 175,000 تأشيرة لأسباب مختلفة بينها أنشطة إجرامية وانتهاكات للقانون. كما شددت السلطات شروط منح التأشيرات ووسعت نطاق التدقيق في المتقدمين ليشمل نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الحصول على تأشيرة هو امتياز وليس حقا حسب قوله. وفي مواجهة هذه السياسة أبطلت المحاكم بعض الإجراءات التي اتخذتها الإدارة، فقد قضت قضية فيدرالية الأسبوع الماضي بعدم قانونية تجميد إجراءات التأشيرات التي تتيح الإقامة الدائمة، وهو إجراء كان يشمل مواطني 75 دولة.
8: يقرر الناخبون السويسريون في استفتاء يجري الشهر المقبل ما إذا كانوا سيوافقون على صيغة أكثر تشددا من الحياد من شأنها أن تمنع بلادهم من فرض عقوبة اقتصادية أو التعاون مع حلف شمال الأطلسي. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن، ساعة إخبارية كاملة مع إيمان الحمود. إلى اللقاء.

0: متابعين معكم دايما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوينو. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك قبرص سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. سانت توماس أوف أكوينس pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوس، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر رؤيا أستراليا.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. تو أم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو أم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو أم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو 2ME أستراليا، عم تسمعونا عبر 16.8 AM وعبر 2ME.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا، لانه ما فيها شيء، الحياه دايما. استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
2: يصعب اكتشاف التنمر اكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية. يعني نحنا يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

Music, music, music, music. موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.

0: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير، من النجاح والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحن واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من New South Wales حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أداء القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: Australia News. الخامسة مساء بتوقيت القدس، الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
8: ريت تخوري.
7: الرئيس الإيراني يقول إن الولايات المتحدة لن تحقق شيئاً بالضغط الاقتصادي. نتنياهو يتعهد إقامة المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية متحدياً الضغوط الدولية. واشنطن تستعد لإلغاء تأشيرات ما يصل إلى 200,000 طالب لجوء.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: قلل القادة الإيرانيون من شأن الإجراءات الجديدة بعدما تمكنت إيران من الصمود لعقود في مواجهة عقوبات دولية قاسية. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن النهج يرتكز على التفاهم وحل القضايا عبر التعامل والتفاوض، ولكنهم في الوقت ذاته يقفون بحزم في وجه الضغوط الاقتصادية كما صمدوا حتى الآن وسيواصلون الصمود بحسب تعبيره. وبعد 6 أشهر من الحرب لا يزال مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي عالقا بين الغام والسياسة، وبينما تتحرك عمان وإيران لإيجاد ممر يعيد الملاحة، تتصاعد الشروط الإيرانية والضغوط الأمريكية في صراع لم يعد السؤال فيه متى يفتح المضيق، بل من يملك حق فتحه وبأي شروط. منى دويبي.
9: جاء الاتفاق الإيراني العماني حول مضيق هرمز كمحاولة لإعادة فتح باب أغلق طويلا، لكن السؤال الحقيقي ليس ما تقوله طهران عن الاتفاق، بل كيف يراه الآخرون. واشنطن لا تكتفي بفتح إيران لممر مؤقتا لتغير قراءة تشكلت طوال أشهر، فهي تنظر إلى الخطوة بوصفها اختبارا أكثر منها حلا، بل وتراقب إذا ما كانت إيران فعلا جادة لإعادة الاستقرار إلى الممر، أم أنها ستفتح جزءا وتبقي على الجزء الآخر كورقة للتفاوض. من جهتها تبدو دول المنطقة أكثر اهتماما بالنتيجة للنوايا، فبالنسبة إليها المعيار بسيط: هل ستعود الملاحة بصورة طبيعية أم أن الممر الجديد يبقى هشا قابلا للإغلاق مع كل توتر جديد. على صعيد مختلف لشركات الشحن والأسواق لغتها الخاصة، فلا يعنيها كثير ما كتب في الاتفاق بقدر ما يعنيها ما سيحدث في البحر. وثقة لا توقع على الورق، بل تبنى عندما تعبر السفن من دون تهديد وتعود الحركة إلى طبيعتها مع انخفاض كلفة التأمين.
7: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتمهيد الطريق لموجة هجرة كبيرة، متفخرا بإنشاء وتسوية أوضاع مئات المستوطنات والمزارع، في ظل انتقادات واستنكار دوليين متزايدين لمشاريع الضم والتوسع وعنف المستوطنين قبل الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل. أعلن مظلوم عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها بعد انتهاء مهمتها في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد سياساتها تجاه الهجرة عبر إجراءات جديدة تطال دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة وإقامتهم فيها، وتستعد لإلغاء تأشيرات العمل والسياحة لما يصل إلى 200,000 أجنبي تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة بحسب إعلان وزارة الخارجية. التفاصيل معك سامية الأشرق.
10: تعمل وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي على تحديد أجانب دخلوا البلاد بتأشيرات لغير المهاجرين ثم تقدموا بطلبات لجوء بهدف البقاء فيها بشكل دائم. وتعتبر الإدارة أن هؤلاء استخدموا تأشيرات السياحة أو العمل لغاية تختلف عن الغرض المعلن عند دخولهم، وهو ما تصفه بأنه احتيال يستوجب إلغاء التأشيرة. ومن المقرر تنفيذ عملية الإلغاء تدريجيا، فيما أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص المعنيين قد يصل إلى 200,000، وصفا العملية بأنها الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع لتشديد الهجرة، فمنذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني يناير 2025 ألغت واشنطن نحو 175,000 تأشيرة لأسباب مختلفة بينها أنشطة إجرامية وانتهاكات للقانون. كما شددت السلطات شروط منح التأشيرات ووسعت نطاق التدقيق في المتقدمين ليشمل نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الحصول على تأشيرة هو امتياز وليس حقا حسب قوله. وفي مواجهة هذه السياسة أبطلت المحاكم بعض الإجراءات التي اتخذتها الإدارة، فقد قضت قضية فيدرالية الأسبوع الماضي بعدم قانونية تجميد إجراءات التأشيرات التي تتيح الإقامة الدائمة، وهو إجراء كان يشمل مواطني 75 دولة.
7: يقرر الناخبون السويسريون في استفتاء يجري الشهر المقبل ما إذا كانوا سيوافقون على صيغة أكثر تشددا من الحياد من شأنها أن تمنع بلادهم من فرض عقوبة اقتصادية أو التعاون مع حلف شمال الأطلسي. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن، ساعة إخبارية كاملة مع إيمان الحمود. إلى اللقاء.

حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.

0: 2 ME, Maximum Hits, and more. Maximum Music. Maximum Hits. 2 ME, Australia.
1: دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة, وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق, وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا. لأخذ لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة, يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين, فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير, إنما تكون بدوز خفيف جدا.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, Recruiting Now.

0: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.
3: What the hell is going down, down, down? Hit music.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الخامسة مساء بتوقيت القدس، الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: الرئيس الإيراني يقول إن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا بالضغط الاقتصادي. نتنياهو يتعهد إقامة المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية متحديا الضغوط الدولية. واشنطن تستعد لإلغاء تأشيرات ما يصل إلى 200,000 طالب لجوء.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: قلل القادة الإيرانيون من شأن الإجراءات الجديدة بعدما تمكنت إيران من الصمود لعقود في مواجهة عقوبات دولية قاسية. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن النهج يرتكز على التفاهم وحل القضايا عبر التعامل والتفاوض، ولكنهم في الوقت ذاته يقفون بحزم في وجه الضغوط الاقتصادية كما صمدوا حتى الآن، وسيواصلون الصمود بحسب تعبيره. وبعد ستة أشهر من الحرب لا يزال مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي عالقا بين الغام والسياسة، وبينما تتحرك عمان وإيران لإيجاد ممر يعيد الملاحة تتصاعد الشروط الإيرانية والضغوط الأمريكية في صراع لم يعد سؤال فيه متى يفتح المضيق بل من يملك حق فتحه وبأي شروط. منى دويبي.
10: جاء الاتفاق الإيراني العماني حول مضيق هرمز كمحاولة لإعادة فتح باب أغلق طويلا، لكن السؤال الحقيقي ليس ما تقوله طهران عن الاتفاق بل كيف يراه الآخرون. واشنطن لا تكتفي بفتح إيران لممر مؤقتا لتغير قراءة تشكلت طوال أشهر، فهي تنظر إلى الخطوة بوصفها اختبارا أكثر منها حلا، بل وتراقب إذا ما كانت إيران فعلا جادة لإعادة الاستقرار إلى الممر أم أنها ستفتح جزءا وتبقي على الجزء الآخر كورقة للتفاوض. من جهتها تبدو دول المنطقة أكثر اهتماما بالنتيجة للنوايا، فبالنسبة إليها المعيار بسيط، هل ستعود الملاحة بصورة طبيعية أم أن الممر الجديد يبقى هشا قابلا للإغلاق مع كل توتر جديد. على صعيد مختلف لشركات الشحن والأسواق لغتها الخاصة، فلا يعنيها كثير ما كتب في الاتفاق بقدر ما يعنيها ما سيحدث في البحر، وثقة لا توقع على الورق بل تبنى عندما تعبر السفن من دون تهديد وتعود الحركة إلى طبيعتها مع انخفاض كلفة التأمين.
8: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتمهيد الطريق لموجة هجرة كبيرة، متفاخرا بإنشاء وتسوية أوضاع مئات المستوطنات والمزارع في ظل انتقادات واستنكار دوليين متزايدين لمشاريع الضم والتوسع وعنف المستوطنين قبل الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل. أعلن مظلوم عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها بعد انتهاء مهمتها في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد سياساتها تجاه الهجرة عبر إجراءات جديدة تطال دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة وإقامتهم فيها، وتستعد لإلغاء تأشيرات العمل والسياحة لما يصل إلى 200,000 أجنبي تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة بحسب إعلان وزارة الخارجية. التفاصيل معك سامية الأشرق.
11: تعمل وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي على تحديد أجانب دخلوا البلاد بتأشيرات لغير المهاجرين ثم تقدموا بطلبات لجوء بهدف البقاء فيها بشكل دائم. وتعتبر الإدارة أن هؤلاء استخدموا تأشيرة السياحة أو العمل لغاية تختلف عن الغرض المعلن عند دخولهم، وهو ما تصفه بأنه احتيال يستوجب إلغاء التأشيرة. ومن المقرر تنفيذ عملية الإلغاء تدريجيا، فيما أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص المعنيين قد يصل إلى 200,000، وصفا العملية بأنها الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع لتشديد الهجرة، فمنذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني يناير 2025 ألغت واشنطن نحو 175,000 تأشيرة لأسباب مختلفة بينها أنشطة إجرامية وانتهاكات للقانون. كما شددت السلطات شروط منح التأشيرات ووسعت نطاق التدقيق في المتقدمين ليشمل نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الحصول على تأشيرة هو امتياز وليس حقا حسب قوله. وفي مواجهة هذه السياسة أبطلت المحاكم بعض الإجراءات التي اتخذتها الإدارة، فقد قضت قضية فيدرالية الأسبوع الماضي بعدم قانونية تجميد إجراءات التأشيرات التي تتيح الإقامة الدائمة، وهو إجراء كان يشمل مواطني 75 دولة.
8: يقرر الناخبون السويسريون في استفتاء يجري الشهر المقبل ما إذا كانوا سيوافقون على صيغة أكثر تشددا من الحياد من شأنها أن تمنع بلادهم من فرض عقوبة اقتصادية أو التعاون مع حلف شمال الأطلسي. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن، ساعة إخبارية كاملة مع إيمان الحمود. إلى اللقاء.

حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.

SAR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط سينت أحمد the calligrapher كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي وصار مسيحي بالسر بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682 هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي دم الاستشهاد Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Saya, Saint of the Hour, معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME Original 2ME.
1: فكرت عديد بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هذا الشيء بيعطينا استمرارية أكثر وأكثر لنتواصل معكم. بنتواصل معكم دائما عبر www.me.com.au، وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دائما من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معك.
2: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد. Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.

0: biggest hits. Hey. Av Radio 2ME Australia.
1: يدلعك يلي مدلعك.
0: هشام الحج. From the biggest singers.
2: على إذاعة 2ME.
3: صدقني نسيت.
2: عبير نعمل.
3: موجود.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: كلنا بنحلم دايما أنه حياتنا ما يكون فيها عراقيل أو حواجز أو أي مشاكل. الفرح بيحب أنه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن منحب أنه نفعله أكيد أكتر وأكتر بحياتنا، ولكن منعرف دايما منوصل بعض الأوقات إلى عقبات إلى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون أقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بأمل أمل البكرة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
5: عندكم مشاكل قانونيه ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلا واسالوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانيه. انا ديانا فرح مع شركه المحاماه كارول ان اوداي، الشركه يلي بخدمه الجالي من اكثر من 100 سنه. دعاوى التامين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجره، بيع، شراء واجار وعمل الوصيه. انا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. اول استشاره مجانيه، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الخامسة مساء بتوقيت القدس، الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
9: ريت خوري.
8: الرئيس الإيراني يقول إن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا بالضغط الاقتصادي. نتنياهو يتعهد إقامة المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية متحديا الضغوط الدولية. واشنطن تستعد لإلغاء تأشيرات ما يصل إلى 200,000 طالب لجوء.
9: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: قلل القادة الإيرانيون من شأن الإجراءات الجديدة بعدما تمكنت إيران من الصمود لعقود في مواجهة عقوبات دولية قاسية. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن النهج يرتكز على التفاهم وحل القضايا عبر التعامل والتفاوض، ولكنهم في الوقت ذاته يقفون بحزم في وجه الضغوط الاقتصادية كما صمدوا حتى الآن وسيواصلون الصمود بحسب تعبيره. وبعد 6 أشهر من الحرب لا يزال مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي عالقا بين الغام والسياسة، وبينما تتحرك عمان وإيران لإيجاد ممر يعيد الملاحة تتصاعد الشروط الإيرانية والضغوط الأمريكية في صراع لم يعد السؤال فيه متى يفتح المضيق، بل من يملك حق فتحه وبأي شروط. منى دويبي.
10: جاء الاتفاق الإيراني العماني حول مضيق هرمز كمحاولة لإعادة فتح باب أغلق طويلا، لكن السؤال الحقيقي ليس ما تقوله طهران عن الاتفاق، بل كيف يراه الآخرون. واشنطن لا تكتفي بفتح إيران لممر مؤقتا لتغير قراءة تشكلت طوال أشهر، فهي تنظر إلى الخطوة بوصفها اختبارا أكثر منها حلا، بل وتراقب إذا ما كانت إيران فعلا جادة لإعادة الاستقرار إلى الممر، أم أنها ستفتح جزءا وتبقي على الجزء الآخر كورقة للتفاوض. من جهتها تبدو دول المنطقة أكثر اهتماما بالنتيجة للنوايا، فبالنسبة إليها المعيار بسيط، هل ستعود الملاحة بصورة طبيعية أم أن الممر الجديد يبقى هشا قابلا للإغلاق مع كل توتر جديد. على صعيد مختلف لشركات الشحن والأسواق لغتها الخاصة، فلا يعنيها كثير ما كتب في الاتفاق بقدر ما يعنيها ما سيحدث في البحر، وثقة لا توقع على الورق بل تبنى عندما تعبر السفن من دون تهديد وتعود الحركة إلى طبيعتها مع انخفاض كلفة التأمين.
8: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتمهيد الطريق لموجة هجرة كبيرة، متفاخرا بإنشاء وتسوية أوضاع مئات المستوطنات والمزارع، في ظل انتقادات واستنكار دوليين متزايدين لمشاريع الضم والتوسع وعنف المستوطنين قبل الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل. أعلن مظلوم عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها بعد انتهاء مهمتها في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد سياساتها تجاه الهجرة عبر إجراءات جديدة تطال دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة وإقامتهم فيها، وتستعد لإلغاء تأشيرات العمل والسياحة لما يصل إلى 200,000 أجنبي تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة بحسب إعلان وزارة الخارجية. التفاصيل معك سامية الأشرق.
11: تعمل وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي على تحديد أجانب دخلوا البلاد بتأشيرات لغير المهاجرين ثم تقدموا بطلبات لجوء بهدف البقاء فيها بشكل دائم. وتعتبر الإدارة أن هؤلاء استخدموا تأشيرات السياحة أو العمل لغاية تختلف عن الغرض المعلن عند دخولهم، وهو ما تصفه بأنه احتيال يستوجب إلغاء التأشيرة. ومن المقرر تنفيذ عملية الإلغاء تدريجيا، فيما أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص المعنيين قد يصل إلى 200,000، وصفا العملية بأنها الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع لتشديد الهجرة، فمنذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني يناير 2025 ألغت واشنطن نحو 175,000 تأشيرة لأسباب مختلفة بينها أنشطة إجرامية وانتهاكات للقانون. كما شددت السلطات شروط منح التأشيرات ووسعت نطاق التدقيق في المتقدمين ليشمل نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الحصول على تأشيرة هو امتياز وليس حقا حسب قوله. وفي مواجهة هذه السياسة أبطلت المحاكم بعض الإجراءات التي اتخذتها الإدارة، فقد قضت قضية فيدرالية الأسبوع الماضي بعدم قانونية تجميد إجراءات التأشيرات التي تتيح الإقامة الدائمة، وهو إجراء كان يشمل مواطني 75 دولة.
8: يقرر الناخبون السويسريون في استفتاء يجري الشهر المقبل ما إذا كانوا سيوافقون على صيغة أكثر تشددا من الحياد من شأنها أن تمنع بلادهم من فرض عقوبة اقتصادية أو التعاون مع حلف شمال الأطلسي. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن، ساعة إخبارية كاملة مع إيمان الحمود. إلى اللقاء.

غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 6238 AM، وأيضا عبر www.tot وأيضا عبر www.tami.com.au عم تسمعونا. وهيك بآخر أخبارنا، شو في من أخبار؟ مسرح لكم هلأ، خلوكم معنا إنما بعد البريك.

لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله.

الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعود على الرأس ليلي. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعود على الرأس ليلي. بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني.

جميعا تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو 2ME أستراليا, أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر 2ME.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم, منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم شمس واضحة والتفاؤل أمامكم, نهار جديد دايما بكفي معكم. هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص, يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية, دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة, وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية, ولكن اليوم خلينا ما نضيق, بالعكس أنه الحسد موجود أكيد, بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية, أنه الثقة بالذات هي التي تعز النجاح. Welcome back. Here we go. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down, down, down.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بار

0: وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Lassiosi Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيدوا بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. أو great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

ما حد قبله ولا حد بعده، ما حد قبله

من الأشواق.

0: متابعينا معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم, اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية. ثقة, كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000
3: 9790 7000. لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
9: إيمان الحمود.
8: فترة المساء تأتيكم من المنتكال الدولية, نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها. الحرس الثوري يكشف عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. تركيا ترحب بحل قوات قسد وإعادة دمجها كخطوة نحو استقرار سوريا. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عن مواصلة إقامة المستوطنات في الضفة الغربية. ولندن تتلقى تحذيرات أمنية من رد روسي عقب توسيع التحالف العسكري مع كييف.
9: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. غدا زيارة قام بها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران رشحت إلى السطح ملامح ما تقول إيران إنه اتفاق مع سلطنة عمان حول تقاسم العائدات في مضيق هرمز تمهيدا لفرض واقع إداري جديد سيبصر النور إن لم تعرقل الولايات المتحدة. منى ذوبية.
10: أعلنت إيران التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. المتحدث باسم الحرس الثوري قال إن المفاوضات أسفرت عن اتفاق حول حصة كل دولة في مياه المضيق وكذلك حصة إيران وعمان من عائداته، متهما الولايات المتحدة بعرقلة استكمال الاتفاق. من جهته كشف نائب وزير الخارجية الإيراني مزيدا من تفاصيل الترتيب المؤقت قائلا إن مسار الدخول إلى الخليج سيمر عبر المياه الإيرانية، بينما سيكون مسار الخروج عبر المياه العمانية مع تغيرات أوسع في تنظيم حركة العبور. كما أكد أن إعادة فتح المضيق بالكامل يبقى مرتبط بتلبية مطالب إيران. في موازاة ذلك أكدت طهران أن ترتيب المقترح لا يشمل مرور السفن العسكرية، وعبرت الولايات المتحدة عن معارضتها للاتفاق المقترح وللترتيبات التي قد تمنح إيران وعمان إدارة مشتركة لحركة الملاحة، ما يعني أن الاتفاق لا يتحدث فقط عن ممر ملاحي بل عن تقاسم المياه والعائدات وإعادة صياغة قواعد إدارة مضيق هرمز.
8: الجيش الإيراني قال إن جميع منظومات الأسلحة التي تضررت بفعل الحرب أعيد بناؤها، مشيرا إلى استيراد البلاد أيضا لمنظومات جديدة. أما الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان فقال إن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من خلال العقوبات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها، تماما كما لم تتمكن من تحقيق أي شيء في هذه الحرب. الجانب الأمريكي الذي يتجه نحو إعادة موظفي سلكه الدبلوماسي إلى الشرق الأوسط لا يبدو معنيا بتوجيه ضربات عسكرية إلى طهران في الوقت الحالي. هذه المعلومات تنقلتها وسائل الإعلام عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فكيف يمكن فهم سياق هذه التصريحات؟ سؤال طرحته سامي الأشرقي على الدكتور غسان أبو دياب مدير مركز ديمقراطية للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن.
11: دخلت إيران مرحلة السقوط الحر، يكفي أن يبقى الحال على ما هو عليه ليفقد نظام إيران. واضح تماما أن الخلافات بين ما تبقى من القيادة الإيرانية صار قتالا. الشعب الإيراني أو الشعوب الإيرانية والمكونات الإيرانية بدأت تنتفض. أعتقد أن في ذلك إلغاء لذريعة أن إيران تتعرض لهجوم أو عدوان أو شو ما كانت هذه السردية التي يحاول نظام الملالي إيجادها لتبرير بقائه، أعتقد هذه حنكة سياسية من سيد وزير الخارجية ماركو روبيو، طبعا بتوجيه وقيادة الرئيس ترامب. عملية دي داي يلي أطلقها وزير التجارة الأمريكي واضح أنها بدأت تؤتي أكلها في ظل ملل الأمريكيين والمجتمع الدولي من هذا الابتزاز السياسي الذي يمارسه نظام الملالي من خلال أطروحة هرمز فتحنا وسكرنا. كأني أسمع في واشنطن أنهم يقولون دعوهم سيسقطوا وحدهم.
8: استمعتم إلى الدكتور غسان أبو دياب مدير مركز ديمقراطية للدراسات السياسية والاستراتيجية. نقاش مونتي كارلو الدولية يركز إذن بشكل أكبر على الاستراتيجية الأمريكية ومنظورها حيال الحرب مع إيران، كل ذلك عقب هذه النشرة. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. تتواصل ردود الأفعال المرحبة بإعلان مظلوم عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية بعد انتهاء مهمتها في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد في سوريا. في آخر ردود الفعل جاءت أنقرة التي رأت بأن قرار الحل يمثل خطوة رئيسية نحو تعزيز سلطة الدولة السورية وتحقيق استقرار دائم في سوريا على أرضية سياسية مشتركة. في الأثناء أبدت أطراف سياسية كردية مخاوفها من أن يعرقل الدور التركي إتمام عملية الإدماج الكامل للأكراد في المؤسسات السياسية والعسكرية السورية. فلنستمع إلى ما قاله لمونتي كارلو الدولية السياسي الكردي السوري إبراهيم حبيب.
12: حل قسد وحل الإدارة الذاتية هو لحل أو التعاون مع الدولة السورية لحل القضية الكردية في سوريا. معرقل الأساسي طبيعة حل القضية الكردية في سوريا هي الدولة والدور التركي وموقفها السيء تجاه القضية الكردية في سوريا. لذلك سوف يكون هناك إشكاليات وعوائق. ومن هذه الإشكاليات إلى الآن غير معروف دور مظلوم عبدي. هناك من يقول أنه أصبح مستشار رئاسي للشؤون الكردية في الرئاسة السورية، وهناك من يقول لا، مستشار سياسي في الدولة السورية. المستشار دوره تعرف يعني إداريا وسياسيا ودستوريا، المستشار لا يعني نائب الرئيس، لا يكون ضمن هيكلية الدولة وهيكلية اتخاذ القرار السياسي في الدولة. هذا لا يعني أنه هذا الاستشارة سوف تعمل على حل قضية الكردية في سوريا وحل باقي قضايا باقي القوميات والأقليات في سوريا.
8: استمعتم إلى السياسي الكردي السوري إبراهيم حبيب. الرياض رحبت باندماج قوات سوريا الديمقراطية في المؤسسات العسكرية السورية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا بحسب الخارجية السعودية. أما الرئيس السوري أحمد الشرع فقد بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل تطوير العلاقات الثنائية، وذلك في أول تواصل بين الرئيسين منذ إبرام البلدين مذكرة تفاهم بشأن مصير قاعدتين عسكريتين لروسيا في غرب سوريا. تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة إقامة مستوطنات في الضفة الغربية رغم تصاعد الضغوط الدولية، وتوعد بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية. تصريحات نتنياهو الذي يستعد لانتخابات صعبة جاءت غدا اقتحام 50 جنديا إسرائيليا بعرباتهم المدرعة يقودهم الوزير اليميني بن غفير مقر الأونروا المقابل لمخيم قلنديا للاجئين. دلالات هذا الاقتحام وردود الفعل من هناك مع مراسلتنا شروق أسعد.
13: في مخيم كباقي المخيمات الفلسطينية ترتبط حياة اللاجئين بتفاصيل صغيرة من مدرسة وعيادة وخدمات ارتبطت بحياة المخيم. في هذا السياق يمكن فقط قراءة الاقتحام الذي وصفه الفلسطينيون بالاستعراضي. محمد سعيد مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا.
14: هو يعتقد أن وكالة الغوث الدولية الشاهد القانوني على نكبة الشعب الفلسطيني، والمقصود بالأساس سيطرة على قضية اللاجئين.
13: دلالات الاقتحام والتحريض على الأونر وهي استكمال لسياسة إسرائيلية تمثلت بإغلاق مقرها الرئيس في الشيخ جراح ومدارسها الست في القدس، فيما تقول الأونر إن مركز قلنديا أصبح آخر منشآتها التشغيلية في القدس. أحمد رفيق عوض محاضر الدراسات الإسرائيلية في جامعة القدس.
15: إسرائيل تقول إنه بدها تنهي إشي اسمه لاجئ، وحتى عودة اللاجئ تدمير الأونروا في هنا هو عملية تدمير الأمم المتحدة. يعني الأمم المتحدة ليست المكان المناسب لحد القضية الفلسطينية، وهذا أيضا حرب على القانون الدولي، حرب على العقل الجمعي للعالم.
13: المقر الأممي هو الأقدم في شبكة مراكز الأونروا المتخصصة، يوفر التدريب لنحو 340 شابا فلسطينيا سنويا. من مخيم قلنديا للاجئين شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.
8: أعضاء في الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي حثوا نتنياهو اليوم على كبح جماح فورة العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية والاعتقالات الجماعية للفلسطينيين التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية. وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالدونوف، حذر من نقطة لا عودة إذا منهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. قتل شخصان بسقوط طائرة مسيرة على أحد المنازل في جنوب غرب سوريا أو روسيا عفوا، بينما تسببت ضربات بمسيرات أوكرانية على مستودع تابع لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة في اندلاع حريق كبير، كل ذلك بحسب ما نقلته السلطات الروسية. في الأثناء أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أنه زار القوات الأوكرانية في منطقة قريبة من تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية، حيث تمكن الجيش مؤخرا من استعادة أراض من روسيا. في الأثناء تلقت بريطانيا تحذيرات استخباراتية من احتمالات تعرضها لرد مباشر من قبل موسكو، وذلك في أعقاب خطواتها الأخيرة الساعية لتوسيع التحالف العسكري مع كييف. من لندن هدى الحسيني.
16: حذر مسؤولون أمنيون بريطانيون رئيس الوزراء أندي بيرنهام من أن موسكو قد ترد بصورة مباشرة على تنامي الدعم العسكري البريطاني لأوكرانيا، ولا يدور القلق هنا حول هجوم روسي واسع على بريطانيا، بل حول عملية محدودة ومدروسة تبقى دون المستوى الذي يستدعي ردا عسكريا جماعيا من حلف شمال الأطلسي، وقد تكون الضربة هجوما إلكترونيا يعطل منشآت حيوية أو حريقا متعمدا أو أو عملا تخريبيا أو هجوما بمسيرة على مصنع بريطاني ينتج أسلحة لأوكرانيا. وترى الأجهزة الأمنية أن روسيا قد تحاول إخفاء مسؤوليتها بحيث يبدو الهجوم صادرا عن جهة مجهولة. وكانت موسكو تعتقد أن بيرنهام سيكون أقل تشددا من سلفه كير ستارمر، لكنها أعادت حساباتها بعدما أكد أن دعم بلاده لكييف لن يتغير ولن يتراجع. ورد بيرنهام بوصف التهديدات الروسية بأنها مشينة، مؤكدا أن بريطانيا لن تتخلى عن أوكرانيا، إلا أن التحدي أمام حكومته يبقى في حماية المنشآت العسكرية والبنية الأساسية ومنع موسكو من تنفيذ ضربة غامضة يصعب إثبات مصدرها أو تحديد الرد المناسب. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
17: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن زيارة مدير CIA الأخيرة إلى موسكو كانت زيارة شبه روتينية وأنها قد تحقق أهدافها. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونت كارلو الدولية. شيعت في بنغلادان التونسية اليوم جثامين الشبان الذين عثر عليهم غارقين قبالة السواحل التونسية وهم يحاولون الوصول إلى البر الأوروبي. هذه القضية أثارت احتجاجات واسعة في هذه المنطقة. منيا بالعافية.
18: خفر السواحل الإيطالي أعلن أن مركبا تابعا لمنظمة خيرية رصد 3 جثث متحللة على بعد نحو 36 ميلا بحريا من ساحل جرجيس في منطقة بحث وإنقاذ تقع ضمن مسؤولية ليبيا وتونس. ويأتي هذا بعد يومين من إعلان الحرس الوطني التونسي انتشال 12 جثة إثر غرق زورق كان يقل 15 مهاجرا غير نظامي على بعد نحو 14 ميلا بحريا من سواحل جرجيس، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين. وعلى خلفية الحادث شهدت منطقة بنغردان احتجاجات أغلقت خلالها طرق رئيسية وأحرقت إطارات أمام عدد من المقرات الرسمية قبل أن تتدخل قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وفتح الطرق. وتعد تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، فيما تصف المنظمة الدولية للهجرة وسط البحر الأبيض المتوسط بأنه أحد أخطر طرق الهجرة في العالم.
17: والولايات المتحدة تستعد لإلغاء تأشيرات العمل والسياحة. عدد كبير من هذه التأشيرات سيلغى. تفاصيل أكثر مع كسامي الأشرقي.
19: تعمل وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي على تحديد أجانب دخلوا البلاد بتأشيرات لغير المهاجرين ثم تقدموا بطلبات لجوء بهدف البقاء فيها بشكل دائم. وتعتبر الإدارة أن هؤلاء استخدموا تأشيرات السياحة أو العمل لغاية تختلف عن الغرض المعلن عند دخولهم، وهو ما تصفه بأنه احتيال يستوجب إلغاء التأشيرة. ومن المقرر تنفيذ عمليات الإلغاء تدريجيا، فيما أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص المعنيين قد يصل إلى 200,000، وصفا العملية بأنها الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع لتشديد الهجرة، فمنذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني يناير 2025 ألغت واشنطن نحو 175,000 تأشيرة لأسباب مختلفة، كما شددت السلطات شروط منح التأشيرات ووسعت نطاق التدقيق في المتقدمين ليشمل نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الحصول على تأشيرة هو امتياز وليس حقا. وفي مواجهة هذه السياسة قضت قضية فيدرالية الأسبوع الماضي بعدم قانونية تجميد إجراءات التأشيرات التي تتيح الإقامة الدائمة.
17: بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: الحرس الثوري يكشف عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. تركيا ترحب بحل قوات قصد وإعادة دمجها كخطوة نحو استقرار سوريا. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن مواصلة إقامة المستوطنات في الضفة الغربية. ولندن تتلقى تحذيرات أمنية من رد الروسي عقب توسيع التحالف العسكري مع كييف. شكرا جزيلا لكم.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
20: ما أجمل المشوار بيكون هيك عادة بالفترة الصباحية، وكتار يلي بيقوموا بيعملوا سبار، كتار يلي بيقوموا بيتمتعوا بجمال الطبيعة بالفترة الصباحية، وكتار كمان بيكونوا عم يشربوا فنجان قهوة ليبلشوا نهارهم كتير على رواق وبهدوء. فكيف مبلشين نهاركم وبأي شكل من الأشكال، بدي أتمنى لكم نهار سعيد ونهار موفق بصباح يوم جديد. عبرتوا أمي أستراليا، بنترافق نحن وياكم كمان مع أخبار جديدة. رح رح نتبعها سوا. استراحة أكيد بين الأغاني والمنوعات والأخبار. عم نتابع نحن وياكم مع البرنامج الصباحي من تؤمية أستراليا.

السماء على 1638 AM. برحب بكل اللي انضموا لنا بخلال هالوقت ضمن مشوانا مع البريكفاست شو. دقايق قليلة بتنقل رح تكون احنا وياكم مع جولة ومحطة إخبارية من البي بي سي من لندن لمتابعة كل جديد من

روبيو يستبعد العودة للعمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران في الوقت الراهن، ويؤكد على زيادة الضغط الاقتصادي وفقا لموقع أكسيوس. واتفاق بين عمان وإيران على تفعيل مسار مشترك مؤقت لإبحار السفن في مضيق هرمز، والحرس الثوري يعلن التوصل إلى اتفاق لتقاسم عائدات الإبحار في المضيق. هيئة البث الإسرائيلية تقول أن بريطانيا تتجه لتشديد العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. والكريملين يؤكد زيارة مدير CIA لروسيا وعقد لقاءات أمنية واستخباراتية في موسكو.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عددا من نظرائه الأجانب في الأيام الأخيرة أنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد إيران بحسب ما نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي. في غضون ذلك وصف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مباحثاته التي أجراها أمس مع نظيره الإيراني عباس عراغجي في طهران بالبناءة. كان بيان عماني إيراني مشترك قد صدر في ختام المباحثات تحدث عن إطار مرحلي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، على أن تتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق.
1: المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تتحول من حرب عسكرية إلى أخرى اقتصادية في المرحلة الراهنة على الأقل. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أبلغ نظرائه في الدول الحليفة أن واشنطن لن تبدأ هجمات جديدة على إيران في الوقت الراهن، وأنها لا تعتزم العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق بحسب ما نقل موقع إكسيوس. الوزير الأمريكي عرض لنظرائه استراتيجية الرئيس ترامب والتي تشمل زيادة الضغط الاقتصادي على طهران، مشيرا إلى أن تلك الاستراتيجية ستستمر على الأقل ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر تشرين الثاني
2: المقبل. معكم دايما من راديو تويمي أستراليا 1638 AM. وزارة الخارجية الأمريكية عم تستعد لإعادة دبلوماسيين أمريكيين لسفرات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط بعد ما تم إجلائهم منها قبل الحرب مع إيران، وخلالها ما بيشير إلى أن إدارة ترامب ما بتتوقع عودة الأعمال القتالية الشاملة. فهل هذه الخطوة بتبين أنه دخلنا بمرحلة جديدة بعيدة عن الحرب؟ فبالوقت يلي كمان بسوريا يلي عم تمزق بإيديها صفحة من ماضيها الأليم بعد رفع كمان قوائم الإرهاب الأمريكية، فهل بتكون الخطوة فعلا بداية عودة سوريا الكاملة للمجتمع وخاصة من خلال ضم قصد لا؟ خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 AM. خليكم متابعين مع استراحة قصيرة ومن بعدها منتابع مع البريكفاست شو. Wake up, wake up.

0: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو King

0: عناوين لبانوراما. عيسى بعد لقائه دريان كلمة أيلول الأسود لا أحبها، ونترقب تطورات علي الطاهر في اليومين المقبلين. الرئيس عون يهنئ الأمن العام في عيده، صمام أمان وخط الدفاع الأول والعين الساهرة على سيادة الوطن. الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي مرحلة واعدة أمام لبنان وزيادة كبيرة في الاستثمارات. تصعيد متواصل جنوبا وغارات عنيفة على علي الطاهر. وتتابعون في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X at صوت لبنان.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: يا صفار يا صفار يا صفار
3: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام خففوا عن حالكم ستريس الحل عنا جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: بين العطلة الصيفية التي شارفت على الانتهاء وبين المراوحة السياسية، يبقى المشهد اللبناني جامدا حتى إشعار آخر، وهو يترقب الآتي، لسيما ميدان الجنوب. وكان واضحا السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى عندما قال اليوم: نترقب تطورات علي الطاهر في اليومين المقبلين. الرئيس عون قال اليوم أيضا إن التفاوض رغم عراقيله خيارنا الأوحد لتفادي الويلات. مجد لنعيم.
1: جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون موقفه من أن اتخاذ قرار المفاوضات جاء لتفادي الويلات والمآسي التي سببتها الحرب، معتبرا أنها ليست سهلة وسريعة، وهناك عراقيل وصعوبات، ولكنها تبقى أفضل بكثير من الحرب. ورأى أن تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار لا يمكن تحقيقه بالحرب وفق ما تبين، فلا خيار بالتالي إلا التفاوض. وشدد رئيس الجمهورية أمام وفد المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشيل متى على أن بناء الأوطان مسؤولية مشتركة ومصلحة الوطن يجب أن تبقى أولوية وفوق أي مصلحة شخصية كي يصطلح البلد. وقال: بدأنا مع هذه الحكومة معالجة مسألة الفساد الذي كان مستشريا على مدى سنوات، ونحن نخوض حربا ضد البعض الذي يرفض منطق الدولة فيما نحن نريد الدولة. وأضاف: اتخذت الحكومة إجراءات ليست كافية ضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية، لكنها حققت نموا وكنا نتوقع زيادته هذه السنة، إلا أن الحرب قضت على هذا الأمل. إلى ذلك، كان لرئيس الجمهورية سلسلة لقاءات سياسية دبلوماسية واجتماعية. رئيس هيئة التفتيش المركزي أطلع الرئيس عون على عمل التفتيش لجهة مكافحة الفساد، وعرض رئيس الجمهورية مع سفير لبنان في روسيا بشير عزام العلاقات اللبنانية الروسية وسبل تعزيزها، ومع سفير لبنان لدى الهند هادي جابر تناول البحث دور الكتيبة الهندية العاملة ضمن القوات الدولية في الجنوب. مجدلين عيد، صوت لبنان.
2: من دار الفتوى، شدد السفير الأمريكي ميشيل عيسى على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان الذي تريده آمنا ومستقلا.
3: بايلوت زون بتتقدم لقدام. أنا قلت لكم من شي جمعة جمعتين إنه كل شيء بيتحدد على الورق بياخد كتير وقت إنه تعمله على الأرض. هلأ ما فيكم تقولوا إنه طيب قررنا على مثلا وين بدها تكون البايلوت زون، طيب هيدي بدك تروح على الأرض تشوف تحددها أي شجرة وأي بيت وكذا. هلأ اللي عم نعمله، أنتوا شفتوا جمعة الماضي إجا الجرينفيلد لهون إنه عم ينسق بين الإسرائيلي وبين اللبناني والأمريكان كيف بدها تمشي الأمور لقدام. شيء أول بايلوت زون بتخلص وبنعرف كيف تسهلت الأمور، تاني بايلوت زون وتالت بايلوت زون رابع بايلوت زون تمشي أسرع بكتير.
0: في الميدانيات، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 400 بنة تحتية لحزب الله في المنطقة الأمنية في الأسابيع الأخيرة، وسجلت مساء تفجيرات كبيرة في يحمر الشقيف وزوتر الشرقية. عيد الأمن العام 81 بعد الفاصل.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: لمناسبة العيد 81 للأمن العام، أكد اللواء حسن شقير أن إنهاء الاحتلال لا ينفصل عن تثبيت الدولة، وكلما كانت مؤسساتها قوية ومتماسكة وقادرة على القيام بواجباتها كان لبنان أقوى في الدفاع عن حقوقه.
1: الرئيس عون أعرب عن اعتزازه بتاريخ هذه المؤسسة الأمنية العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده، وقال إن هذه المناسبة تأتي ولبنان يمر بمرحلة دقيقة واستثنائية من تاريخه، حيث تتشابك فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. في الصفحة الأمنية، أعلن الجيش توقيف سوري عند الحدود اللبنانية السورية في بلدة عيحة راشية أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من القذائف الصاروخية إلى الأراضي اللبنانية وضبطتها، كما أوقف 10 سوريين من بلدة شعت في بعلبك لتورطهم في إشكال داخل أحد المخيمات في البلدة. في بيروت حدث مهم تمثل بالملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي، ماذا في تفاصيله؟ ماران يعبيد.
0: رغم التحديات والأزمات الراهنة، انطلق الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي في بيروت ليؤكد قدرة الكفاءات والمقومات الوطنية على صنع الفرص والاستثمار في المستقبل. وأكد نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات عبدالله سلطان العويس أهمية الدعوة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تعود إلى سبعينات القرن الماضي.
2: وسمعناه اليوم من أصحاب المعالي الوزراء من الكلمات الإيجابية.

0: أطيب التحيات لكم مستمعينا من راديو تؤمي. اليوم أعلنت وكالة مكافآت من أجل العدالة الأمريكية رصد مكافأة بتوصل 10 مليون دولار لمين بيقدم معلومات عن 5 قياديين كبار بالحرس الثوري الإيراني، بينهم أحمد وحيدي وعلي عبد اللهي وماجد خادمي، إضافة لمسؤولين عن برامج المسيرات والأرصنة الإلكترونية. الخطوة بالتزامن مع إعلان وزير الخزينة الأمريكي سكوت بيسنت توسيع حملة طبعاً الإنزال الاقتصادي ضد طهران. واشنطن لوحت بعقوبات ثانوية على الدول والجهات اللي عم تواصل التعامل مع إيران، واللي حذروا من استبعاد مين بيسهل عمليات غسل الأموال من نظام الدولار. تستهدف هذه الإجراءات 5 قطاعات رئيسية: التكنولوجيا، الذهب، الطيران، الشحن البحري والأصول الرقمية. بحسب التقرير طبعا أحد الصحفيين أفي أشك كنازي بصحيفة معاريف الإسرائيلية، نشرت الولايات المتحدة خلال الساعات إعلان بيعرض مكافأة 10 مليون دولار لقاء معلومات عن مكان وجود قائد الحرس الثوري وقائد القوات المسلحة الإيرانية وقائد جهاز استخبارات الحرس الثوري. خليكم معنا برفة راديو تؤمي أستراليا لمزيد من الأخبار، وأيضا دائما برفة راديو تؤمي متابعين سوا.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: Your attention, please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Check them out.

0: هل اليوم عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى منطقة الشرق الأوسط بيعطي مؤشرات أنه لا عودة للحل العسكري، ورح يكتفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعقوبات الاقتصادية على إيران؟ خلينا نتابع نحن وياكم من توأمية أستراليا بعد استراحة من الوقت.
1: توأمية أستراليا and توأمية جولد هلأ على تطبيق آي هارت، وما تنسوا تحطوا توأمية أستراليا وتوأمية جولد بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا توأمية أستراليا. توأمية أستراليا هلأ على تطبيق آي هارت.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: ABC News. Eliza Getzy with the top stories. More than 150 people have been killed after a flash flood and mudslide on the Nepal-Tibet border. Security footage captured in Tibet shows people trying to flee the oncoming mudslide before disappearing beneath it. Hundreds of tourists, including one Australian and more than 100 from India, remain missing. Conflicting reports have emerged about whether Iran and Oman have struck a deal over the ongoing management of the Strait of Hormuz. Iranian state media reported comments from a senior Islamic Revolutionary Guard commander declaring an agreement between the two countries, which sit either side of the choked shipping lane, had been reached. But other senior Iranian sources quickly started walking that back. The two countries have been locked in talks for weeks. And English actor Tim Curry, best known for starring in film musical The Rocky Horror Picture Show, has died at the age of 80. Curry first played the role of Dr. Frankenfurter on stage before the film version released in 1975, which became a cult favourite. The actor also played the clown Pennywise in the 1990 TV version of Stephen King's It and was nominated for 3 Tony Awards on Broadway. ABC News.

0: مساء الخير في العناوين: استعادة الثقة من المواطن إلى الخليج وأولى المحطات الإمارات، وتتابعون في النشرة أيضا: حرب إيران من دون جدول زمني.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل وجو فرشاد.
2: مساء الخير. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وهي مستمرة مهما طال الأمر. ويقول الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إيران ستصمد أمام العقوبات الأمريكية وأن الحرب ليست دائما هي الحل. خلف الصراع هذا يتحرك الوسطاء، فبعد سلطنة عمان وباكستان يصل إلى طهران غدا وزير الخارجية القطري في محاولة لتخفيف التوتر، فيما تقف الصين بصمت. فالمعركة الحقيقية تدور بينها وبين الولايات المتحدة، ومحورها من يمسك بالاقتصاد من حول العالم ومن يمسك بالذكاء الاصطناعي وكيف يوزع النفوذ بين الأقوياء. واضح أن المعركة طويلة يتخللها في أيلول المقبل قمة أمريكية صينية، في تشرين الأول انتخابات تشريعية إسرائيلية، وفي تشرين الثاني انتخابات تشريعية أمريكية، كما يتخللها جبهات تشعلها إسرائيل أو تخفتها في الشرق الأوسط، وأخرى تدخل مسار الحل كما حدث في ملف اندماج قسد في الدولة السورية، ملف عملت عليه واشنطن وهو جزء من مشروع إقليمي واحد تريد إنجازه يختتم بإنهاء ازدواجية السلاح من سوريا إلى العراق ولبنان، وكلها دول خضعت في شكل أو آخر لنفوذ إيران وعلى مدى عقود طويلة. فهل تنجح واشنطن بتقوية منظومة الدولة على منظومة الفصائل والأحزاب؟ أم إن درجة استقلالية قصد عن إيران لن تكون متوفرة أمامها عندما تصل إلى كتائب حزب الله في العراق وحزب الله في لبنان؟ أسئلة كبيرة لبلد صغير يحاول إعادة بناء ثقة العالم به. وفي هذا الإطار يمكن تصنيف ملتقى الاقتصاد اللبناني الإماراتي، وهو يشهد إضافة إلى مجريات اليوم مباحثات موسعة تشمل وزيري الاقتصاد والتكنولوجيا على رأس وفد من المدراء العامين في دبي اعتبارا من الاثنين المقبل. والأهم ربما استعادة ثقة اللبنانيين بدولة غابت أو غيبت عنهم وهي تحاول فرض القانون على الجميع.
3: إذا دخلتم يوما غرفة العمليات لإصلاح وتر أو رباط أو لإجراء تنظير في مفصل، فثمة معدات صغيرة تدخل أجسادكم وبعضها قد يبقى فيها مدى الحياة. معدات لها شروط صارمة في التعقيم والتغليف والمنشأ والصلاحية، لكن ماذا لو كانت بيانات استيرادها مزورة؟ والأخطر، ماذا لو كانت معدات استخدمت سابقا في مستشفيات قد عادت إلى السوق من جديد؟ من هنا تبدأ القصة. بحسب مصادر قضائية وأمنية، حامت شبهات حول إحدى الشركات الرائدة في بيع معدات جراحات العظم وتنظير المفاصل لتلاعبها بتاريخ الصلاحية وبلد المنشأ. وعلى هذا الأساس داهم أمن الدولة مستودع الشركة في شنانعير بإشراف النائب العام المالي ماهر شعيتو، وضبط معدات يشتبه في التلاعب بها إلى جانب لواصق ومطبوعات تستخدم عليها، وختم المستودع بالشمع الأحمر. التحقيقات كشفت بحسب المصادر ثلاث شبهات أساسية: تغيير بلد المنشأ من الصين وتركيا إلى أمريكا، التلاعب بتاريخ الصلاحية، واسترداد معدات استخدمت في المستشفيات وصارت نفايات طبية ثم أعيد تعقيم بعضها وتغليفه ومنح تاريخ صلاحية جديداً، أي أن قطعة انتهى عمرها تبدأ حياة ثانية وتنتهي مجدداً داخل غرفة عمليات وفي أجسام المرضى. لكن التحقيق لم يتوقف عند الشركة، وهو وصل إلى مراقب في وزارة الصحة أظهر الكشف على هاتفه بحسب المصادر أنه اطلع على مخالفات وصورها من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وهكذا انتقلت القضية إلى شبهات تواطؤ ورشة. وبالنتيجة ادعى القاضي شعيتو على صاحبي الشركة وعلى موظف لديهما في ملف التلاعب ببلد المنشأ وما يرتبط به من شبهات تهرب ضريبي وجرائم دفع رشا، وشمل الادعاء المراقب في وزارة الصحة بجرم تلقي رشوة. أما وزارة الصحة التي اتخذ وزيرها منذ بداية ولايته صفة الادعاء الشخصي في ملفات التلاعب التي تطال صحة المواطنين فباتت طرفاً في الملاحقة. لكن السؤال الأخطر لا يزال بلا جواب، إلى أي مستشفيات وصلت؟ وكم قطعة استخدمت قبل انكشاف القضية؟ المسألة ليست مجرد تاريخ طبع على علبة، بل قطعة طبية قد يكون مريض ثمنها على جسده، والحقيقة أنها قد تكون مجرد نفايات.
0: ومن سبل استعادة ثقة المواطن بالدولة تطبيق القوانين التي تحميه وبصرامة. فعلى طرقاتنا اليوم أفخاخ موت جراء مخالفة قانون السير، والحصيلة ارتفاع في أعداد الضحايا. فماذا يقول القانون وماذا تريد الدولة لتطبيقه؟
4: أكثر من 400 شخص خرجوا من منازلهم منذ بداية هذا العام ولم يعودوا، فقدوا حياتهم على الطرقات اللبنانية بسبب حوادث سير. فهل المشكلة أن لبنان يقود بقانون سير عمره 14 عاما، أم أن القانون نفسه لم يطبق كاملا؟ عام 2012 أقر لبنان قانون السير رقم 243، وعند قراءته تكمن المفاجأة. المشكلة ليست في معظمها في قدم القانون، فهو يفرض حزام الأمان وكرسي الأطفال والخوذة، ويمنع استخدام أجهزة الاتصالات أثناء القيادة، ويحدد نسب الكحول، ويعاقب السرعة الزائدة. والأهم أنه أنشأ نظام نقاط 12 نقطة لكل سائق تسحب بحسب المخالفات، ومن يخسرها كلها تسحب رخصته ويخضع لإعادة تأهيل. إلا أن هذا النظام لم يدخل حيز التطبيق الفعلي بعد، فالقانون يسمح منذ 2012 بتنظيم محضر استنادا إلى صورة تلتقطها كاميرا أو جهاز آلي، لكن الكاميرات الموجودة في بيروت لا تعمل اليوم كشبكة متكاملة لضبط مخالفات السير. والمعاينة الميكانيكية يفرضها القانون أيضا، إلا أن الوزارة تطلب اليوم إعداد دفتر شروط لإعادة تفعيل مراكزها. حتى البيانات ناقصة، فالقانون أنشأ مؤسسات يفترض أن تدرس الحوادث والنقاط السوداء على الطرق، وهذه المؤسسات لم تنشأ. إضافة إلى الفجوة بين القانون وتطبيقه، في 2026 لا تزال هناك فجوة بين القانون والطريق نفسها. طرق حالها متدهورة، حفر إنارة غائبة على أجزاء منها، إشارات ولوحات ناقصة أو غير واضحة، وفواصل وحواجز حماية تحتاج إلى صيانة. وهنا تصبح السلامة المرورية مسؤولية مشتركة. السائق مسؤول عن احترام القانون، لكن الدولة مسؤولة أيضا عن توفير طريق يمكن احترام القانون عليها. وهذا لا ينفي أن جزء من المشكلة قد يبدأ أيضا خلف المقود، على شكل سرعة زائدة أو هاتف أثناء القيادة، تجاوزات خطرة، قيادة بعكس السير، واعتبار الإشارة الحمراء أحيانا مجرد زينة. بالنتيجة لبنان أمام ثلاث مشكلات متداخلة: قانون لا يطبق بالكامل، طرق لا توفر دائما شروط السلامة، وسائقون يخالفون قواعد موجودة أصلا ولا يكترثون حتى لوجود دولة هي غيبت نفسها عن قانون السير. وهنا المطلوب من الدولة استعادة المبادرة، تشديد الرقابة، والبحث عن من يمول حاجاتها لتطبيق القانون. ويبقى الأهم أن القانون مهما كان حديثا لا يردع من لا يتوقع أن يضبط.
0: لبنان الذي يواجه تحدي إصلاح الدولة وفرض القانون أمامه فرص استثمارية كبيرة إن أحسن استغلالها.
2: أكثر من 80 شخصية اقتصادية إماراتية في بيروت، والرسالة واضحة: لبنان يعود إلى دائرة اهتمام المستثمرين، فهل ينجح في استعادة الثقة به؟
5: نحن لا بدبي ولا بأبوظبي، نحن بلبنان، وتحديداً بالملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي ببيروت.
6: واليوم حضر على بيروت وفد اقتصادي إماراتي بضم أكثر من 80 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين والقيادات الاقتصادية، برسالة واضحة من أبوظبي: لبنان مرة جديدة حاضر على رادار المستثمرين.
7: نؤمن بأن لبنان يملك ثروة حقيقية تتمثل في موارده البشرية وكفاءاته العلمية، وقد أثبتت الجالية اللبنانية حضورا متميزا في دولة الإمارات، وأسهمت عبر عقود في العديد من قصص النجاح في قطاعات الأعمال والابتكار والتكنولوجيا والخدمات المهنية، واللي احنا في دولة الإمارات نفتخر انهم يكونون جزء وشريك من الخطة التنموية لدولة الإمارات.
6: المشهد أكبر من توقيع اتفاقيات بين لبنان والإمارات، المشهد أشبه باختبار ثقة بلبنان، والهدف تحويل الفرص لشراكات واستثمارات.
8: ما زال لبنان لحسن الحظ عنده جاذبية، عنده رصيد معنوي، وهيدا الرصيد المعنوي لم يتبدد.
9: المفروض يكون محضرين حالنا، يكون عندنا ملفات، ملف كهرباء، ملف اتصالات، ملف المي، ملف المطار، اي ملف يكون عندنا ملفات، لانه هيدي لغه الماضي. نطلب من الدول الخليجيه تعوا ساعدونا، هيدي لغه خلص مر عليها الزمن، لازم نكبها ورانا. نحن اليوم بدنا شراكات حقيقيه، لانهم تفضلوا استثمروا استفيدوا وفيدوا البلد، هذا اللي مفروض نعمل.
5: الثقه ركيزه كل علاقه، ومن دونها ما ممكن لا العلاقه تتقدم ولا الشراكة تستمر ولا الاستثمار يصير.
6: ببيروت كانت الثقة عنوان للملتقى، ثقة الإمارات بلبنان وثقة المستثمر الإماراتي بأنه لبنان قادر يكون بيئة حاضنة ومجدية للأموال الإماراتية. بموازاه اللقاءات الرسميه، بدا القطاع الخاص بالبلدين بتحويل الاهتمام لخطوات عمليه مع توقيع اتفاقيات وشراكات بين شركات لبنانيه واماراتيه بحسب معلومات ال بي سي اي. انما الاهتمام الاماراتي ما بيقتصر على القطاع الخاص.
10: اليوم عم نحكي بين قطاع خاص لقطاع خاص، ولكن خلال أسابيع إن شاء الله منوصل لاتفاقات بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإماراتية تتوفر هالمظلة تتأمن هذه الاستثمارات أولا، وثانيا لتمولها وتشجع المستثمرين الإماراتيين أنه يجوا على لبنان وبكثافة.
6: لكن بالنسبة للمستثمر الفرصة واحدة ما بتكفي، فاللي عم يفتش عنه رأس المال هو بيئة بيقدر يخطط فيها لسنين ويستثمر ويربح من هالاستثمار.
11: العلاقات ممكن تطور بشقين، تصدير أكثر للمنتوجات اللبنانية خاصة الصناعية منها على دول الخليج والإمارات بالتحديد، ولكن الشيء المهمني أكثر أنه هو إمكانية استثمارات ممكن تصير بالقطاع الصناعي بلبنان.
12: على المستوى الأعلى تكلمنا معه عن إطار استثماري تجاري، هناك أيضا مواضيع استثمارية كثيرة على المستوى القطاع العام لقطاع عام، يعني public to public sector، بالمرافق، بالكهرباء، بالمعلوماتية، لكن ايضا وهذا اهميه اللقاء اليوم، البرايفت سيكتور، البزنس سيكتور، بمواضيع مثل الضيافه، مثل التكنولوجيا، مثل المانيفاكتشرينج، الزراعه.
6: لبنان يلي غاب سنين عن خريطه الاستثمار امام نافذه جديده، لكن فتح النافذه شيء واقناع المستثمر بالبقاء شيء ثاني. وبحسب معلومات للـ بي سي اي فرح يتوجه وفد لبناني رسمي بيضم عدد من الوزراء للامارات الاسبوع المقبل لاستكمال المباحثات يلي بلشت ببيروت. واذا نجح لبنان باستعاده فئه المستثمر فالعائد الاكبر رح يكون على الاقتصاد اللبناني وعلى فرص العمل وعلى قدره الدوله وبالنهايه على اللبناني نفسه.
2: الوضع المصرفي تطرقت إليه افتتاحية التقرير الشهري لجمعية المصارف، تشديد على أهمية إقرار قانون الإصلاح المصرفي في مجلس النواب وعلى ضرورة أن يدور نقاش حول المصارف القادرة على الاستمرار.

0: وفي الشق النقدي والمالي أيضا أكد رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية فريد البستاني أنه سيعارض
1: حالي طقس النيل اليوم احتمال سقوط الأمطار، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 21 درجة، أما على صعيد ملبن درجات الحرارة 16. نسمع نحن وياكم وائل جسار.

0: صباح الخير لكل المستمعين اللي عم يرافقونا بهالوقت عبر تؤمي أستراليا. بنتمنى على جميع بداية نهار تكون حاملة لكم كتير من الحب، من السلام، من الأمل. هيدا شيء اللي بنتمنى كمان، الأمل اللي هو يكون في عنا أخبار طيبة عن بلدنا الحبيب لبنان، والهدوء والسلام بالعالم، لأنه أمام هالكوارث للحقيقة اللي عم تصير، الكوارث الطبيعية اللي بيوقف الواحد مذهول قدامها ومشوف قدي اليوم عم تكتر الكوارث، عم تكتر الزلازل والهزات الأرضية اللي عم تحصد الآلاف من البشر. اليوم في 34 من الأستراليين من بين المفقودين من خلال كارثة الفيضانات بنيبال، والفيضانات المفاجئة والعنيفة يلي اجتاحت منطقة راسها وشمال العاصمة كاتماندو بعد الزلزال اللي صار والانهيار الجليدي يلي أدى إلى اندفاع كميات كبيرة من المياه والوحل بمجرى نهر بوتيكوشي. وبتبين هذه المشاهد اللي شفناها اليوم أشخاص كيف عم بيهربوا من موجات هائلة من المياه والطين، بينما جرفت السيول مباني وطرق وجسور وسيارات. يعني مشهد مثل الأفلام للحقيقة، شيء مرعب، شيء يعني للحقيقة قدي الشعور الخوف لهالناس اللي كانوا موجودين. فلغاية هالوقت بحسب الأرقام اللي تبينت اليوم، حوالي 403 أشخاص بعده مفقودين، بينهم 341 مواطن أجنبي من حول العالم لأنه هني سواح. من بين المفقودين كمان 34 أسترالي، 133 هندي، 47 أمريكي، 33 بريطاني، 24 كندي. اليوم ارتفع عدد الوفيات المؤكدة حوالي 160 شخص، وهون بنيبال وتبت الصينية، فيما عم تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. التقارير بتقول أنه السبب الكارثي مرتبط بانهيار جليدي ضخم، من بعدها صار في هزة أرضية، ولكن الزلزال نفسه تسبب مباشرة بانهيار كمان الثلوج يلي يعني هون توجهت أستراليا ودول أخرى بالتعازي للمتضررين. واليوم عم تستمر فرق الإنقاذ بالبحث عن ناجين بظروف كتير صعبة. فمنقول دايما الله ينجينا، خاصة أمام الكوارث الطبيعية اللي بيوقف الإنسان عندها مذهول، ما قادر يعمل أي شيء إلا يقول ارحمنا يا رب، رحمتك يا رب، لأن هالشي هو المشاهد اللي فعلا يعني فيها كتير من الخوف ومن الرعب. الكلمة الخوف يمكن بسيطة، بس الرعب اللي شفناه وهي اللحظات اللي عاشوها الناس اللي كانوا موجودين. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع آخر وأهم الأخبار لليوم. فإذا من خلال التطورات كمان الأمنية والعناوين الرئيسية لليوم، بيل غيتس ثلاث تحديات رئيسية عم بتواجه عصر الذكاء الاصطناعي. حبوب جديدة تضاعف متوسط البقاء في سرطان البنكرياس، طبعا هذه مع الدراسات الجديدة اللي بنعرف قد ايه في من الأشخاص المصابين بهيدا بسرطان البنكرياس، ولكن اليوم ظاهر في علاج جديد رح نحكي عنه بيسي مشوارنا الصباحي. الإمارات تدين الهجوم على قوات حفظ السلام جنوب السودان. في عناوين هذا الصباح، بوتين للشرع، موسكو ترفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، إيران تحت الضغط، الوقود ينفد والغلا يثقل كاهل الإيرانيين، ترامب يستبعد موت مجتبى خامنئي ويكشف عن إصابته البالغة، إسرائيل تكشف هدف غارة الثالثة على منطقة جباليا بغزة، وميتا تسوي دعاوى قضائية بشأن أضرار منصات على الأطفال. هذا الموضوع اللي كمان اليوم رح نضوي عليه بشكل أكبر ونسمع رأيكم حوله من خلال موافقة شركة ميتا على دفع 17 مليار دولار بالإضافة لإجراءات لحماية الأطفال على منصة الفيسبوك والإنستغرام لينهوا محاكمة تاريخية بتتعلق بإدمان المراهقين على وسائل التواصل الاجتماعي. كمان تسوية الدعاوى رفعتها 47 ولاية، كانت ولايات مثل كاليفورنيا، كولورادو، كنتاكي ونيوجيرسي من بين 29 ولاية اللي رفعت هذه الدعوة القضائية ضد شركة التكنولوجيا العملاقة عام 2023، لكن الاتفاق بينهي المحاكمة يلي كان من المتوقع أنه يدلي خلالها الرئيس التنفيذي لميتا بشهادته أمام هيئة محلفين بمحكمة اتحادية بولاية كاليفورنيا. فإذن المدعي العام لو ولاية فيرجينيا بيقول أنه قيمة الاتفاق بولايته واحدة بتبلغ 353 مليون دولار، وأنه أحد أكبر التسويات بتاريخ حماية المستهلك على مستوى الولايات وفق آخر المعلومات. كمان تعمدت ميتا تضليل الجمهور بشأن خصائص التصميم الإدمانية والضارة اللي تسببت بأضرار جسيمة للصحة النفسية للشباب. خلينا نسمع أنتوا أراءكم بهذا الموضوع، قدي فعلا اليوم شركة ميتا يلي ما قدرت وما عملت إجراءات لحماية الأطفال، وأنا بقول مش بس الأطفال، الأطفال والكبار. خلينا نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع استراحة قصيرة، من بعدها منتابع مزيد من أخبار هذا الصباح.
1: وخلونا نستمتع بشرب فنجان القهوة الصباحية نحن وعم نتسمع على البرنامج الصباحي من 1638 AM أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now.

0: بليون دولار، وهيدا الإجراءات الجديدة كمان رح تكون لحماية الأطفال. فإذا اليوم الأضرار اللي كانت من خلال تتبع الفيسبوك وإنستغرام، والأطفال اللي ضرروا والشباب كمان المراهقين اللي ضرروا من جراء عدم الالتزام باتخاذ إجراءات لحمايتهم، ويعني الطريق أو الأسلوب اللي تبعوه أكيد تسببت لهم بكتير من الأضرار، الاكتئاب، الإدمان، كمان يمكن البعض اللي تضرر بشكل كتير كبير نتيجة عدم اتخاذ إجراءات لحماية المتتبعين على السوشيال ميديا. يعني كمان اليوم منشوف فيما بيتعلق بالنسبة للكبار والصغار، انت بتكون ماسك الموبايل فون بتصير هيك تقلب تقلب تقلب تقلب، بتحس حالك انه في خبر لازم تعرفه، ترجع بتفكر حالك انه عم تقلب لحتى ترجع تشوف خبر تاني، ممكن يكون فني، ممكن يكون سياسي، ممكن يكون معلومة معينة، بيصير عندك يمكن انت بتفتح الفيسبوك بس لحتى تشوف خبر جديد انه صار في شيء جديد، هلا بتكبس عليه بتصير عندك حشريه انك تروح تنتقل لخبر تاني، والخبر التاني بيروح على الخبر التالت، وهيك بتروح معك بدل ما يكون انت قاعد على الفيسبوك يمكن لدقيقه او دقيقتين بتروح معك لاكثر من 15 دقيقه. فهيدي طبعا حالة الإدمان اللي عم تصير عند الصغار وعند الكبار. فاليوم شركة ميتا يلي رح تدفع حوالي 18 مليار دولار إضافة إجراءات جديدة لحماية الأطفال على منصة الفيسبوك وإنستغرام. رح نتابع نحن وياكم متوائمين مع بريك، ومن بعدها مباشرة جولة أخبار الساعة 6:30. Get the news
1: first from 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000
3: 9790 7000 24/7 on the hour every hour. First 2ME Australia News. من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
4: بين الجمود والترقب، مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيا، رانيا عبيد وجورج عبد النور.

عناوين لبانوراما. عيسى بعد لقائه دريان كلمة أيلول الأسود لا أحبها ونترقب تطورات علي الطاهر في اليومين المقبلين. الرئيس عون يهنئ الأمن العام في عيده صمام أمان وخط الدفاع الأول والعين الساهرة على سيادة الوطن. الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي مرحلة واعدة أمام لبنان وزيادة كبيرة في الاستثمارات. تصعيد متواصل جنوبا وغارات عنيفة على علي الطاهر. وتتابعون في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم. بين العطلة الصيفية التي شارفت

0: على الانتهاء وبين المراوحة السياسية يبقى المشهد اللبناني جامدا حتى إشعار آخر، وهو يترقب الآتي لسيما ميدان الجنوب. وكان واضحا السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى عندما قال اليوم نترقب تطورات علي الطاهر في اليومين المقبلين. الرئيس عون قال اليوم أيضا إن التفاوض رغم عراقيله خيارنا الأوحد لتفادي الويلات. مجد العنيد.
1: جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون موقفه من أن اتخاذ قرار المفاوضات جاء لتفادي الويلات والمآسي التي سببتها الحرب، معتبرا أنها ليست سهلة وسريعة وهناك عراقيل وصعوبات ولكنها تبقى أفضل بكثير من الحرب. ورأى أن تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الأعمار لا يمكن تحقيقه بالحرب وفق ما تبين، فلا خيار بالتالي إلا التفاوض. وشدد رئيس الجمهورية أمام وفد المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشيل متى على أن بناء الأوطان مسؤولية مشتركة ومصلحة الوطن يجب أن تبقى أولوية وفوق أي مصلحة شخصية كي يصطلح البلد. وقال بدأنا مع هذه الحكومة معالجة مسألة الفساد الذي كان مستشريا على مدى سنوات، ونحن نخوض حربا ضد البعض الذي يرفض منطق الدولة فيما نحن نريد الدولة. وأضاف اتخذت الحكومة إجراءات ليست كافية ضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية لكنها حققت نموا وكنا نتوقع زيادته هذه السنة، إلا أن الحرب قضت على هذا الأمل. إلى ذلك كان لرئيس الجمهورية سلسلة لقاءات سياسية دبلوماسية واجتماعية. رئيس هيئة التفتيش المركزي أطلع الرئيس عون على عمل التفتيش لجهة مكافحة الفساد، وعرض رئيس الجمهورية مع سفير لبنان في روسيا بشير عزام العلاقات اللبنانية الروسية وسبل تعزيزها. ومع سفير لبنان لدى الهند هادي جابر تناول البحث دور الكتيبة الهندية العاملة ضمن القوات الدولية في الجنوب. مجدلين عيد، صوت لبنان.
2: من دار الفتوى شدد السفير الأمريكي ميشيل عيسى على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان الذي تريده آمنا ومستقلا.
3: بايلوت زون بتتقدم لقدام. أنا قلت لكم من شي جمعة جمعتين إنه كل شيء بيتحدد على الورق بياخد كتير وقت انه تعمله على الارض. هلأ ما فيكم تقولوا انه طيب قررنا على مثلا وين بدك تكون البايلوت زون، طيب هيدي بدك تروح على الارض تشوف تحددها اي شجرة واي بيت وكذا. هلأ اللي عم نعمله انتو شفتوا جمعة الماضي اجا الجرينفيلد لهون انه عم ينسق بين الاسرائيلي وبين اللبناني والامريكان كيف بدها تمشي الامور لقدام. شيء اول بايلوت زون بتخلص وبنعرف كيف تسهلت الامور، تاني بايلوت زون وتالت بايلوت زون رابع بايلوت زون تمشي اسرع بكتير.
0: في الميدانيات أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 400 بنية تحتية لحزب الله في المنطقة الأمنية في الأسابيع الأخيرة، وسجلت مساء تفجيرات كبيرة في يحمر لشئيف وزوطر الشرقية.
2: لمناسبة العيد 81 للأمن العام أكد اللواء حسن شقير أن إنهاء الاحتلال لا ينفصل عن تثبيت الدولة، وكلما كانت مؤسساتها قوية ومتماسكة وقادرة على القيام بواجباتها كان لبنان أقوى في الدفاع عن حقوقه.
0: الرئيس عون أعرب عن اعتزازه بتاريخ هذه المؤسسة الأمنية العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده، وقال إن هذه المناسبة تأتي ولبنان يمر بمرحلة دقيقة واستثنائية من تاريخه حيث تتشابك فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. في الصفحة الأمنية أعلن الجيش توقيف سوري عند الحدود اللبنانية السورية في بلدة عيحة راشية أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من القذائف الصاروخية إلى الأراضي اللبنانية وضبطتها، كما أوقف 10 سوريين من بلدة شعت في بعلبك لتورطهم في إشكال داخل أحد المخيمات في البلدة. في بيروت حدث مهم تمثل بالملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي، ماذا في تفاصيله؟ مراني عبيد.
2: رغم التحديات والأزمات الراهنة انطلق الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي في بيروت ليؤكد قدرة الكفاءات والمقومات الوطنية على صنع الفرص والاستثمار في المستقبل. وأكد نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات عبدالله سلطان العويس أهمية الدعوة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تعود إلى سبعينات القرن الماضي.
4: وسمعناه اليوم من أصحاب المعالي الوزراء من الكلمات الإيجابية والمحفزة للاستثمار في الجمهورية اللبنانية، لهو دافع كبير لزيادة الاستثمار القطاع الخاص في جميع القطاعات، قطاع الصناعة، قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع الفنادق، وكذلك القطاع الصحي.
2: وزير الاقتصاد عامر لبساط قال: لدينا كفاءات بشرية، وهذه المقومات لم تختفي بسبب الأزمة، ويمكن أن تتحول إلى فرص استثنائية.
5: قطاعنا الخاص من أكثر القطاعات ريادة في المنطقة، وجزء كبير منه وجد في الإمارات بيتا ثانيا. لذلك حين أنظر إلى هذه القاعة لا أرى وفدين اقتصاديين غريبين عن بعضهما، بل مجتمع أعمال تربطه علاقات وشركات بنيت على مدى عقود.
2: وزير الصناعة جو عيسى الخوري أكد أن علاقتنا مع الإمارات أخوية وتاريخية، وهي نجحت في تحقيق إنجاز نادر عبر مصالحة هذا الجيل مع المنطقة لبناء مسيرتهم ومستقبلهم.
6: القطاع الخاص الماثل أمامكم اليوم لا يطلب منحا ولا يطلب مساعدات، القطاع الخاص يقترح أمرا واحدا: استثماركم في لبنان وشراكتنا معكم. استثمار بشروط تجارية يقيم وفق جدواه التجارية ويحقق عوائد تجارية.
2: وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أكد أن لبنان يملك القدرة البشرية والطموح لفتح أسواق جديدة أمام الشركات اللبنانية وفرص استثمارية للشركات الإماراتية.
7: لبنان اليوم على سكة التعافي ويتقدم بثبات على 3 محاور أساسية: بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، والمضي في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، وتثبيت سيادة القانون. وهذه المسارات هي الأساس لخلق بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتحويل الفرص التي نناقشها اليوم إلى مشاريع وشراكات مستدامة.
2: رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أكد أن لبنان مقبل على مرحلة واعدة مع بدء إعادة الأعمار وتطوير البنى التحتية والمرافق الاقتصادية والخدماتية.
8: إن وجودكم بيننا بشرى خير ورسالة أمل ودليل على أن بلدنا بدأ يتعافى ويستعيد مكانته، وتأكيد أيضا بأن لبنان مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بدأ يستعيد تدريجا ثقة الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي.
2: يمثل هذا الملتقى رسالة بأن لبنان لا يزال محط اهتمام ورعاية، وأن الإيمان بكفاءاته البشرية والتاريخية هو المحرك الأساسي لتجاوز الأزمات.

0: معكم دايما عبر راديو توأمي أستراليا مع هالغنية اللي كتير حلوة. هالغنية للفنانة راح يلي سلوى القطري بصوت كارول سماحة. اسمعنيها سوا عبر راديو توأمي. الساعة 6:44 دقيقة باستديوهاتنا مع أخبار هالصباح. بحب أرجع أذكر بالنسبة لهالفيضانات اللي صارت والأمواج العالية اللي قضيت على عدد كتير كبير فوق 100 شخص بالنيبال، واللي من بين المفقودين في 34 من الأستراليين. عملية البحث بعدها مستمرة عن المفقودين، ومن بينهم 34 من الأستراليين، وعدد كتير كبير كمان من السواح حول العالم اللي كمان هني من المفقودين. للأسف يعني كمان اليوم نبلش بخبر من خلال الكوارث الطبيعية اللي صارت من خلال هالزلزال اللي صار، ومن خلال أيضا يعني الانهيار الجليدي اللي أدى إلى هذه الكارثة، والأمواج العالية اللي جرفت السيارات، وطبعا تأثيراتها على المنطقة اللي أكيد اليوم عم نشوف بعملية البحث المستمرة إذا في بعد العدد من المفقودين أو القتلى نتيجة هالأمواج العالية والفيضانات قديه رح يرتفع. ومن المتوقع أنه أكيد يرتفع أكثر بكتير من الرقم اللي كنا سبق وذكرناه اليوم، حوالي 110 اللي تأكد وفاتهم. رح نتابع نحن وياكم إذن من راديو توأمية أستراليا مزيد من الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن الأسترالي بسيدني ووتر، اللي اليوم عم بيهدد الموظفين باتخاذ إجراء وقد يكون فيه هناك التوقيف عن العمل بسبب نظام جديد للرواتب payroll system. أحد الموظفين يلي بيقول أن النظام الجديد تسبب بأخطاء ومشاكل كبيرة من وقت تطبيق هال payroll system. بتقول الأستراليان سيرفيسز يونيون أن النظام بيحتاج لمراجعة، ويعني هيدا الشيء اللي رح يؤدي كمان إلى يعني تحرك لا تغيير النظام الجديد اللي وضعه. بالنسبة يعني كمان للأخبار اليوم المتعلقة بأستراليا، الشرطة اللي ألقت القبض على رجلين بعد ضبط كميات كبيرة من المخدرات تصوروا قيمتها 1.5 مليون دولار بمنطقة غرب سيدني. والعملية التفتيش اللي صارت بأولد جيلفورد بسيدني وإدمونسون بارك ضبطت الشرطة كميات كبيرة من المخدرات، منها 1.4 كيلوغرام من الكوكايين، 3.5 كيلوغرامات من الكانابيز، حوالي 1.1 كيلوغرام من الكيتامين، والام دي ام اي كمية كبيرة كمان من THC غاميز وسكاكين. يلي القيمة الإجمالية للمخدرات اللي ألقت الشرطة القبض عليها 1.5 مليون دولار. إذن منتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو توأمية فيما بيتعلق بالنسبة لمصير المفاوضات اليوم بين لبنان وإسرائيل، اللي لغاية هالوقت ما في تحديد موعد جديد لها، والتمسك الرسمي بخيار التفاوض لأنه بيبقى الطريق الأقل كلفة للوصول لأهداف لبنان بحسب ما قاله رئيس الجمهورية جوزيف عون. بيقول أنه الدولة عم تخوض حرب ضد البعض يلي بيرفض منطق الدولة فيما نحن نريد الدولة. طبعا اليوم يعني حسب كمان كلام السفير الأمريكي بلبنان ميشيل عيسى، اللي كان صرح أنه اليوم ما بعرف يعني كلمته اللي أثارت ردود فعل عنا بلبنان، بيقول ليه بدها تلتزم إسرائيل لطالما يعني حزب الله بعد لغاية اليوم ما سلم سلاحه، يلي هون اللي بدها توقف إسرائيل وقف إطلاق النار بالوقت يلي الحزب بعد ما سلم السلاح. فإذا ردا كان على سؤال حول استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بيقول أن المفاوضات اللي عم نقوم فيها بروما ما رح تتوقف، وهي مفاوضات يعني كمان ضروري، بالتالي منه من الضروري أن يكون لها موعد معين، وإذا طرق ما بيستوجب التدخل والإصلاح دخلنا وأصلحنا. أما المفاوضات المتعلقة بالسيادة فوضح أنه عم تتحقق مسبقا وبيكون عليها داتا معينة. فنحن بانتظار فعلا اليوم إذا في إمكانية التوصل لتفاهم، ولغاية اليوم يعني ما في كتير عنا أمل أنه هيدي المفاوضات رايحة لنتيجة إيجابية، مع تمسك حزب الله بالسلاح ومع إصراره بعدم نزع سلاحه، لأنه القرار منه لبناني، قرار إيراني. لنشوف شو بده يصير بإيران لليوم، غرقاني بمشاكلها الاقتصادية. الصور اللي عم نشوفها من خلال الطوابير لتعبئة البنزين، هيدا بالإضافة يعني كمان اليوم لعدد من البنوك الإيرانية اللي كمان أعلنت إفلاسها، تأثير الحرب وتأثير الانزال الاقتصادي على إيران هو اللي عم بيأثر بشكل كتير كبير. ما بعرف إذا رايح على الانهيار أم هالمرة رح تكون كمان مثل كل مرة بيفرض على إيران عقوبات، ولكن ما بتتأثر يعني بتضل قادرة تصمد. لكن هالمرة العقوبات كمان رح تكون على اللي بيتعاطى، أو فينا نقول اللي على علاقة تجارية واقتصادية مع إيران، واللي يعني كمان ممكن يسهل لها كتير من يعني لحتى تبقى صامدة باقتصادها، وعلى رأس الصين اللي رفضت العقوبات الأمريكية. ولكن نحن بانتظار المرحلة اللي جاية كيف رح تكون هذه العقوبات الاقتصادية على إيران، إذا رح تنجح أم رح نرجع للخيار العسكري. برجع بتابع معكم مستمعينا أهم الأخبار لصباح اليوم. عمليات دهم للجيش بحثا عن مطلوبين. مساعد الرئيس الإيراني: لا يمكننا استيراد البنزين بسبب الحصار البحري. في عناوين هذا الصباح أيضا: منظمة الصحة العالمية: انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا. هيكل اختتم زيارة إيطاليا. وبالعناوين الرئيسية: ملتقى اقتصادي إماراتي لبناني، شركات واستثمارات جديدة ومذكرات تفاهم. يعني الإمارات اليوم اللي كمان عم تدخل على الخط عنا بلبنان وعم تتحرك أكثر من خلال الاستثمارات اللي كمان قد تعقد بين دولة الإمارات ولبنان. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة، ومنتابع من بعدها مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: صبحيتكم مع بريكفاست بروجرام مع كلود تويمي أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Australia.
0: نرجع لكم مستمعي راديو توأمية لمتابعة أخبار هالصباح، وأكيد رح يكون لنا جولة إخبارية على تمام الساعة 7 لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. فإذا انطلاقا من أخبارنا الأسترالية بالنسبة لبنك الاحتياط وزعيمة ورئيسة بنك الاحتياط ميشيل بولوك يلي ما أعطت تطمينات رغم التطمينات اللي بلنا هالتطمينات، لأنه يعني بعد ما حققت الهدف اللي عم يسعوا لقلو بتخفيض نسبة التضخم اللي بعدها على حسب كليم ميشيل بولوك أنه بعدها مرتفعة، ما حققت الهدف بعد اللي هني عم يسعوا لتوصل نسبة التضخم بين 2.5-3%، ولكن هيدا الشيء بعد ما صار. بتقول ميشيل بولوك أنه ما راح تستبعد أبدا اليوم اتخاذ خطوات لرفع أسعار الفائدة من جديد من بعد ما كان الاجتماع الماضي والشهر الماضي كانوا قرروا إبقاء الفائدة على ما هو كان عليه، ولكن ما بتستبعد اتخاذ خطوات قاسية ممكن تكون بشهر أيلول وعودة رفع أسعار الفائدة نتيجة التضخم اللي بعدها ما حققت الهدف. هلا رغم انه تراجع نسبة التضخم لأدنى مستوى لها من 8 أشهر، ولكن اليوم مثل ما شفنا أنه بعد ما وصلت للرقم اللي هني وضعينه، فهيدا طبعا رح يأثر على أصحاب القروض في حال بنك الاحتياط أخذ خطوة برفع أسعار الفائدة، لأنه اليوم بالوقت يلي عم نشوف في كتار من يلي أخذوا قروض سكنية مؤخرا، فأكيد بطبيعة الحال رح يتأثروا برفع أسعار الفوائد، وكمان بنفس الوقت مع تراجع أسعار العقارات بشكل كتير كبير. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو توأمية على 1638 AM مع آخر وأهم الأخبار. إيران موقعنا النووي لم تؤمن بعد لتفتيش ترامب، الحرب بين أمريكا وإيران ستنتهي قريبا جدا. الحرب الثوري الإيراني يعلن اتفاقا مع عمان بشأن مضيق هرمز. خلينا نتابع نحن وياكم من توأمية مع استراحة قصيرة ومن بعدها جولة أخبار الساعة 7.
4: Get the news first from 2ME.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: الحكومة الفيدرالية تقترب من الانتهاء من خطة جديدة لتجديد قوانين الهجرة، ومن المتوقع فرض قيود جديدة على الانترناشنال ستودنت وأفراد عائلاتهم. من المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء عن الاستراتيجية الجديدة الشهر المقبل. يقول خبراء اقتصاديون أن احتمال قيام البنك الاحتياط في أستراليا برفع أسعار الفائدة أصبح أكبر بعد صدور أحدث أرقام التضخم، وقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.1% خلال العام حتى شهر جولاي، وهذا أعلى من المستوى المستهدف للتضخم لدى بنك الاحتياط. لذلك يعتقد بأن الاقتصاديين أن هناك احتمالا أكبر لرفع الانترس ريت مرة أخرى. في سيدني ووتر يهدد الموظفون باتخاذ أيضا تحرك بسبب نظام جديد لرواتب البيرول سيستم. في عناوين هذا الصباح، ألقت الشرطة القبض على رجلين بعد ضبط مخدرات تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليون دولار في غرب سيدني من بعد المداهمات التي حصلت في أولد جيلفورد وإدموسون بارك، وضبطت 1.4 كيلوغرام من الكوكايين، 3.5 كيلوغرام من الكانابيس وأسلحة. مزيد من الأخبار بعد لحظات من هالوقت.
7: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
8: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
9: Australia News.
10: أهلا بكم إلى موجز للأخبار من قناة الجديد. انتهت أعمال الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي والذي استضافته الهيئات الاقتصادية اللبنانية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. لمزيد من التفاصيل معنا مباشرة الزميل إبراهيم الغريب. إبراهيم أهلا بك. هي عودة إماراتية إلى بيروت في هذه المرحلة، وطبعا في أمس الحاجة في ظل كل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وفي ظل كل التحولات في هذه المرحلة، ماذا في تفاصيلها وعناوينها؟ تفضل.
11: ريف، قبل الغوص في تفاصيل هذا الملتقى وأيضا الأهداف التي تم عقد هذا الملتقى من أجلها، بدا واضحا خلال الكلمات التي ألقيت توق الإماراتيين للقاء اللبنانيين وتوق اللبنانيين إلى لقاء الإماراتيين. هنا نتحدث على صعيد رواد الأعمال وأيضا الاقتصاديين. هذا الملتقى الذي ضم حوالي 80 اقتصاديا ورائد أعمال إماراتيا إلى جانب رجال أعمال ورائدات أعمال لبنانيات ولبنانيين في هذا الملتقى، أيضا أسس وقعت فيه مذكرة تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني. بدا واضحا أيضا ريف خلال هذه الكلمات الترحيب الإماراتي بهذه الشبكة العنكبوتية الاقتصادية اللبنانية التي عادت لتنتعش مؤخرا من بيروت إلى دمشق وصولا حتى إلى الإمارات. وأيضا هذه مقدمة بحسب الأشخاص والرواد الذين قبلناهم، مقدمة لأن يمضي لبنان قدما باتجاه تشبيكات اقتصادية و أيضا تجارية مع كافة الأقطار العربية، وهذا ما يعول عليه بالمناسبة الوفد اللبناني وأيضا رجال الأعمال اللبنانيين الذين حضروا إلى هنا. في هذه الأثناء تعقد محاضرة أو ندوة تضم رجال أعمال إماراتيين ولبنانيين، في الوقت عينه أيضا تعقد لقاءات ثنائية تجمع بعض الوزراء اللبنانيين بشخصيات اقتصادية إماراتية هنا. كذلك أيضا كان هنالك توقيع لعدة مذكرات فهم، إضافة إلى كما ذكرت هذه الحفاوة وهذا الترحيب بعودة لبنان إلى المشهد الاقتصادي وإلى المشهد التجاري. أول أعمال المجلس الإماراتي اللبناني علمنا أنها ستبدأ اليوم، أي بعد ساعات قليلة من توقيع اتفاقية أو مذكرة تأسيسها، وهذا بحسب مصدر إماراتي للجديد هو إن دل على شيء فإنه يدل على السرعة والرغبة الإماراتية في إنجاز والإسراع في هذه الأعمال الاقتصادية والتشبيك الاقتصادي مع لبنان. وقد تم الاتفاق على أن تعقد اللقاءات الأولى بعد ساعات من توقيع هذه الاتفاقية للدلالة على نية الإمارات العربية المتحدة بالإسراع للعمل والتشبيك مع الجمهورية اللبنانية. غدا سيكون للوفد أيضا لقاء مع فخامة رئيس الجمهورية، كان هنالك كلمة لعدد من الوزراء اللبنانيين، كما ذكرت أبدوا ترحيبا حارا بعودة الإمارات إلى الاستثمار في لبنان. الأمان، وكذلك أيضا كان هنالك كلمات إماراتية أبرزها كلمة وزير التجارة الخارجية الشيخ زايد بن أحمد الزيودي، والذي أيضا رحب فيها بعودة لبنان إلى المشهد الاقتصادي العربي. عموما الفعاليات ما زالت مستمرة، اللقاءات الثنائية ما زالت مستمرة، على أن نوافيكم بكل جديد فور وروده ريف.
12: يشهد العالم حاليا تحولات متصارعة في أنماط التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، وفي ظل هذه المتغيرات أصبحت الشراكات الاقتصادية الفاعلة أكثر أهمية من أي وقت مضى، ليس فقط لتحقيق النمو وإنما لتعزيز القدرة على المنافسة والاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق العالمية سريعة التغيير وضمان المرونة والاستمرارية. من هذا المنطلق تأتي أهمية هذا المنتدى والذي يجمعنا اليوم، فهو ليس مجرد منصة للحوار وتبادل الأفكار، بل مساحة عملية لاستكشاف فرص جديدة للتعاون، بناء شراكات نوعية وتطوير مشاريع قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية لاقتصادي البلدين الشقيقين، وأيضا للقيام بإضافة للمنطقة. وأثبتت التجارب الناجحة حول العالم أن الحكومات تستطيع أن ترسم الرؤى وتوفر بيئة الأعمال ممكنة للنجاح، ولكن يبقى القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والابتكار وخلق الوظائف واستقطاب الاستثمارات. ومن هنا فإن نجاح العلاقات الاقتصادية بين الدول يقاس في نهاية المطاف بعدد الشراكات التي تبنى والاستثمارات التي تنفذ والفرص التي تخلق على أرض الواقع.
13: نحتاج إلى دعم أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم، واستعادة السيادة مزدوجة الهدف، وقف الحرب وإنهاء الاحتلال والحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية وسلامتها من جهة أولى، ومن جهة ثانية بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة فتكون صاحبة القرار في الحرب والسلم دون سواها وتمتلك حصرية السلاح. واستعادة السيادة متلازمة مع عودة المهجرين إلى ديارهم وتأمين شروط الحياة لهم وإعادة بناء ما تهدم، وهذا ما يرتب على الدولة مسؤولية كبيرة في رعاية مواطنيها وحفظ أرواحهم وأرزاقهم وتقديم العون لهم.
10: تعرضت بعد ظهر اليوم دوحة كفر رمان ومحيط تلة الدبشة لقصف مدفعي متقطع من مدفعية العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان. أقام حزب الله حفلا تكريميا للشهيد محمد علي بيضون أبو غازي في بلدة الشهبية، وذلك بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب حسين جشي، إلى جانب أعضاء من قيادة منطقة جبل عامل الأولى وعوائل الشهداء، إضافة إلى فعاليات وشخصيات وعلماء دين وحشود من الأهالي. هذا وعدد الجشي في كلمة له الأضرار الناجمة عن الاتفاق الإطار، محذرا من الأطماع الإسرائيلية في لبنان.
14: إن السيادة تبدأ بتحرير الأرض ودحر الاحتلال وردع العدوان وحماية الشعب وأرزاقه وتسليح الجيش الوطني وتزويده بالقرار السياسي لمواجهة العدو. أما التلطي فليكن واضحا للجميع، للقاسي والداني، إن التلطي خلف موضوع حصر السلاح في ظل الاحتلال والعدوان يندرج في إطار المؤامرة الوجودية على شعبنا وعلى أهلنا، ولن نسمح بذلك مهما غلت التضحيات ومهما كانت التحديات.
10: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لم يقتل، وقال في حال فارق مجتبى خامنئي الحياة فالإيرانيون ممثلون بارعون. ولفت ترامب إلى أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كلتيهما فعالة، مؤكدا أن لا جدول زمنيا محددا للعودة إلى طاولة المفاوضات، وقال لست في عجلة من أمري. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تخلت أمريكا عن وضع العراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم فبإمكان طهران فتح مضيق هرمز. وقال: اتفقنا مع عمان بشأن حصة كل منا من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته. وأضاف: الممر البحري الواقع بالقرب من سلطنة عمان يخضع لسيطرتنا الكاملة، لافتا إلى أن الاختلاف في الرأي بشأن القضايا السياسية طبيعي، ولكن علينا الحفاظ على وحدتنا أمام العدو. هذا وأكد الحرس الثوري أن المضيق تحت سيطرته، مشيرا إلى أنه لا توجد أي سفينة عسكرية للعدو داخل مياه الخليج، ومؤكدا أن العدو يعاني من نقص في تأمين أسلحته الاستراتيجية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معكم دائما من راديو توأمية أستراليا 1638 AM. من بعد كده ما استمعتوا لهالمحطة الغنائية لشيرين وأيضا جولتنا مع الأخبار، بدي أرجع لليوم. قد يكون، قد ما في شيء مؤكد، قد يكون في هونيك أجواء إيجابية، لأن إذا منطلع بالنسبة لموقف الأمريكي من عودة السفراء إلى منطقة الشرق الأوسط، هيدي نقطة قد تكون إيجابية وقد تبشر أنه بيبعاد شبح الحرب. هيك يعني ينظر اليوم من بعد سحب السفراء وتحذيرات، واليوم يعني كمان ابعاد دبلوماسيين وعائلاتهم من منطقة الشرق الأوسط ودعوات لترك الشرق الأوسط بأسرع وقت ممكن. التحذيرات اللي كانت من قبل السفارات إن كان الأمريكية أو الأسترالية أو السفارات حول العالم، ولكن اليوم مع القرار الأمريكي بالسماح بعودة العمل لكثير من الدبلوماسيين بمنطقة الشرق الأوسط، هيدا بيعطي صورة أنه قد يكون المرحلة اللي جاية ممكن تكون حاملة سلام. هلأ عودة الاستثمارات أيضا الإماراتية كمان مسألة كتير كتير مهمة، يعني ما بترجع الاستثمارات من أي بلد أو من أي دولة إلا أنه يكون عندها بعض المعلومات أنه في إلها مردود، وممكن يعني ما حدا بيستثمر بوضع قد يكون على المحاك أو قد يكون في هناك نزاعات وحروب، وهذا أمر بيعطيك كمان أمل. يعني انطلاقا من ما بلشت في المملكة العربية السعودية، كلنا بنتذكر عودة كمان السماح لإدخال البضائع اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، كمان هيدا أمر كتير جيد. هيدا بالإضافة كمان للإمارات، اليوم الاستثمارات الإماراتية، فهيدا شيء اللي بيعطي كمان أمل بعودة الهدوء والاستقرار للبنان، لأنه ما حدا بيستثمر إذا ما كان فيه هونيك هدوء وسلام، ويعني ما حدا بيقدر يستثمر ببلد فيه كتير من النزاعات. فإن شاء الله تكون المرحلة اللي جاية تكون حملة بشائر إن كان للبنان أو لمنطقة الشرق الأوسط. الشيء اللي عم بيصير أيضا بسوريا، يعني كمان عودة نهوض سوريا مسألة كتير مهمة، لأنه سوريا اللي اليوم رفع عنا صفة الدولة الراعية للإرهاب، عودة الاستثمارات كمان لسوريا من بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وهون الرضا العربي، يعني كمان اليوم ما ننسى مش بس الدول الأوروبية، الدول العربية والخليجية يلي كمان اليوم وعدت بكتير من الاستثمارات في سوريا، وكأنه المنطقة رايحة لمرحلة أكتر هدوء. فبالوقت يلي بدنا نشوف بالنسبة للملف النووي خاصة، يعني كمان اليوم العقد التفاهم بين الولايات المتحدة وأيضا المملكة العربية السعودية فيما بيتعلق بالنسبة لليوم السماح للمملكة يعني كمان بتخصيب النووي بنسبة كتير قليلة أكيد لأغراض سلمية، ولكن هل هو بمقابل التطبيع مع إسرائيل؟ هذا السؤال اللي بعده عم ينطرح. السماح بتخصيب اليورانيوم وأيضا يعني كمان النووي في المملكة العربية السعودية لأهداف سلمية، ولكن شو المقابل؟ هل هو المقابل التطبيع مع إسرائيل؟ بعده هيدا السؤال مطروح. رح نتابع نحن وياكم كل هالملفات مع ضيفنا بعد شوي، الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو، اللي رح نتابع برفقته أولا عودة الاستثمارات الإماراتية للبنان، وهل هيدا بيعطي مؤشر إيجابي لمرحلة كمان إيجابية، هيدا بالإضافة يعني كمان العقوبات الأمريكية على إيران، وهل فعلا قد تؤثر على إيران، لأنه قد يكون الحل العسكري أو المسار العسكري مكلف جدا. فاليوم عم بيستعملوا المسار العقوبات والضغط على إيران اقتصاديا، فهل قد يكون أنجح من المسار العسكري وأقل تكلفة؟ وماذا عن طبعا الدول اللي هي على علاقة اقتصادية مع إيران واللي حليفة، قد تكون يعني بعض الدول الحليفة لإيران، كيف رح يأثر هذا القرار عليهم؟ هل رح يلتزموا أو لن يلتزموا بالقرار الرئيس الأمريكي؟ وكيف رح تكون ردة الفعل يعني من قبل الرئيس الأمريكي في حال عدم الالتزام؟ رح نكون نحن وياكم مستمعينا حسب الخارجية القطرية رئيس الوزراء اللي رح يبحث ضرورة عودة الملاحة بمضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 من شباط. ما بعرف إذا بعدهم عم يحلموا، لأنه اليوم كمان في اتفاق عم بيكون بين سلطنة عمان وإيران حول مضيق هرمز، ولكن المتحدث باسم الخارجية القطرية بيقول رئيس الوزراء ووزير الخارجية عم يبحثوا مع طهران حرية الملاحة بمضيق هرمز. هلأ ما بعرف إذا رح يكون يعني في تسهيل من قبل إيران لرفع العقوبات الاقتصادية اللي بلشت تخنق إيران، لأنه بلشنا نلاحظ يعني الناس بلشت تتأفف بإيران، الطوابير على تعبئة البترول، هيدا بالإضافة يعني كمان اليوم للبنوك يلي بلشت تنهار بنك ورا التاني. فهل قد تخفف بشكل أو بآخر اليوم طهران من حسارة أو من فرض سيطرتها على مضيق هرمز بمقابل رفع العقوبات الاقتصادية اللي بلشت يعني تأثر عليها بشكل كتير كبير؟ أما بالنسبة للملف النووي الإيراني قد يرحل إلى ما بعد الانتخابات النصفية، لأن اليوم كان إسرائيل عندها انتخابات، أو إن كان كمان بالولايات المتحدة كمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأمام اختيار واختبار كتير صعب رح يكون، خاصة من خلال تراجع بشعبيته ومن خلال كمان الفوز بالنسبة يعني الديمقراطيين اليوم بكتير من الولايات بالانتخابات التمهيدية. فكيف رح ينعكس أكيد كل هالقرارات اللي عم يخدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانتخابات النصفية؟ ورح نشوف يعني أكيد خلال هيدا الشهر أو الشهر المقبل، لأنه رح نخلي شهر أغسطس بأيلول، إذا رح يكون في هونيك حلول أيلول، هل رح يكون في حلول أم رايحين لمرحلة فيها كثير من التصعيد قبل فترة الانتخابات، وخاصة على صعيد لبنان وعلى صعيد تلة علي طاهر يلي امبارح كان في هونيك قصف إسرائيلي بالمنطقة؟ رح نتابع نحن وياكم الراديو توأمية أستراليا بعد الفاصل.
1: أخبار من أستراليا ولبنان والعالم ضمن البريكفاست شو
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: 2ME, your number one hit music machine. Only the biggest hits. This is Hits Radio. 2ME.
0: نرجع لكم مستمعي راديو تؤمية. إذن خليني اسمع رأيكم فيما بيتعلق بالنسبة لعودة الاستثمارات الإماراتية بلبنان. هل بيعطي هيدا مؤشر إيجابي لمرحلة فيها استقرار ونهوض للبنان؟ هل برأيكم عودة التبادل التجاري بين لبنان والمملكة العربية السعودية اللي كانت سابقا من أسبوعين اللي بلشت عملية التصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، واليوم كمان عودة الإمارات والاستثمارات الإمارات يلي قد تخلق فرص عمل وتدعم إصلاحات لبنان؟ فوزير الإعلام اللي بيقول القضاء يعني كمان اللبناني عم يشهد مرحلة تحديث وتطوير غير مسبوقة. فهل نحن اليوم أمام أجواء بتوحي بالإيجابية؟ هيدا الشيء اللي بدنا إياه وهيدا الشيء اللي ناطرينه للحقيقة. أكيد رح نضوي على هيدي الأمور مع ضيفنا الكاتب والصحفي الأستاذ رزق الله الحلو اللي رح يكون معنا عند الساعة 8:15. لكل اللي حابب يتابع ويطرح أي سؤال فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا على 02-96-533-0. إذا هون بحب أرجع ذكر بالنسبة لميتا اللي راح تدفع حوالي 18 مليار دولار لأن ما عملت الإجراءات الكافية لحماية الأطفال والمراهقين من الإدمان على التواصل الاجتماعي. فإذا ميتا اللي راح تدفع وتوصلت لسيتلمنت مع كتير من الولايات الأمريكية بـ 18 مليار دولار من خلال عملية الإدمان على السوشيال ميديا. هل برأيكم اليوم فعلا عملت مثل ما بيقولوا جريمة كبيرة يعني شركة ميتا من خلال عدم اتخاذ إجراءات ومتابعة دقيقة لعدم جار الأولاد الأطفال للإدمان؟ هلأ مثل ما سبق وذكرت الصبح أنه مش بس الصغار، مش بس الأطفال المراهقين والكبار وكبار السن يلي كمان كتار من كبار السن بتلاقيهم مسكين صاروا هالتليفون وعم بيقلبوا خبر ورا التاني شي خبر سياسي وشي فضيحة من هون وشي فيديو من هون وشي أكلي من هون، طبخ وأزياء وجمال كل هيدي بتلاقي خلص بيصير عندك حشرية، بتقلي بتحس حالك أنه أنت بس فيت لحتى تسمع خبر أو تتفحص

0: حولتكم لإدمان على تفحص الفيديوهات والأخبار اللي بتنزل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. رح نتوقف عند استراحة ومن بعدها منكمل نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو 2ME.
1: عبر 2ME أستراليا البرنامج الصباحي عم تتسمعوا عليه أكيد مباشرة عبر 2ME أستراليا.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Michael Black with the top stories. Officials in Nepal say at least 34 Australians are among the hundreds of people missing after deadly flash flooding killed more than 150 people. The flooding triggered mudslides, destroying roads and burying buildings near the border with Tibet. Rescue efforts are being hampered by dangerous conditions, with helicopters unable to land. Meta has agreed to pay more than $20 billion and introduced new child safety measures on Facebook and Instagram in the US, ending a landmark trial over teen social media addiction. The deal cuts short a case that was expected to see Chief Executive Mark Zuckerberg take the stand before a jury in federal court in California. The lawsuit accused Meta of contributing to a youth mental health crisis by deliberately designing features that addict children to its platforms and concealing their impact from the public. Meta continues to deny any wrongdoing. Tim Curry, best known for his role in the Rocky Horror Picture Show, has died at the age of 80. His friend and manager says he passed away peacefully at his home in Los Angeles. The British actor, who also starred in Home Alone 2 and played Pennywise the Clown in Stephen King's It, had faced ongoing health challenges since suffering a stroke in 2012. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
7: روبيو يستبعد العودة للعمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران في الوقت الراهن، وفقا لموقع أكسيوس ورئيس الوزراء القطري في طهران غدا. اتفاق بين عمان وإيران على تفعيل مسار مشترك مؤقت لإبحار السفن في مضيق هرمز، والحرس الثوري يعلن التوصل لاتفاق لتقاسم عائدات الإبحار في المضيق. مئات القتلى والمفقودين في نيبال وتيبت بعد فيضانات مفاجئة يرجع علماء أنها ناجمة عن انهيار جليدي تسبب في دمار واسع للقرى والطرق ومحطات الكهرباء.

0: أهلا بكم. أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عددا من وزرائه الأجانب في الأيام الأخيرة أنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد إيران بحسب ما نقل من موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي. قال إن التركيز سينصب على وسائل أخرى بما في ذلك مبادرة العقوبات التي أعلن عنها هذا الأسبوع. هذا ويجري رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني زيارة إلى طهران يوم غد الخميس، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد ولتهيئة الظروف الملائمة للحوار.
1: المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تتحول من حرب

0: عسكرية إلى أخرى اقتصادية في المرحلة الراهنة على الأقل. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أبلغ نظرائه في الدول الحليفة أن واشنطن لن تبدأ هجمات جديدة على إيران في الوقت الراهن، وأنها لا تعتزم العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق بحسب ما نقل موقع إكسيوس. الوزير الأمريكي عرض لنظرائه استراتيجية الرئيس ترامب، والتي تشمل زيادة الضغط الاقتصادي على طهران، مشيرا إلى أن تلك الاستراتيجية ستستمر على الأقل ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وبينما تتوعد واشنطن بعقوبات غير مسبوقة من شأنها أن تشل الاقتصاد الإيراني بشكل شبه تام، تراهن طهران على استمرار ضغوطها على حركة الملاحة في الخليج وتدفق الطاقة بما يرفع أسعارها عالميا، والذي يمثل عقابا للدول المتعاونة مع الولايات المتحدة، كما يضر بموقف ترامب في انتخابات التجديد النصفي. هذا فضلا عن أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن أي دولة تفرض قيودا اقتصادية على إيران ستعتبر عدوا. رضائي حذر من أن طهران قد تستهدف شركات النفط والمصالح الاقتصادية التابعة للولايات المتحدة في داخل المنطقة وخارجها في حال تم فرض عقوبات جديدة عليها. إلى ذلك أكدت الصين أنها ستدافع عن مصالحها بعدما كشفت واشنطن عن خططها لخنق إيران شركة بكين الاقتصادية، وفرضت عقوبات على بعض الكيانات منها كيانات في الصين.
1: أكدت الصين مراراً وتكراراً معارضتها الشديدة للعقوبات الأحادية غير القانونية، وستتخذ الصين جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بكل حزم. ولطالما جرى التعاون بين الصين وإيران في إطار القانون الدولي، ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته.
0: وعلى الرغم من تحول شكل المواجهة بين واشنطن وطهران، إلا أن الخيار العسكري قد يكون مؤجلاً إلى حين، حيث يتوقع أن يزور مبعوثا البيت الأبيض ستيف ووتكوف وجارد كوشنر القيادة الوسطى الأمريكية للحصول على إحاطات بشأن الوضع الميداني في المنطقة. محمد القباني، بي بي سي.
2: وصف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي محادثاته التي أجراها أمس مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في طهران بالبناءة. وكان بيان عماني إيراني مشترك قد صدر في ختام المحادثات تحدث عن إطار مرحلي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، على أن تتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق. المزيد مع مراسلة شؤون الخليج نسرين حطوم.
3: بحثت سلطنة عمان وإيران خلال زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد إلى طهران سبل استعادة الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز. وبحسب البيان العماني الإيراني المشترك، فقد ركزت المشاورات على أهمية استئناف الملاحة، كما ناقش الجانبان إطارا مرحليا يهدف إلى إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، تنفيذ مشروع مشترك لإزالة الألغام من المضيق، مواصلة المفاوضات الفنية للتوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم، ووضع ترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق، وأجراء مشاورات مع الدول المطلة على مياه الخليج، مع التشديد على الالتزام بأحكام القانون الدولي واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية.
4: يبدو أن إبرام سلطنة عمان بشكل نهائي لاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الملاحة والشروط في مضيق هرمز متعذر عمليا من دون ضوء أخضر أمريكي أو من دون قبول أمريكي.
3: في تعليق له عبر منصة إكس، أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن أمله في الإعلان قريبا عن ممر مؤقت في مضيق هرمز وترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة، مشيرا إلى أن إدارة المضيق والتوصل إلى حل دائم سيتمان لاحقا وفقا للمادة الخامسة من مذكرة إسلام أباد. أهمية إشارة بدر البوسعيدي إلى المادة الخامسة من مذكرة إسلام أباد تعكس تحركا عمانيا في إطار التفاهم الأمريكي الإيراني في إسلام أباد، فالمادة الخامسة أصبحت المرجعية المتفق عليها بين الطرفين لمعالجة ملف هرمز، والبوسعيدي يحرص على إظهار أن المقترحات العمانية ليست مبادرة منفصلة أو بديلا عن ذلك التفاهم.
4: المشكلة هي هنا في تفسير المادة الخامسة مما سمي مذكرة التفاهم، التي أصبحت بتقدير مذكرة سوء التفاهم حول المادة الخامسة لإيران، تفسيرها بأن لها حقوق معينة حول مضيق هرمز، والولايات المتحدة لها تفسير بأن ما كان ساريا قبل الحرب يبقى ساريا بعد الحرب، واشنطن لن تسمح، لأن هذه ستكون سابقة كبيرة، لن تسمح أبدا بأي تفسير لمذكرة التفاهم على حساب ما تعتبره ضمانات لحرية الملاحة وسهولة وصول الإمدادات حول العالم.
3: كل هذا يأتي في وقت أكدت فيه طهران أن أي خطوات لإعادة فتح المضيق بشكل كامل ترتبط بمعالجة تداعيات الحرب الحالية، إذ قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن الولايات المتحدة مطالبة بتنفيذ ما وصفه بالالتزامات التي انتهكتها قبل اتخاذ أي إجراءات لإعادة فتح المضيق، مضيفا أن إنهاء الحرب ورفع الحصار والتوصل إلى حل للأزمة في اليمن تمثل شروطا أساسية من وجهة النظر الإيرانية. كما شدد أبادي على أن السفن العسكرية لا يسمح لها بالمرور عبر المضيق، مؤكدا أن السلطات الإيرانية ستواصل مراقبة حركة السفن. الحرب قد تستهلك فيها الصواريخ خلال ثوان فقط، لكن تعويضها قد يحتاج إلى سنوات ومليارات الدولارات. فبعد 5 أشهر من الحرب مع إيران، تقول مصادر داخل البنتاغون إن مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ الموجهة بعيدة المدى استنزف بشكل شبه كامل. من باتريوت وثاد إلى أتاكمز وخليفته PRSM، تواجه واشنطن الآن تحديا لا يقل أهمية عن الحرب نفسها، ألا وهو إعادة ملء ترسانتها. إليكم تقرير سارة فياض.
5: استنزف بشكل شبه كامل، هكذا تصف مصادر داخل البنتاغون مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ الموجهة بعيدة المدى بعد نحو 6 أشهر من الحرب مع إيران، ما يضع واشنطن أمام تحد حقيقي. المشكلة لا تقتصر على الصواريخ الهجومية مثل أتاكمز وبي آر إس إم، بل تشمل أيضا الأنظمة الدفاعية.
6: From the Glazeville Bridge, Victoria Road busy as you make your way to the Iron Cove Bridge. Pymble Track broken down, Pacific Highway, Lane 1 southbound Telegraph Road. Right in the sand, a fair amount of traffic on the Grand Parade onto General Holmes Drive. Also, Preston's from the Hill Motorway, M5 heading towards Heathcote Road. And Melbourne, Fitzroy Crash, Alexandra Parade eastbound. And the Monash Freeway breakdown citybound near Warragul Road. Want to bag quality for less? Head to Aldi. They do things differently to keep prices low, which means you can save on your weekly shop. That's an Aldi price. Aldi, good, different. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: سيدني لليوم لا تقص، رح يكون ممطر، درجات الحرارة 19 أقصاها، أما بملبن 15 درجة وتقص

0: معكم دائما من راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. إذن شركة ميتا اللي وافقت على تعزيز اليوم إجراءات السلامة على الفيسبوك والإنستغرام، وكانت القضية اللي تعلقت باتهامات بأنه تصميم بعض خصائص المنصات خليها تكون فيها إدمان وبتشجع على الاستخدام المفرط للأطفال، وهذا أدى إلى أضرار على الصحة النفسية للأطفال وللمراهقين. فإذن اليوم رح تدفع ميتا حوالي 17 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا 23.6 بليون دولار أسترالي. فإذن اليوم هيدا الخبر المهم بعالم التكنولوجيا اللي وافقت شركة ميتا الملكة للفيسبوك وإنستغرام على دفع هيدا المبلغ وهالتسوية. بحب أرجع أذكر مستمعينا أنه اليوم السلطات الرسمية بأستراليا بتقول أنه في هونيك حوالي 34 من الأستراليين من بين ميات الأجانب المفقودين بعد الفيضانات المفاجئة المميتة اللي ضربت منطقة نيبال تيبت بوردر. رح نكون نحن وياكم بعد لحظات من الوقت، رح ننتقل للقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا مع الكاتب والصحفي الأستاذ رزق الله الحلو، رح يكون معنا إذا بعد لحظات من هالوقت لمتابعة اليوم عدة ملفات، إن كان المتعلقة بالشأن اللبناني أو بشأن العقوبات الأمريكية على إيران، وخاصة اليوم العقوبات الاقتصادية. إذن بهالأثناء بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو معنا على الخط. منحييك أستاذ رزق الله، صباح الخير.
1: صباح النور زميلتي كلود، ولألك ولمستمعين ومشاهدي تؤم إي.
0: شكرا لوقتك أستاذ رزق الله. معك رح نتابع أهم الملفات اليوم بلبنان، ما بعرف إلى أي مدى انعكست صورة إيجابية ومباشرة كمان، خاصة من بعد يعني بلشت بالمملكة العربية السعودية اللي كمان عودة التبادل التجاري بين لبنان والمملكة، واليوم في خبر كمان بلشنا نهارنا فيه هو عودة الاستثمارات الإماراتية للبنان. أدي برأيك مع هذه الأخبار ممكن نطمئن وممكن نكون عم ياخد صورة مباشرة للمرحلة المقبلة؟
1: بطبيعة الحال أكيد هالأشياء اللي عم نشوفها، التطورات بين مزدوجين على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد الاستثماراتي إذا صح التعبير، هيدي مؤشر على أنه القطيعة الدولية للبنان ما بقت مستمرة كما كانت في السابق. أكيد هلأ عم نشوف أنه مثل ما تفضلت وقلتي عم نبلش بخبر حلو يلي هو الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي والمحادثات الموسعة يلي بده يكون فيها وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الإماراتي على رأس وفد من المدراء العامين بدبي اعتبارا من الاثنين المقبل، والاستعداد بلبنان لهيك ترجع نشوف هالاستثمارات يلي غابت فترة طويلة عنا. وعم نحاول انه قد ما فينا انه نشيع او نكون متفائلين اذا صح التعبير. اكيد مثل ما قلتي هيدي كلها مؤشر ايجابي للوضع يلي الى حد ما بيشير الى انه العلاقات الخليجية اللبنانية عادت لا تعافيها بعد هالغيم السوداء خلينا نقول أو الغيوم السوداء يلي كانت بالماضي ويلي أدت إلى اتخاذ قرارات أكيد ما كانت بمصلحة لبنان.
0: نعم، يعني كمان بالإضافة للشق السياسي والأمني لاحظنا أنه كمان الأسبوع الماضي تصريحات بعض من أعضاء حزب الله يعني كمان كان فيها شوي من الليونة تجاه الدولة والمفاوضات. كيف ترى يعني كمان هذه المواقف اللي سمعناها الأسبوع الماضي؟ هل هو مؤشر على كمان اليوم تغيير بالموقف الحزب بالمرحلة المقبلة؟
1: نحن بنتمنى أن يكون في تغيير بموقف الحزب بالفترة المقبلة، ولكن ما بعرف أنا شخصيا إذا بدي أنظر للأمور من منظار واقعي ما رح بالغ كتير بالتفاؤل يلي عم بعمله. فأنا مثلا اليوم خلينا نتوقف عند تصريح كتير مهم للسفير الأمريكي بلبنان.
0: نعم.
1: عم بيقول فيه أنه حزب الله لم يصرح أبدا. يعني شو ما قال حزب الله إذا ما صرح بأنه على استعداد لتسليم سلاحه هذا يعتبر لا شيء. إذن بيضيف السفير الأمريكي كيف تطلبون من إسرائيل أن تنسحب من لبنان، وبكمل كمان هون بين مزوجين وكأنه في بعض من الملامة على لبنان. يعني عم بيقول أنه ليه عم تطلبوا أنت كلبنانية عم تطلبوا من إسرائيل أنه تعمل كل شيء، أنه هي تضرب حزب الله وهي تسلم سلاح وهي تعمل وتعمل، وآخر شيء بس أنتوا بتمضوا معها على الاتفاق الإطار.
0: نعم.
1: بيكون دوركم محدود بهالإطار هيدا. إذن
0: هل هي رسالة لقائد الجيش؟ هل هي هيدي كمان رسالة لقائد الجيش برأيك؟
1: ممكن تكون كمان رسالة مبطنة لقائد الجيش اللي هو كمان حريص كتير على الأمن الداخلي وعلى هيك، ما بده ينتقل الوضع إلى أزمة عسكرية داخلية بين الجيش اللبناني وبين حزب الله. ونعرف نحن تداعيات هيك أزمة.
0: نعم.
1: على الصعيد العسكري كيف ممكن تكون نتيجتها وخيمة جدا.
0: نعم. يعني حزب الله بانتظار يعني القرار الإيراني، يعني السنة هذه أكيد عارفينها. اليوم إيران يلي هي تحت ضغط اقتصادي كبير، فهل رح تقدر تقاوم وتستمر إيران على هذا النحو، أم فعلا رح يكون في هناك تنازلات؟ قد يكون كمان اليوم التفاهم مع عمان على مضيق هرمز بفتح مضيق هرمز قد يكون يعني كمان هيدا من ضمن تغيرات اللي رح تصير بالمرحلة المقبلة، وقد يرحل الملف النووي إلى ما بعد الانتخابات النصفية.
1: هلا نحن إذا استندنا للموقف يلي أعلنه الرئيس الإيراني الأربعة، أعلن أنه إيران ستصمد أمام العقوبات الأمريكية، يعني هن بحساباتهم رح يصمدوا، وأنه الحرب ليست دائما هي الحل. يعني عم بهذه الرسالة للرئيس الأمريكي أنه ما تفكر أنه دائما الحرب هي الحل. بالمقابل بنشوف أنه رئيس دونالد ترامب قال أنه المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني، يعني القصة مفتوحة زمنيا ومفتوحة على كل الاحتمالات، وهي مستمرة مهما طال الأمر. إذن هالصراع هيدا ولو انه هالقد محتدم، بس في شيء تاني لازم نتوقف عنده، انه في عنا طفايات عم بتجرب تشتغل لحتى ترجع تعيد الامور الى نصابها. يعني بعد سلطنة عمان وبعد باكستان في عنا مثلا بده يوصل على ايران، نعم، وزير الخارجية القطرية يوم الخميس بده يوصل على إيران بمحاولة لتخفيف التوتر والتشنج يلي قائم بالوضع الراهن.
0: نعم.
1: بس الملفت هون عم نلاحظ كلود أنه الصين بعدها ساكتة، يعني كأنه المراقب الصيني بعد ما قال كلمته وناطر يمكن الوقت المناسب لحتى ياخد القرار المناسب. إذا بدنا نطلع على عمق العلاقة الأمريكية الصينية، منقول إنه المحور تبعها مين بيمسك بالاقتصاد العالمي أكتر.
0: نعم.
1: ومين بيمسك بالذكاء الاصطناعي أكتر، وكيف ممكن يتوزع هالنفوذ العالمي بين هالقوتين الجبارتين،
0: نعم
1: الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
0: نعم
1: يمكن هذه المشهدية بتخلينا نفهم ليش المراقب الصيني ساكت.
0: نعم يعني
1: أوكي.
0: بالنهاية
1: وفي هلا
0: هذه
1: كمان ما بدنا
0: دول.
1: ننسى،
0: نعم تفضل تفضل.
1: ما بدنا ننسى كمان القمة الأمريكية الصينية بأيلول المقبل،
0: نعم
1: وبتشرين الأول في عنا انتخابات تشريعية إسرائيلية، بتشرين الثاني عندنا انتخابات تشريعية أمريكية. هذه كلها عوامل بدها تؤخذ بالاعتبار لنشوف كيف ممكن تكون الفترة المقبلة، وأكيد الصورة ما بتتضح كمان إلا إذا حكينا عن جبهات عم بتولعها إسرائيل من وقت لوقت بالشرق الأوسط، وفي مقابل الجبهات في عنا حلول. وشفنا أخيرا كيف إنه اندماج قصد بدولة سورية
0: صحيح
1: هو مشروع دخلت عليه واشنطن لفترة طويلة، واختتم بأنه ما في ازدواجية للسلاح بسوريا. طيب السؤال الكبير، هل رح يبقى ازدواجية للسلاح بالعراق وبلبنان، أو أنه حزب الله اللي موجود بالعراق وبلبنان رح يتلاقى حل لهم وبصير في عنا وين ما كان سلاح واحد بكل المنطقة وليس ازدواجية بالأسئلة؟ إذن السؤال المطروح هو هل تنجح واشنطن بتقوية منظومة الدولة القائمة على وحدة السلاح، يعني على توحيد السلاح، أو أنه رح تبقى الأمور بين فصائل وأحزاب و تنافرات موجودة بين كل الأفرقاء المتنازعين؟
0: نعم
1: هذا سؤال كثير يمكن
0: ما بعرف إلى أي مدى اليوم الوضع في سوريا رح ينعكس كمان على بقية الدول المحيطة، كان مثل ما سبق وذكرت العراق أو لبنان. بدي أرجع هيك بسؤال سريع، يعني فيما بيتعلق بالنسبة للقطبين اللي عندهم أكيد أصحاب القرار، إن كان الصين أو إن كان واشنطن الولايات المتحدة، يلي منتطلع يعني بالصين وين مصلحتها؟ هل مصلحتها أنه تلتزم بالقرار الأمريكي، أم مصلحتها أنه تبقى على علاقة مع إيران برأيك؟
1: بتصور الصين بعدها متمسكة بطريق الحرير، يعني بعد هيك الاستراتيجية اللي عملتها للمنطقة القائمة على أنه في عنا طريق للحرير، هيدي بتمرق بكل منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هي دعوة للتكامل الاقتصادي بين هالدول. يعني بعتقد الصيني عم بيشتغل على غير معادلات وغير سلاح. الأمريكي عنده سلاح العقوبات وعنده سلاح الحرب، الصيني عنده كأنه عنده إغراء أكثر ما عنده تهديدات أكثر. يعني عم بجرب يشتغل انه عامل خارطة الطريق يلي هي طريق الحرير وعم بينفذها. هلأ وقفت بمحل معين بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية، ولكن المشروع بحد ذاته مازال قائما بالصين، والاتجاه لإقامة حلف صيني. هالحلف قائم على التعاون الاقتصادي وليس على الحروب.
0: لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات. شكرا لك وشكرا لوقتك أستاذ رزق الله، سهرنيك معنا، فأنا بدي أتمنى لك أمسي سعيدة وعلى أمل لقاء جديد برفقتك. شكرا لك من بيروت. كان معنا مباشرة على الهواء الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو. خلينا نتابع نحن وياكم سوا لقاءنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا مع فاصل قصير، من بعد جولة أخبار 8.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySatGo app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: To me, Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. للفساد فصول لا تنتهي، ومنها ما يطال الصحة، معدات طبية يتم تزويرها، ومنها ما وقع بيد أمن الدولة والقضاء أخيرا.
1: إذا دخلتم يوما غرفة العمليات لإصلاح وتر أو رباط أو لإجراء تنظير في مفصل، فثمة معدات صغيرة تدخل أجسادكم وبعضها قد يبقى فيها مدى الحياة. معدات لها شروط صارمة في التعقيم والتغليف والمنشأ والصلاحية، لكن ماذا لو كانت بيانات استيرادها مزورة؟ والأخطر، ماذا لو كانت معدات استخدمت سابقا في مستشفيات قد عادت إلى السوق من جديد؟ من هنا تبدأ القصة. بحسب مصادر قضائية وأمنية، حامت شبهات حول إحدى الشركات الرائدة في بيع معدات جراحات العظم وتنظير المفاصل لتلاعبها بتاريخ الصلاحية وبلد المنشأ. وعلى هذا الأساس داهم أمن الدولة مستودع الشركة في شنانعير بإشراف النائب العام المالي ماهر شعيتو، وضبط معدات يشتبه في التلاعب بها إلى جانب لواصق ومطبوعات تستخدم عليها، وختم المستودع بالشمع الأحمر. التحقيقات كشفت بحسب المصادر ثلاث شبهات أساسية: تغيير بلد المنشأ من الصين وتركيا إلى أمريكا، التلاعب بتاريخ الصلاحية، واسترداد معدات استخدمت في المستشفيات وصارت نفايات طبية، ثم أعيد تعقيم بعضها وتغليفه ومنح تاريخ صلاحية جديداً، أي أن قطعة انتهى عمرها تبدأ حياة ثانية وتنتهي مجدداً داخل غرفة عمليات وفي أجسام المرضى. لكن التحقيق لم يتوقف عند الشركة، وهو وصل إلى مراقب في وزارة الصحة أظهر الكشف على هاتفه بحسب المصادر أنه اطلع على مخالفات وصورها من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وهكذا انتقلت القضية إلى شبهات تواطؤ ورشة. وبالنتيجة ادعى القاضي شعيتو على صاحبي الشركة وعلى موظف لديهما في ملف التلاعب ببلد المنشأ وما يرتبط به من شبهات تهرب ضريبي وجرائم دفع رشا، وشمل الادعاء المراقب في وزارة الصحة بجرم تلقي رشوة. أما وزارة الصحة التي اتخذ وزيرها منذ بداية ولايته صفة الادعاء الشخصي في ملفات التلاعب التي تطال صحة المواطنين، فباتت طرفاً في الملاحقة. لكن السؤال الأخطر لا يزال بلا جواب: إلى أي مستشفيات وصلت؟ وكم قطعة استخدمت قبل انكشاف القضية؟ المسألة ليست مجرد تاريخ طبع على علبة، بل قطعة طبية قد يكون مريض تمنها على جسده، والحقيقة أنها قد تكون مجرد نفايات.
0: ومن سبل استعادة ثقة المواطن بالدولة تطبيق القوانين التي تحميه وبصرامة. فعلى طرقاتنا اليوم أفخاخ موت جراء مخالفات قانون السير، والحصيلة ارتفاع في أعداد الضحايا. فماذا يقول القانون وماذا تريد الدولة لتطبيقه؟
2: أكثر من 400 شخص خرجوا من منازلهم منذ بداية هذا العام ولم يعودوا، فقدوا حياتهم على الطرقات اللبنانية بسبب حوادث سير. فهل المشكلة أن لبنان يقود بقانون سير عمره 14 عاما، أم أن القانون نفسه لم يطبق كاملا؟ عام 2012 أقر لبنان قانون السير رقم 243، وعند قراءته تكمن المفاجأة. المشكلة ليست في معظمها في قدم القانون، فهو يفرض حزام الأمان وكرسي الأطفال والخوذة، ويمنع استخدام أجهزة الاتصالات أثناء القيادة، ويحدد نسب الكحول، ويعاقب السرعة الزائدة، والأهم أنه أنشأ نظام نقاط 12 نقطة لكل سائق تسحب بحسب المخالفات، ومن يخسرها كلها تسحب رخصته ويخضع لإعادة تأهيل. إلا أن هذا النظام لم يدخل حيز التطبيق الفعلي بعد، فالقانون يسمح منذ 2012 بتنظيم محضر استنادا إلى صورة تلتقطها كاميرا أو جهاز آلي، لكن الكاميرات الموجودة في بيروت لا تعمل اليوم كشبكة متكاملة لضبط مخالفات السير. والمعاينة الميكانيكية يفرضها القانون أيضا، إلا أن الوزارة تطلب اليوم إعداد دفتر شروط لإعادة تفعيل مراكزها. حتى البيانات ناقصة، فالقانون أنشأ مؤسسات يفترض أن تدرس الحوادث والنقاط السوداء على الطرق، وهذه المؤسسات لم تنشأ. إضافة إلى الفجوة بين القانون وتطبيقه، في 2026 لا تزال هناك فجوة بين القانون والطريق نفسها، طرق حالها متدهورة، حفر إنارة غائبة على أجزاء منها، إشارات ولوحات ناقصة أو غير واضحة، وفواصل وحواجز حماية تحتاج إلى صيانة. وهنا تصبح السلامة المرورية مسؤولية مشتركة. السائق مسؤول عن احترام القانون، لكن الدولة مسؤولة أيضا عن توفير طريق يمكن احترام القانون عليها. وهذا لا ينفي أن جزء من المشكلة قد يبدأ أيضا خلف المقود، على شكل سرعة زائدة أو هاتف أثناء القيادة، تجاوزات خطرة، قيادة بعكس السير، واعتبار الإشارة الحمراء أحيانا مجرد زينة. بالنتيجة لبنان أمام ثلاث مشكلات متداخلة: قانون لا يطبق بالكامل، طرق لا توفر دائما شروط السلامة، وسائقون يخالفون قواعد موجودة أصلا ولا يكترثون حتى لوجود دولة هي غيبت نفسها عن قانون السير. وهنا المطلوب من الدولة استعادة المبادرة، تشديد الرقابة، والبحث عن من يمول حاجاتها لتطبيق القانون. ويبقى الأهم أن القانون مهما كان حديثا لا يردع من لا يتوقع أن يضبط.
0: لبنان الذي يواجه تحدي إصلاح الدولة وفرض القانون أمامه فرص استثمارية كبيرة إن أحسن استغلالها. أكثر من 80 شخصية اقتصادية إماراتية في بيروت، ورسالة واضحة: لبنان يعود إلى دائرة اهتمام المستثمرين، فلينجح في استعادة الثقة به.
3: نحن لا بدبي ولا بأبوظبي، نحن بلبنان وتحديدا بالملتقى الاقتصادي اللبناني الاماراتي ببيروت.
4: واليوم حضر على بيروت وفد اقتصادي اماراتي بضم اكثر من 80 شخصيه من رجال الاعمال والمستثمرين والقيادات الاقتصاديه. برساله واضحه من ابو ظبي، لبنان مره جديده حاضر على رادار المستثمرين.
5: نؤمن بان لبنان يملك ثروه حقيقيه تتمثل في موارده البشرية وكفاءاته العلمية، وقد أثبتت الجالية اللبنانية حضورا متميزا في دولة الإمارات، وأسهمت عبر عقود في العديد من قصص النجاح في قطاعات الأعمال والابتكار والتكنولوجيا والخدمات المهنية، واللي احنا في دولة الإمارات نفتخر انهم يكونون جزء وشريك من الخطة التنموية لدولة الإمارات.
4: المشهد أكبر من توقيع اتفاقيات بين لبنان والإمارات، المشهد أشبه باختبار ثقة بلبنان، والهدف تحويل الفرص لشراكات واستثمارات.
6: ما زال لبنان لحسن الحظ عنده جاذبية، عنده رصيد معنوي، وهيدا الرصيد المعنوي لم يتبدد.
7: المفروض يكون محضرين حالنا، يكون عندنا ملفات، ملف كهرباء، ملف اتصالات، ملف المي، ملف المطار، أي ملف يكون عندنا ملفات، لأنه هيدي لغة الماضي. نطلب من الدول الخليجية تعوا ساعدونا، هيدي لغة خلص مر عليها الزمن، لازم نكبها ورانا. نحن اليوم بدنا شراكات حقيقية، نقول لهم تفضلوا استثمروا استفيدوا وفيدوا البلد، هذا اللي مفروض نعمل.
3: الثقة ركيزة كل علاقة، ومن دونها ما ممكن لا العلاقة تتقدم ولا الشراكة تستمر ولا الاستثمار يصير.
4: ببيروت كانت الثقة عنوان للملتقى، ثقة الإمارات بلبنان وثقة المستثمر الإماراتي بأنه لبنان قادر يكون بيئة حاضنة ومجدية للأموال الإماراتية. بموازاة اللقاءات الرسمية، بدأ القطاع الخاص بالبلدين بتحويل الاهتمام لخطوات عملية مع توقيع اتفاقيات وشراكات بين شركات لبنانية وإماراتية بحسب معلومات الـ LBCI. إنما الاهتمام الإماراتي ما بيقتصر على القطاع الخاص.
8: اليوم عم نحكي بين قطاع خاص لقطاع خاص، ولكن خلال أسابيع إن شاء الله منوصل لاتفاقات بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإماراتية تتوفر هالمظلة تتأمن هذه الاستثمارات أولا، وثانيا لتمولها وتشجع المستثمرين الإماراتيين أنه يجوا على لبنان وبكثافة.
4: لكن بالنسبة للمستثمر الفرصة واحدة ما بتكفي، فاللي عم يفتش عنه رأس المال هو بيئة بيقدر يخطط فيها لسنين ويستثمر ويربح من هالاستثمار.
9: العلاقات ممكن تطور بشقين: تصدير أكثر للمنتوجات اللبنانية خاصة الصناعية منها.
10: Preston's truck broken down Humeroid Way northbound approaching Camden Valley Way. Another one at Pimble Pacific Highway, Lane 1 southbound Telegraph Road. West Ride, Low Hanging Wires, Victoria Road, westbound at Longs Road. From the Epping Tunnel, lot of traffic on the M2 make its way to Lanka Tunnel. Melbourne, Calder Freeway, building city bound at Green Gully Road. And Fitzroy Crash, Alexandra Parade, eastbound. A Polish man opens up, asks for help, and shows up. Because when they do, everyone wins. Polish man, strong enough to care. Inviolate, sign up at polishedman.com. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
11: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعه تقدر بهالساعه عن
12: جد هالقد؟
11: ايه فات على الخط انت ما قدرتيش اذا بدك الحقيقه ما بقدر استغني عن اذاعتكم هالحلوه التوأمية
12: يا الله شو حلو
11: الله يسعدني صباحك

0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك انك تعبين كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي
0: ليس
1: بياخد العين شو في عندك محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
1: بدي احيي بعد تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
1: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميه
2: تذكير بحالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس ممطر درجات الحرارة 19 على صعيد ملبن أقصاها بهالنهار 15 درجة وطقس غائم

0: تحياتنا من جديد لكم مستمعين راديو تويمي أستراليا 1638 AM. إذن لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم نطرحه على الهواء انطلاقا من شركة ميتا لليوم راح تدفع حوالي 18 مليار دولار كتسوية على الأضرار الكبيرة بعدم اتخاذ إجراءات بتحمي الأطفال والمراهقين من الإدمان على فحص السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي. وافقت الشركة على الإجراءات السليمة إنستغرام والفيسبوك، وكانت القضية بتتعلق باتهامات تصميم بعض الخصائص المنصات اللي خليها تكون يعني مثل موضع ليصير الإنسان أديكتيف، مثل السيجارة، مثل المخدرات. وفعلا في كتار يلي تضرروا من جراء هالفيديوهات اللي بتنزل بشكل سريع وفوضوي، وخلت الإنسان يصير عنده هيدا التشوق لحتى يعرف شو في بالصفحة الجديدة أو شو في بالخبر التالي. كل هيدي شجعت على الاستخدام المفرط وأدى إلى أضرار على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين. اللي طبعا اليوم القضية كانت رفعتها حوالي 47 ستيت، بينما يعني كمان دعوة اللي كانت تقدمت من عدد من الولايات الأمريكية. واليوم منشوف قبل الرئيس التنفيذي لشركة ميتا وفيسبوك وإنستغرام أنه يدفع ويعمل تسوية بتبلغ قيمتها 18 مليار دولار. خلينا نتابع مع أراءكم حول هذا الموضوع. قدي برأيكم شكلت ميتا الفيسبوك والإنستغرام عندكم حالة من الإدمان على تفحص المواقع التواصل الاجتماعي؟ مثل ما سبق وذكرت بفوت الواحد حتى يعرف خبر على التواصل الاجتماعي، بتلاقي حالك لا شعوريا بلشت تقلب وتعمل سكرولينج لحتى تعرف شو فيه بالخبر اللي بعده. بتحس حالك انه فتت انت لتتفقد خبر بياخد معك دقايق كتير قليلة، ثواني يمكن، ولكن تحس حالك أنه نتيجة يعني كمان المعطيات اللي موجودة بتلاقي حالك سحبت معك بالوقت أكثر من ربع ساعة أو نص ساعة. خليني أسمع رأيكم على هذا الموضوع على 02-965-330 عبر الواتساب على 0410-638-638. مين بيحس حاله أنه فعلا اليوم كلنا مش بس الأطفال، كلنا صرنا مدمنين على تفحص السوشيال ميديا والإنستغرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي؟ أنت بس روح على بيت بيكونوا مجتمعين الكبار والصغار وقاعدين عم بيحكوا، الحديث بياخد يمكن دقايق قليلة، هيك المحادثات اللي بتكون بين بعضنا البعض بتكون كتير دقايق قليلة، ولا شعوريا بتصير تحس حالك أنه أنت إذا بدك تكون مراقب كل حدا بيمسك التليفون وبيطلع فيه وبيتفقده واحد ورا التاني، بتصير كمان مثل عدوى أنه حدا بيمسك التليفون تاني بيتذكر أنه يه لا راحت علي الوقت، أنه بيمسك التليفون كمان الموبايل فون، وهيك بتلاقي كل العائلة صارت كل واحد ماسك الموبايل فون وقاعد عم يتفحص الفيسبوك والإنستغرام. خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع اللي كتير مهم. هل فعلا حدا قادر يعمل كنترول على حاله مثلا يمنع استعمال الموبايل فون ببيته مثلا؟ دي حلو انه خلص في وقت العيلة مفروض ينعمل نظام بالبيت انه وقت الاجتماع العيلة مع بعضهم البعض، مثل كتير من المطاعم يلي تبعت هذا الاسلوب بيمنعوا استعمال الموبايل فون لأنه بيحطوه يعني على جنب وبيخلوهم لحتى يستمتعوا بالأكل المطعم بأكل المطعم. أو بأجواء المطعم، فبيمنعوا الموبايل فون، وهيك لازم يكون يمكن داخل البيت، أنه خاصة اليوم مشاغل الحياة الكتيرة اللي بتخلي الواحد يصرف وقت طويل بالعمل، والاجتماعات بتكون يمكن مرة بالأسبوع لتجتمع العائلة مرة بالأسبوع، هذا إذا اجتمعوا، وإذا ما صار في ظروف يمكن قاهرة أنه بتروح معهم يمكن أسبوعين أو شهر ما بعرف. يعني اللي هو اليوم مشوف يعني قديه هيدا الاجتماع هو مهم ومفيد، أنه يصير في نقاشات، يصير في حوار، يصير في محادثات بين هيك بين الأفراد العائلة، قديش مهم كمان نتعرف على مشاكل بعضنا البعض ونجرب نخفف من أعباء المشاكل، أو حتى يعني خلق أجواء ترفيهية من خلال نكتي من هون، خبرية بتضحك من هون، لا بتحس حالك أنك ارتحت، فرق ما أنك توقف هيك مثل أنك أنت أسير قدام هيدي الشاشة الصغيرة اللي بتسحب معك الوقت يمكن فترة، بس المهم أنه تتفقد، خايف عليك يروح عليك خبر. هلأ كمان بتحس حالك أنه قديش بيمروا عليك هيدي الأخبار السريعة، تروح لآخر النهار أنه شو الأشياء اللي علقت براسك، شو هي الأشياء اللي علقت براسك، تلاقي حالك أنه في كتير أشياء بتروح يعني ما بتعلق، بيمروا قدامك وبتقراها بس ما في شيء هيك بتفوت فيه بعمق لحتى يأثر فيك بشكل كتير كبير أو تعلق هيدي المعلومة بالدماغ على كترة المعلومات اللي بتكون عبر السوشيال ميديا. خلينا نسمع إذن أراءكم بهذا الموضوع، قدي أثرت عليكم، قدي قدرتوا عملتوا كنترول على حالكم بتفحص الفيسبوك الإنستغرام وغيرها. خليني أسمع رأيكم على الهواء على 0296530. أنا مش عم بوعز، لا، لأنه كلنا بالهواء سوا، كلنا صرنا مثل أسرى لهالشاشة الصغيرة قدامنا وتفحص مواقع التواصل الاجتماعي، فبيوصل لمرحلة الواحد لازم يوعى، لازم يعمل كنترول على حاله، لازم يخصص يمكن وقت كمان لحتى كمان يكون عنده هيك مثل ما بيقولوا تنظيم لحتى ما يروح للإدمان أو لما يكون أسير لهالشاشة. رح نتابع نحن وياكم الراديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع فاصل قصير ومنتابع من بعدها.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأمي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأمي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأمي أستراليا، أخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أطفال
4: اخبار الرياضه بس على الراديو توأمي أستراليا.
0: حاضرين اليوم لمباراة الرجبي ليج ببريزبن بين فريق بريزبن برونكوز وميلبن ستورم. رح تقام المباراة بسان كورب ستاديوم ببريزبن وبتبتدي ساعة 57 دقيقة المساء. المباراة هي ضمن 26 راوند من موسم الانارال 2026. في نقطة بتقول أنه قبل سنة واحدة بس كان الفريقين من أفضل فرق المسابقة والتقوا بالجراند فاينل، لكن هالسنة تغيرت الأمور بسرعة. وبنطاق السباحة بتقول البطلة الأولمبية الأسترالية كايلي ماكينان أنه لا ما رح تشارك بمنافسات دولية أخرى خلال بقية عام 2026، وكانت ابتعدت عن المنافسات بعد معاناتها من مشاكل الصحية ما أجبرها على أخذ فترة راحة من التدريب والمنافسات.

0: الإدارية.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Michael Black with the top stories. At least 34 Australians are among those missing after a catastrophic flood and landslide in the Himalayas killed more than 150 people. Police in Nepal say hundreds are missing after the deadly flash floods swept through the border region of Tibet and Nepal. Entire villages have been destroyed, with tourism officials saying many of those missing are foreign nationals from Australia, the UK, America, and India. The Greens have hit out at the Prime Minister over concessions he made to Queensland and the Northern Territory to use gas and coal to power AI data centres. The federal government had previously demanded states use renewables, but conceded ground on the issue at yesterday's National Cabinet meeting. Greens Senator Sarah Hanson-Young says the move is extremely concerning and that the PM, quote, rolled over. The veteran British actor Tim Curry has died at the age of 80. He was best known for his role as Dr. Frankenfurter, both on stage and on screen, in the cult classic Rocky Horror Picture Show, but had many other popular comedy and horror roles. Curry suffered a stroke in 2012 and had health struggles ever since. Friends say he died peacefully at his home in Los Angeles. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
4: ترامب يبدي ثقته في تحقيق نصر قريب على طهران، والسلطات الإيرانية تضع شروطا للسماح بتفتيش مواقعها النووية. نتنياهو يلوح بموجة استيطانية كبرى في الضفة الغربية، وتحذيرات دولية من مخاطر كارثية قد تنجم عن انهيار وقف إطلاق النار في غزة. إيطاليا تؤكد أنها ستستضيف جولة مقبلة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الشهر المقبل. تقارير تكشف أن روسيا قد تكثف هجماتها على مناطق أوكرانية بما فيها كييف بعدما خلصت إلى فشل الخيار التفاوضي. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في تحقيق انتصار قريب في إيران كما حدث في فنزويلا. ترامب أكد أن القوة البحرية وقدرات الجيش الأمريكي بجانب الحصار الاقتصادي سيؤدي لتحقيق انتصار كبير في إيران.
5: We have a great open. We took out 22 boats last night. We have people coming in. The blockade. Our navy has been unbelievable. Our military has been unbelievable. The combination, but and our financial strength, that we built it up so much like you wouldn't believe in a year and a half, our financial strength is unbelievable. And those things are going toward a very big victory. We had the victory in Venezuela, and we're going to have a big victory here very soon.
4: هذا واستبعد الرئيس الأمريكي أن يكون المرشد الإيراني مشتبخ من قد مات، لكنه أكد إصابته بجروح بالغة.
5: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body, the arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead. And if he is, they're putting on a pretty good show because they talk about, you know, going back to talk to him all the time, you know, to get a final blessing on things.

0: قال مصدر إيراني لوكالة رويترز إن اللمسات النهائية لم توضع بعد على اتفاق بين سلطنة عمان وإيران بشأن مضيق هرمز. أضاف أن البلدين لا يزالان يعملان على تفاصيل الاتفاق، وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لإدارة مضيق هرمز المشتركة وتقاسم إيراداته ورسوم العبور وناقلات النفط العالمية. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيزور العاصمة الإيرانية طهران اليوم، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. أضاف أن المباحثات ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي. اعتبر رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده لا تزال في حرب وأن مواقعها النووية لم تؤمن بما يسمح إجراء عمليات تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد إسلامي أن قانون البرلمان الإيراني هو المرجع الذي يحكم تعامل طهران مع الوكالة الدولية. شدد على أن الوكالة لا يمكنها تفتيش المواقع النووية التي تعرضت للقصف ما لم يتم وضع ضوابط وبروتوكول خاص بهذه المواقع واعتماده وإبلاغ إيران به. شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إمكانية تحقيق اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. نتنياهو قال إنه لا يمانع التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، لكنه استبعد إبرامه مع السلطات الإيرانية الحالية.
1: قلت لترامب إن هناك خيارا واحدا بالطبع، وهو التوصل إلى اتفاق جيد. ليس لدينا أي اعتراض على ذلك، لكنني أشك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع تلك المجموعة هناك، مع أولئك المتوحشين. أقول لكم لا يمكن التوصل إلى اتفاق.
0: تواصل واشنطن ضغوطها على طهران عبر العقوبات بالتوازي مع إبقاء الخيار العسكري مطروحا وبالتزامن مع قرار إعادة دبلوماسيين أمريكيين إلى المنطقة. أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حلفاء واشنطن بوقف الضربات على إيران حاليا وبالتركيز على الضغط الاقتصادي.
2: هل توقفت الحرب بين إيران والولايات المتحدة أم أن طبولها خفتت فقط وبالتالي تأجلت؟ المؤشرات القادمة من واشنطن وطهران توحي بأن الحرب دخلت مرحلة تهدئة مؤقتة أكثر منها نهاية فعلية للصراع. أبرز الإشارات على ذلك بدأت من قرار واشنطن إعادة عدد من دبلوماسييها إلى الشرق الأوسط بعد عمليات إجلاء وخفض الموظفين بسبب التصعيد مع إيران. الإشارة الأهم كذلك جاءت من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي أبلغ نظراءه أن الولايات المتحدة لا تتجه في الوقت الراهن إلى شن ضربات جديدة أو العودة إلى عمليات عسكرية كبرى ضد إيران، وأن التركيز انتقل إلى العقوبات والضغط الاقتصادي والحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الطاقة. لكن هذا لا يعني أن الحرب انتهت. واشنطن بحسب هذه الرسائل أبقت الباب مفتوحاً أمام الضربات إذا بادرت إيران إلى استئناف الهجمات أو اتخذت خطوة تعتبرها الإدارة استفزازية، بل إن مسؤولين أمريكيين يتحدثون عن احتمال استمرار سياسة الضغط الحالية إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، ما يعني أن الخيار العسكري لم يبلغ وإنما أجل ووضع على الرف مؤقتا. وفي المقابل تتحرك الولايات المتحدة لتثبيت مكاسبها الميدانية من إزالة الألغام وزيادة تدفق ناقلات النفط وتشديد الخناق على صادرات إيران بالتوازي مع عقوبات جديدة تستهدف ما تبقى من شرايين اقتصادها. وترى تقارير أن الحرب لم تنتهي وإنما قد تغير شكلها، فبدلا من الطائرات والصواريخ تنتقل المواجهة الآن إلى الموانئ والأسواق والنفط والعقوبات والممرات البحرية. وخفوت التصريحات العسكرية واستمرار الضغط الاقتصادي كلها مؤشرات على أن واشنطن تريد اختبار طريق الضغط قبل ربما العودة إلى الحرب المفتوحة.
0: تحولت أزمة الكهرباء في الأحواز إلى مأساة تهدد أصحاب الأعمال بعدما أقدم مربي دواجن على محاولة إحراق نفسه احتجاجا على نفوق قطيعه في مشهد يعكس حجم الاحتقان المتزايد داخل إيران.
3: الأزمة الاقتصادية تتوسع في إيران مع تراجع القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية وانقطاعات متكررة للكهرباء وضغوط متزايدة على قطاعات الإنتاج. في الأحواز تعكس واقعة موثقة بالفيديو حجم الاحتقان، إذ أقدم مربي دواجن على محاولة إحراق نفسه احتجاجا على نفوق دواجنه في مشهد يلخص تداعيات أزمة الكهرباء على أصحاب الأعمال والإنتاج. المشهد لا يأتي منفصلا عن مؤشرات اقتصادية أكثر اتساعا، فالعملة الإيرانية تواصل التراجع والتضخم يضغط على القدرة الشرائية، فيما تسببت الحرب والعقوبات والقيود على صادرات النفط في تضييق موارد الحكومة وتفاقم نقص العملات الأجنبية.
4: غير ممكن كبابا.
5: نحن نعيش حالة من الضغط والمعاناة الشديدة، إذ لدى الشباب مظالم كثيرة تجاه المسؤولين الذين أعتبرهم بكل صدق خونة، لأنهم لا يكترثون حقا لمعاناة الناس.
3: وفي الداخل الإيراني لم تقتصر التحذيرات على الشارع، إنما وصلت إلى أعلى المستويات السياسية، فرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف كان أكثر مباشرة، محذرا من أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لحماية البلاد، ومؤكدا أن إيران لن تصمد مهما بلغت قوتها العسكرية إذا كان الناس جائعين، وإذا غابت الحركة المالية والنمو الاقتصادي والإنتاج المحلي. أما واشنطن فترى في هذه المعطيات دليلا على فعالية الضغط الاقتصادي. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن أن إدارة ترامب ستواصل قطع شرايين الاقتصاد التي تدعم طهران في محاولة لعزلها ماليا واقتصاديا، لكن بالنسبة للإيرانيين تبقى المعادلة أبعد من العقوبات والحرب. أسعار ترتفع وإنتاج يتعثر وكهرباء تنقطع ومواطنون يدفعون كلفة أزمة تتعمق يوما بعد آخر.
0: تناقش السلطات الإيرانية مشروع قانون يهدف لتجريم التواصل مع وسائل الإعلام التابعة أو الممولة من دول تصفها طهران أنها معادية، وتحديدا الولايات المتحدة. بموجب مشروع القانون سيحظر التواصل مع هذه المؤسسات الإعلامية أو الوسائل الإعلامية، سيواجه المخالفون بعقوبات بالسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى 2. صور يعقب عليها.

0: أطيب التحيات لكم مستمعي راديو توأمية مع تعليقاتكم على مواضيع اليوم انطلاقا من عودة الاستثمارات الإماراتية للبنان. هل بتشوفوا هيدي بوادر ومعطيات بتبين أنه لبنان رايح لمرحلة فيها من الاستقرار؟ لأنه اليوم ما في دولة بتقوم بعملية استثمار ببلد معين أو بتفتح مجال الاستثمار إلا إذا كان فعلا فيه هونيك بشائر خير. فهيدا الشيء اللي بنأمله، هيدا الشيء اللي بنتمنى أنه فعلا يكون ماشي على الطريق الصحيح من خلال اليوم المشهد اللي عم نشوفه به لبنان، اللي هو دايما مثل حالة جنون. احنا بلبنان يعني بتحس حالك بدك تصدق وما بدك تصدق، لانه اليوم انه عم بيصير في هالاستثمارات والانفتاح الدول الخليجية على لبنان من جديد. هيدي بتعطي صورة فيها تفاؤل لمرحلة جديدة. فبالوقت يلي كمان نطلع بما يحدث في الجنوب وخاصة ببعض المناطق اللي عم نشوف الغارات الإسرائيلية اللي عم تشنها على تلت على الطاهر والأنفاق اللي حكيت عنها إسرائيل والصور اللي عم نشوفهم، أنه كمان منطقة البقاع يلي في تخوف أيضا عليها، وخاصة نحكى أنه قد يكون يعني في هناك أنفاق موجودة لحزب الله بمنطقة البقاع وحتى يعني بعلبك. فما بعرف قديش ممكن نصدق الرواية الإسرائيلية، ولكن كمان هيدا الشيء يعني بيعطي صورة بتخوف أنه استمرار هذه الحرب، وقد يكون في هناك ضربة كبيرة قد تشن إسرائيل على بعض المواقع التابعة لحزب الله. فإذا اليوم كمان المفاوضات ما في أي تحديد لموعد جديد بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وعلى أساس يعني أنه تكون بشهر أيلول، ولكن ما في شيء مؤكد، ما في تحديد لموعد مؤكد بالنسبة لهالمفاوضات. كلام السفير الأمريكي ميشيل عيسى اللي يمكن كتار يلي وافقوا، البعض يلي أكيد اعتبروا أنه تصريحات منا لمصلحة لبنان. هلأ أكيد بترك الخيار لإلكن والكلام لإلكن، هل فعلا اليوم السفير الأمريكي ميشيل عيسى كان محق بس قال أنه مش دايما إسرائيل يلي هي بدها تقوم بعملية تدمير، يعني بتطلبوا من إسرائيل الانسحاب ووقف اطلاق النار، ولكن أنتوا ما بتعملوا أي شيء، يعني ما عم بيكون في هناك مساعي لنزع سلاح حزب الله مثلا، أنه المطلوب نزع سلاح حزب الله وما حدا عم بيقوم يعني بهيدي المهمة إلا إسرائيل. يعني هيدا كلام السفير الأمريكي ميشيل عيسى، لأثار كلامه ردود فعل، ويمكن البعض اعتبروا أنه هيدا لمصلحة إسرائيل أكثر من أن يكون لمصلحة لبنان. هل بتشوفوا كلامه منطقي؟ هل بتشوفوا فعلا اليوم الحكومة اللي وعدت بنزع سلاح حزب الله مهمة الجيش اللبناني؟ نحن عنا كمان مهمة الجيش، مش مهمة أنه لا يوقف ينظم السير، مهمته لحماية الحدود لحتى كمان يفرض سيطرته وسلطته. وهون ما شوف أنه القائد الجيش اللي عم يمشي بين هيك الألغام ثباتكم، فما بعرف إذا موقفه مبرر أو غير مبرر، بس نحن كهيك نظرة عامة أنه شو مهمة الجيش بنهاية المطاف، وطالما في هونيك قرار سياسي، لأنه تخذ القرار السياسي بنزع سلاح حزب الله وسلاح فقط مقتصر على السلاح الشرعي، فهو الجيش بده قرار سياسي والقرار السياسي متخذ، ولكن عملية التنفيذ بعد في كتير من المحاذير حوله. فهيدا الشيء اللي خلى السفير ميشيل عيسى يحكي هيدا الكلام، اللي بيعتبر انه يعني انه أنتوا بتطلبوا من إسرائيل لوقف إطلاق النار والانسحاب وأنتوا ما عم بتعملوا أي شيء، يعني ما عم بتقوموا بأي مهمة لنزع سلاح حزب الله، بعده الحزب متمسك بسلاحه. خليني أسمع رأيكم بالنسبة لموقف السفير الأمريكي ميشيل عيسى، هل بتشوفوا كلام منطقي كلام حقيقي أم عندكم رأي آخر تحكوه؟ أكيد حرية الرأي لألكن عبر هوا راديو تؤمي أستراليا. بالنسبة لتسويات لشركة ميتا اللي بسبب اليوم عدم اتخاذ إصلاحات أو موضعة معطيات تحمي الأطفال والمراهقين من عملية الإدمان، هيدا الشيء اللي رح يخليها تدفع 18 مليار دولار من خلال هذه التسوية ومن خلال الدعاوى اللي تقدمت بحق شركة ميتا بسبب عدم حماية الأطفال والمراهقين من الإدمان. أنا بدي أقول المراهقين والأطفال والكبار والصغار وكبار السن كله مدمن اليوم على السوشيال ميديا، كله بحالة إدمان، كلنا مني وبجر، يعني أنا بعترف أول واحدة عنا صار إدمان على السوشيال ميديا. فخليني أسمع أنتوا رأيكم مستمعينا بهذا الموضوع، هل بتحسوا حالكم أصبحتم مدمنين على تفحص السوشيال ميديا؟ نسمع رأيكم على الهواء بهذا الموضوع اللي كتير مهم. رح نروح لاستراحة من بعدها أرأكم على الهواء.
1: تصل هلا على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: معكم دائما من راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. إذن خليني اسمع رأيكم بالنسبة لكلام السفير الأمريكي ميشيل عيسى حول نزع سلاح حزب الله، فكيف شفتوا من وجهة نظركم؟ وهذا بالإضافة يعني كمان للإدمان على تفحص الفيسبوك وأيضا إنستغرام. وخليني اسمع رأيي على الهواء بهالموضوع. هادي من رايت سيدني، صباح الخير.
1: صباح النور ست كلوديا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، صباح النور.
1: بالنسبة لكلام السفير الأمريكي، المطلوب من الجيش اللبناني أنه ينزع سلاح حزب الله، بس مش مطلوب أن الجيش اللبناني مثلا بواجهة إسرائيل من سنة 75 أو خلينا نقول قبل 75 من 48، ونحن نتعرض لاعتداءات إسرائيلية. ولا مرة الجيش اللبناني واجه الجيش الإسرائيلي. فينا نعرف ليش؟ فينا نعرف ليش أمريكا أول واحد واقف بوجه الجيش اللبناني بيتطلب؟
0: نعم تفضل.
1: يعني أنا برأيي نحل الجيش اللبناني، نوفر معاشات على الدولة اللبنانية، ونكتفي بس بقوة الأمن الداخلي، لأن الجيش اللبناني اليوم عم بيقوم بمهمات قوة أمن داخلي اللي هي عمل حواجز داخل لبنان، مداهمة نوم، مداهمة أونيك، وهذا عمل قوة الشرطة مش عمل الجيش اللبناني. فالجيش اللبناني حولوه للشرطة، وإحنا بنزرع عندنا جيش لبناني بندفع معاشات جيش وتسليح وتدريب وما بعرف شو على الفاضي، يعني ميزانية الجيش عنا على الفاضي أصلاً. يعني وأصلاً حتى أمريكا نفسه بكلام توم براس ما بدأت يسلحوا الجيش اللبناني بسلاح يقدر ينزع فيه سلاح حزب الله، فبحثنا معهم وحيرونا. يعني ما بنعرف كيف نشتغل مع الجماعة.
0: يعني بس نحن بنحط الملامة على الجيش، بنحط الملامة على الدولة، ولكن ما بنحط الملامة كمان على الحزب يلي هو خارج
1: الأراضي. الحزب وجد، حزب وجد لأنه أصلا ما في دولة، لأنه أصلا ما في جيش، لأنه ما في أصلا حدا يدافع عن لبنان. هذا السبب وجود الحزب وكل الأحزاب أصلا. يعني
0: هو دافع، هو برايك هو قدر دافع عن لبنان وقدر حمى لبنان؟ اليوم شو اللي عم بيصير بالجنوب؟ كم منطقه صارت؟
1: القوات اللبنانيه كانت اقوى من الجيش، الفلسطينيه اقوى من الجيش، حزب الله اقوى من الجيش، حركه امل اقوى من الجيش، كلهم اقوى من الجيش، كلهم مسلحين اكثر من الجيش.
0: بس كل الأحزاب وكل الفصائل عنا بلبنان، كل الأحزاب يعني سلمت سلاحها، ليه حزب الله ما بده يقوم بنفس المهمة ويكون عنا دولة قوية؟ اليوم ما عم نشوف شو اللي عم بيصير بسوريا.
1: القوات اللبنانية كيف سلمت سلاحها والأحزاب الثانية؟ ضمن تسوية سياسية. اليوم حزب الله ما ممكن يسلم سلاحه بلوي، لما اجى ميشيل عون بده يسلم سلاح القوات اللبنانية بلوي فتنا بحرب أهلية طاح دمرت فيها المناطق الشريكة لهذا سوا. وكمان حزب الله اليوم إذا بدنا نفوت نحن بحزب الله بنرجع سلاح بالطريقة اللي هن عم بيفرضوها فايدين على حرب أهلية طاحنة. يا بدهم ينزعوه بحل سياسي شامل يشمل فيها حزب الله، يا يعني ما راح يقدر ينزع حزب الله من أمريكا ولا غيره.
0: شكرا هادي على مشاركتك. بس سؤال أخير، أنت مدمن على الفيسبوك؟
1: هلا يمات شوي بس بسبب شغلي إنه بدل أنا كتير عطرات وهيك، يعني الحمد لله هادي شوي عم تخليني ابتعد عنه، بس لو قاعد بالبداكير بيصير مدمن. يعني
0: عظيم. رح نروح نحن وياكم كمان لمداخلة معنا علي من روكدال سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: صباح النور علي.
2: هلا كلنا ضد الحرب وما بنحب حدا، يعني اللي كان باي حزب او باي او بالجيش او بالدار، ما بنحب حدا انه يموت. بالنسبه للجيش اللبناني، يعني هلا اي اختراق يصير من سوريا على الجيش اللبناني، قتلوا عسكري 2-3 بسوريا، الجيش رح يسكت الجيش اللبناني عشانه ضعيف. عم تفهم علي؟ مثل ما هلا عم يسكت قد ايه قتلوا يا اختي. المشكله مع الحزب ما اختلفنا، بس قد ايه اسرائيل قتلت من الجيش اللبناني؟ ما ولا شفنا شيء من الجيش اللبناني. نحن ما بنتمنى يعني حدا يموت لان كان من اي اولاد بلدنا، يعني ما بنتمنى منه حدا يتعرض لاذى. بس هلا مثلا اذا لو افترضنا هذا اللي صار على حدود سوريا وقتلوا من الجيش اللبناني وعملوها قبل، عرفتي كيف؟ وقت استعملوا مش جوزيف عون لنهر البارد الأمريكان وكذا، وبتعرفي كيف فوتونا بالطبخة يعني.
0: شكرا لك علي. خلينا كمان أطرح عليك نفس السؤال، بتحس حالك مدمن على السوشيال ميديا؟ ما مشي الحال. رح أروح لعند سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
3: صباح صباح النور لعليك بدها مكلون.
0: يا هلا صباح النور.
3: دام السامعين الكرام.
0: تفضل.
3: مكلود الكلام اللي قوله السفير عيسى ما هو حق فيه بالمية مية. اليوم تتخلي الدولة قوية قدام المجتمع الدولي بهالظرف هذا، لأنه بلشت الاستثمارات تجي على لبنان لحتى يستثمر بجميع النواحي. اليوم على حزب الله معروف أنه خلص إيران كبلوة كبير وعم بتفرط من الداخل. اليوم لازم حزب الله يسلم السيحه للدولة بقى ويقول للدولة وين في المخابئ الأسلحة والأنفاق، لأن الجيش اللبناني هو اللي سلم حزب الله الجهات الأمن بلبنان وبالجنوب، وهو ده اللي قعد على جنب لأنه كان الجيش اللبناني مخروق. اليوم عم يتبين كثير من الضباط والعقدة لحديث الآن، حتى القضاء العسكري الفاسد اللي كان عم يتعامل مع النظام السوري السابق لضرب المؤسسة بلبنان وجعل لبنان ورقة لعب.
0: شكرا على المداخلة، هيدا رأيك سعيد. رح نتابع نحن وياكم من تؤمين مع فاصل، من بعدها جولتنا مع أخبار الساعة 9.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الأخبارية ومباشرة عدواني أستراليا.
0: ألقت الشرطة في سيدني القبض على رجلين بعد ضبط مخدرات تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليون دولار بمنطقة غرب سيدني بأولد جيلفورد وإدمونسون بارك. أيضا في عناوين هذا الصباح، يقول خبراء اقتصاديون إن احتمال قيام ريزيرف بانك أوف أستراليا برفع سعر الفائدة أصبح أكبر بعد صدور أحدث أرقام التضخم، وقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.1% خلال العام حتى شهر جولاي. السلطات في أستراليا تصرح أن هناك 34 من الأستراليين بين مئات الأجانب المفقودين بعد الفيضانات المفاجئة المميتة التي ضربت منطقة تيبت بوردر بنيبال، وتم تأكيد وفاة أكثر من 150 شخصا مع مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات. مع مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات من هالوقت بتابعوها عبر راديو تؤمي.
6: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدواني أستراليا.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز للأخبار من قناة الجديد. انتهت أعمال الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي والذي استضافته الهيئات الاقتصادية اللبنانية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. لمزيد من التفاصيل معنا مباشرة الزميل إبراهيم الغريب. إبراهيم أهلا بك. هي عودة إماراتية إلى بيروت في هذه المرحلة وطبعا في أمس الحاجة في ظل كل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وفي ظل كل التحولات في هذه المرحلة، ماذا في تفاصيلها وعناوينها؟ تفضل.
1: ريف، قبل الغوص في تفاصيل هذا الملتقى وأيضا الأهداف التي تم عقد هذا الملتقى من أجلها، بدا واضحا خلال الكلمات التي ألقيت توق الإماراتيين للقاء اللبنانيين وتوق اللبنانيين إلى لقاء الإماراتيين. هنا نتحدث على صعيد رواد الأعمال وأيضا الاقتصاديين. هذا الملتقى الذي ضم حوالي 80 اقتصاديا ورائد أعمال إماراتيا إلى جانب رجال أعمال ورائدات أعمال لبنانيات ولبنانيين في هذا الملتقى، أيضا أسس وقعت فيه مذكرة تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني. بدا واضحا أيضا ريف خلال هذه الكلمات الترحيب الإماراتي بهذه الشبكة العنكبوتية الاقتصادية اللبنانية التي عادت لتنتعش مؤخرا من بيروت إلى دمشق وصولا حتى إلى الإمارات. وأيضا هذه مقدمة بحسب الأشخاص والرواد الذين قبلناهم، مقدمة لأن يمضي لبنان قدما باتجاه تشبيكات اقتصادية وأيضا تجارية مع كافة الأقطار العربية، وهذا ما يعول عليه بالمناسبة الوفد اللبناني وأيضا رجال الأعمال اللبنانيين الذين حضروا إلى هنا. في هذه الأثناء تعقد محاضرة أو ندوة تضم رجال أعمال إماراتيين ولبنانيين، في الوقت عينه أيضا تعقد لقاءات ثنائية تجمع بعض الوزراء اللبنانيين بشخصيات اقتصادية إماراتية هنا. كذلك أيضا كان هنالك توقيع لعدة مذكرات تفاهم، إضافة إلى كما ذكرت هذه الحفاوة وهذا الترحيب بعودة لبنان إلى المشهد الاقتصادي وإلى المشهد التجاري. أول أعمال المجلس الإماراتي اللبناني علمنا أنها ستبدأ اليوم، أي بعد ساعات قليلة من توقيع اتفاقية أو مذكرة تأسيسها، وهذا بحسب مصدر إماراتي للجديد هو إن دل على شيء فإنه يدل على السرعة والرغبة الإماراتية في إنجاز والإسراع في هذه الأعمال الاقتصادية والتشبيك الاقتصادي مع لبنان. وقد تم الاتفاق على أن تعقد اللقاءات الأولى بعد ساعات من توقيع هذه الاتفاقية للدلالة على نية الإمارات العربية المتحدة بالإسراع للعمل والتشبيك مع الجمهورية اللبنانية. غدا سيكون للوفد أيضا لقاء مع فخامة رئيس الجمهورية، كان هنالك كلمة لعدد من الوزراء اللبنانيين. كما ذكرت أبدوا ترحيبا حارا بعودة الإمارات إلى الاستثمار في لبنان، وكذلك أيضا كان هنالك كلمات إماراتية أبرزها كلمة وزير التجارة الخارجية الشيخ زايد بن أحمد الزيودي، والذي أيضا رحب فيها بعودة لبنان إلى المشهد الاقتصادي العربي. عموما الفعاليات ما زالت مستمرة، اللقاءات الثنائية ما زالت مستمرة، على أن نوافيكم بكل جديد فور وروده. ريف،
2: يشهد العالم حاليا تحولات متصارعة في أنماط التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، وفي ظل هذه المتغيرات أصبحت الشراكات الاقتصادية الفاعلة أكثر أهمية من أي وقت مضى، ليس فقط لتحقيق النمو وإنما لتعزيز القدرة على المنافسة والاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق العالمية سريعة التغيير وضمان المرونة والاستمرارية. من هذا المنطلق تأتي أهمية هذا المنتدى والذي يجمعنا اليوم، فهو ليس مجرد منصة للحوار وتبادل الأفكار، بل مساحة عملية لاستكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء شراكات نوعية وتطوير مشاريع قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية لاقتصادي البلدين الشقيقين وأيضا للقيام بإضافة للمنطقة. وأثبتت التجارب الناجحة حول العالم أن الحكومات تستطيع أن ترسم الرؤى وتوفر بيئة الأعمال الممكنة للنجاح، ولكن يبقى القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والابتكار وخلق الوظائف واستقطاب الاستثمارات. ومن هنا فإن نجاح العلاقات الاقتصادية بين الدول يقاس في نهاية المطاف بعدد الشراكات التي تبنى والاستثمارات التي تنفذ والفرص التي تخلق على أرض الواقع.
3: نحتاج إلى دعم أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم، واستعادة السيادة مزدوجة الهدف، وقف الحرب وإنهاء الاحتلال والحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية وسلامتها من جهة أولى، ومن جهة ثانية بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة فتكون صاحبة القرار في الحرب والسلم دون سواها وتمتلك حصرية السلاح. واستعادة السيادة متلازمة مع عودة المهجرين إلى ديارهم وتأمين شروط الحياة لهم وإعادة بناء ما تهدم، وهذا ما يرتب على الدولة مسؤولية كبيرة في رعاية مواطنيها وحفظ أرواحهم وأرزاقهم وتقديم العون لهم.
0: تعرضت بعد ظهر اليوم دوحة كفر رمان ومحيط تلة الدبشة لقصف مدفعي متقطع من مدفعية العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان. أقام حزب الله حفلا تكريميا للشهيد محمد علي بيضون أبو غازي في بلدة الشهبية، وذلك بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي إلى جانب أعضاء من قيادة منطقة جبل عامل الأولى وعوائل الشهداء، إضافة إلى فعاليات وشخصيات وعلماء دين وحشود من الأهالي. هذا وعدد الجشي في كلمة له الأضرار الناجمة عن الاتفاق الإطار محذرا من الأطماع الإسرائيلية في لبنان.
4: إن السيادة تبدأ بتحرير الأرض ودحر الاحتلال وردع العدوان وحماية الشعب وأرزاقه وتسليح الجيش الوطني وتزويده بالقرار السياسي لمواجهة العدو. أما التلطي فليكن واضحا للجميع، للقاسي والداني، إن التلطي خلف موضوع حصر السلاح في ظل الاحتلال والعدوان يندرج في إطار المؤامرة الوجودية على شعبنا وعلى أهلنا، ولن نسمح بذلك مهما غلت التضحيات ومهما كانت التحديات.
0: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لم يقتل، وقال في حال فارق مجتبى خامنئي الحياة فالإيرانيون ممثلون بارعون. ولفت ترامب إلى أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كلتيهما فعالة، مؤكدا أن لا جدول زمنيا محددا للعودة إلى طاولة المفاوضات، وقال لست في عجلة من أمري. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه إذا دخلت أمريكا عن وضع العراقيل وعادت إلى مدخل

0: صباح الخير لكم مستمعينا عبر راديو توأمي أستراليا مع زميلنا محسن. رح نتابع بخلال هالوقت. يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: صباح النور لحضرتك كل المستمعين كلود.
0: صباح النور محسن. اليوم تغير شوي التايم لكن رح نتابع معك أكيد أهم القضايا المتعلقة بالشأن المحلي، خاصة امبارح شفنا نسبة التضخم اللي تراجعت من 8 شهور لأدنى مستوى لها، ولكن بعد في كتير من المخاوف حول اتخاذ بنك الاحتياط خطوة برفع أسعار الفائدة. فشو عندك تعليق يعني وكيف تقييمك يعني اللي ما قد تقدم عليه ميشيل بولوك رئيس بنك الاحتياط؟
1: طبعا في كتير من العوامل اللي بتؤدي الى رفع الفوائد على القروض المنزلية. اول شيء هي ارقام العاطلين عن العمل اللي زادت بهذه الكورتا، بالإضافة الى موضوع موضوع عدم إنتاجية، عدم وجود أي برنامج لتحسين الوضع الإنتاجي بأستراليا. يعني الحكومة مش عم تاخد خطوات كبيرة لضخ أموال بالسوق، بالإضافة إلى القيمة الشرائية للدولار الأسترالي اللي هي منخفضة جداً. ما في زيادات كمان بالأجور بشكل جيد لمحاولة فرض واقع على البنك الاحتياط لتخفيض الفوائد. ما فمشان هيك اليوم في خوف انه يكون في قرار من بنك الاحتياط او استمرار الفائدة على ما هي عليه او رفعها بالاجتماع المقبل. فكتير من العوامل اللي بتبين انه مش بس ارقام التضخم اذا انخفضت بصورة بطيئة بتأثر على قرار بنك الاحتياط، في كتير من العوامل الاخرى اللي ذكرتك.
0: نعم، يعني هون بيجي هذا القرار اللي ممكن يكون قرار بنك الاحتياط برفع أسعار الفائدة اللي رح تأثر بشكل كتير كبير اليوم على أصحاب القروض السكنية اللي كمان عم بيواجهوا مشكلة كتير كبيرة بتراجع أسعار المنازل وخاصة مشتري البيت الأول.
1: طبعا بعدين في كتير من الضجة الإعلامية حول تأثير الحرب بأوكرانيا و الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إنه إلها علاقة برفع الأسعار وخصوصا أسعار النفط. أنا عم شوف إنه أسعار النفط لم ترتفع يعني ما صار في ارتفاع مثل ما كان متوقع أن يحصل، إنه برميل البترول رح يصير $300 أو أكثر من هيك، ظل محافظ على وضعه. حتى بالولايات المتحدة الأمريكية أسعار الوقود كلود ربما مثل ما كانت بوقت جو بايدن بعدها أو بارتفاع كتير كتير ضئيل. يعني هذا الارتفاع اللي حصل هذه الحرب ما أثرت عليه أبدا. فاليوم الحكومة عم تحاول أنه تحط كل اللوم على الحرب بأوكرانيا وشرق الأوسط لتبرير فشلها بمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي بأستراليا، وهيدا مش عم ينجح، لأنه اليوم كل الأنباء عم بتقول أنه ما له تأثير كتير كبير. له تأثير ولكن مش التأثير اللي الكبير اللي بيأثر على الوضع الاقتصادي وعلى استمرار بنك الاحتياط برفع الفوائد. يعني الحكومة عندها عجز تام بكل القطاعات المنتجة بأستراليا، مشان هيك في عنا هذا الركود الاقتصادي أو التضخم.
0: نعم، يعني اليوم كمان الاجتماع الوطني ما بعرف إلى أي مدى رح تنجح الحكومة بوضع خطة لمعالجة الهجرة اللي هي كمان العنوان الأساسي رح يكون بالانتخابات المقبلة، خاصة منافسة بولين هانسن بهيدا الموضوع اللي أدى إلى ارتفاع شعبيتها بشكل كتير كبير. واليوم حكومة العمال وحكومة البانيزي عم تسعى يعني لإيجاد حل، هل برأيك رح تنجح؟
1: ما بعتقد أنه رح تنجح، لأنه لو بدها تأخذ قرارات بهذا المجال وخصوصا قضية الهجرة اللي لها كتير كمان تأثير على الوضع الاقتصادي وعلى رفع ارتفاع أسعار الأجارات بأستراليا، بالإضافة إلى العجقة الكبيرة على الطرقات وعلى المدارس وعلى المستشفيات. يعني هذا الموضوع ما بده دراسة، بده قرار من الحكومة، والحكومة عندها كتير دراسات حول هذا الموضوع، بده قرار يعني يكون أنتوني ألبانيزي عنده ركاب تياخد هذا القرار، وأنا برأيي مش رح ياخد هذا القرار. مشان هيك بولين هانسن اللي عم تركز كتير اليوم على موضوع الهجرة وعلى تخفيض الأرقام من 220 أو 230 ألف سنويا إلى 130 ألف، بالإضافة إلى رفض استقبال طلاب بالشكل كتير كبير، لأنه هودي الطلاب بيجوا بيدرسوا هون وبي خلفيتهم انه يبقوا باستراليا. فمشان هيك هذا الموضوع بده قرار صارم وتوافق بين الاحزاب الكبرى، ووضع مصلحه استراليا قدام اي مصلحه اخرى. كلود، اليوم عم نشوف في كوارث عم بتصير من الهجره غير المدروسه.
0: هائل يعني اليوم.
1: طبعا طبعا
0: رح نتابع معك يعني كمان اليوم الانقسام اللي حاصل داخل حزب الأحرار محسن على التحالف مع بولين هانسن أو عدم التحالف مع بولين هانسن، شو تعليقك؟ وبحب أرجع ذكر هون ونوه لكل اللي عنده أي مداخلة، حابين تطرحوا أي سؤال أو تعطوا رأيكم بهالمواضيع، فيكم تتواصلوا معنا على 02-96-533-0. محسن، شو تعليقك على هذا الانقسام داخل الائتلاف؟
1: الواضح اليوم انه السيد اندرو هاستي عضو البرلمان بولاية غرب استراليا بلش يهاجم بولين هانسن منذ عدة اشهر، بدل التركيز على مهاجمة الحكومة واداء الحكومة عم بيهاجم حزب امي واحدة بسبب خوفه من خسارة موقعه او مركزه او الشعبية اللي بيتمتع فيها، لانه بولين هانسن وحزب امي واحدة رح يوضعوا مرشح في منطقة أندرو هاستي للحصول على هذا المقعد. كان من المفترض عليه أنه يكون في تنسيق بينه وبين حزب الأحرار، قيادة حزب الأحرار بهذه المنطقة، للاستفادة من وجود بولين هانسن وترشيحها لأحد المرشحين هناك، لحتى يقدروا يوصلوا حدا منهم. يعني أي أما من حزب أمي واحدة أو استمرار أندرو هاستي، اللي بيّن أنه بسبب هذا الموقف اللي أخده عم بيصير في خلاف كتير كبير بينه وبين رئيس حزب الأحرار لولاية غرب أستراليا على خلفية هذه الانتخابات الفرعية اللي راح تصير بمنطقة سيكريت هابا. وهذا اللي بيبين انه هذا الخلاف مش بس بويست استراليا، هذا الخلاف في كتير بكتير من المناطق والولايات الاسترالية، وخصوصا الخوف من نجاح بولين هانسن بالتغلب على حزب الاحرار. فلازم يكون في توافق لمواجهة الحكومة وحزب العمال بكل المقاعد النيابية اللي رح تصير بالانتخابات المقبلة.
0: يعطيك ألف عافية محسن، شكرا لك وأكيد نهارك سعيد. رح نتابع،
1: شكرا لك،
0: تحياتنا. رح نكمل نحن وياكم إذن مشوارنا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع فاصل قصير، ومن بعدها نتابع مشوارنا مع البريكفاست شو.
2: Australia. Lock it in right here on the one channel. 2M. The only channel. 2M. The original channel. Where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: نجمة نانسي عجرم استمعتوا لها من راديو تؤمي أستراليا. رح نكمل نحن وياكم لقائنا الصباحي مع تعليقاتكم على الهواء لكتير من المواضيع اللي أثرناها اليوم انطلاقا من الدعاوى اللي كانت بحق شركة ميتا الملكة للفيسبوك وإنستغرام اللي رح عملت يعني تسويات بقيمة 18 بليون دولار بسبب عدم اتخاذ إجراءات بتحمي الأطفال والمراهقين من الإدمان على تفحص الفيسبوك. ولكن اليوم مشوف يعني مش بس الأطفال والمراهقين اللي أصبح عندهم إدمان على الفيسبوك، صاروا الكبار والصغار والعائلة كلها صارت مدمنة على الفيسبوك. كنا حكينا عن هذا الموضوع أنه اليوم بس تجتمع العائلة بتلاقي كل حدا ماسك هالموبايل فون كل شوي وتاني بتفقدوا خبر جديد. هلا بتفوت على أساس بدك تعرف خبر واحد، ولكن تبقى ربع ساعة عم بتقلب بالصفحات كل ما طلع لك خبر بتقول شو فيه بعده شو فيه اللي بعده، فهيك بتروح معك أقل ربع ساعة أنت عم تقلب صفحات الفيسبوك أو الإنستغرام. فهل صارت معكم؟ هل فعلا قدرتوا عملتوا كنترول على يعني كنترول على حالكم، بتحددوا الوقت قد ايه مسموح تضلكم فيه على الفيسبوك؟ خليني اسمع رايكم قد ايه اثر بحياتكم، قد ايه غير بحياتكم الفيسبوك، قد ايه هو مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ايه كان العكس نتيجته كان هو التباعد الاجتماعي. اليوم فعلا حتى إذا بدك تهني أو إذا بدك تعزي صرت بتستعمل التواصل الاجتماعي، فوين بيكون هذا التواصل الاجتماعي؟ يعني كمان في موضوع كتير مهم، إذا أنت رحت ل يمكن رحت يعني بشكل أو بآخر لحتى يعني كمان تعمل آد لشخص أو حدا يعمل لك آد، بتلاقيه أوين فات لعندك على الخاص، أوين لمجرد أنت قبلت مثلا يعني يكون الصديق لك على الفيسبوك لحتى تتشاركوا بعض المعلومات، أوين بشك عليك على الماسنجر وكأنه شخص بيعرفك من زمان أو بده يتعرف، أو بتصير يعني هذه الأمور اللي بيصير في دخول بالأمور الخاصة والخصوصيات. خلينا نتابع مع فنار من بوزي بارك سيدني. صباح الخير لك فنار.
1: صباح الخير ستكلوز، صباح الخير للمستمعين جميعا.
0: يا هلا صباح النور.
1: أعتقد موضوع الفيسبوك ما يعتبر إدمان برأيي الخاص أنا، مثل المواقع الأخرى على سبيل المثال مثل التيك توك. التيك توك يعني في ناس مدمنة عليه، يعني حسب ما نشوف أنا بشوف ناس صبح وظهروا بالليل على التيك توك. موضوع الفيسبوك يعني أنت راح تقري موضوع وتخلصين منه، مجرد أنه مثلا عندك أولاد، عندك إخوة، عندك أولاد عم بيحطوا مناسباتهم بتعلقي عليهم بعدين. نعم. ما فيكي أنت مثلا أجيبك أنت المثال حتى تفتهمين قصدي، مثلا بنتك. نعم. لو حطت شغلة على الفيسبوك راح تكونين مضطرة أنه تشوفيها، راح يبين عندك بالتليفون أنه في شغلة نزلت، فأنت مضطرة تشوفيها لأنه هذه بنتك أو ابنك أو نعم. ابن عمك.
0: صحيح صحيح.
1: أنا فهذا ما يعتبر إدمان. أنا في عائلة أوجههم تحية في أمريكا، زوجوا ابنهم يعني قرايبي، أنا خابرته وسلمت عليهم وباركت لهم، بعدين نعم. حسيت أنه زعلانين. ليش يا زعلانين؟ لأنكم ما علقتم على الصور تبعت الحفلة. طيب أنا ما
0: ما حطيت لايك صحيح.
1: أنا ما خابرت وسلمت عليكم مباركتكم، يعني إلا أنا شفت الصور بس بصراحة ما علقت. طيب زعلوا من عندي. فالفيسبوك ما يعتبر مثل المواقع الأخرى يا ست كلود، ثقي أنه في مواقع الواحد يدمن عليها. أنا بشوفها ومع الأسف يعني هاي المواقع الأخرى أكثر من 95% سلبية أكثر ما هي إيجابية. نعم. يا ريت لو نعم. لو ظلت على الفيسبوك يا ريت كنا بخير.
0: بكل أحوال أدي تقريبا أنت بنهار أديش بتقعد على الفيسبوك؟ بتحس حالك أنه مدمن عليه؟
1: لا لا لا أبدا أنا يعني
0: طيب بكل مرة بتفوت على الفيسبوك بكل مرة بتفوت نعم. على الفيسبوك أدي بتصرف وقت؟
1: حسب الموضوع يعني في موضوع مثلا
0: هلا بتبقى على موضوع هلا بتبقى على موضوع ولا مواضيع بتجر بعضها؟
1: لا لا انا وقتي ضيق يعني الصبح انا هسه بسوق وبحكي معك ستكلوت يعني انا بكون نعم. بالشغل اوكي لما ارجع انت سالتيني انا يعني وانا بجاوبك عن شخصي انا طيب انا برجع باخذ لي حمام باكل لي شوي بقعد لي 15 دقائق ايش اخذ لي غفله نوم طيب أصحب الليل شوية نرجيلة شوية كرزة خلص النهار أنا جاوبتك عن شخصي أنا فأنا لو نعم. عندي شوية مجال أوقف بين كاستمر وكاستمر يمكن بشوف تعليق نزل أو واحد نزل نعم. أو فصورة بقرأها حسب عزيز. الموضوع إذا كان الموضوع مهم يفيدني يعني بأخذ أخلص الموضوع قراءة بس إذا كان عزيز. موضوع تافه يعني طبعا مو بس أنا أي واحد
0: يتمروا عليه مرور
1: ما يهم الأمر نعم
0: نعم فنار بدي أشكرك وأتمنى لك نهار حلو ميرسي لاتصالك
1: شكرا لك
0: يا هلا يا هلا منتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا من موضوع ميتا اللي اليوم رح تدفع 18 مليار دولار نتيجة التسويات اللي قامت فيها مع كتير من الدعاوى اللي تقدمت بحقها من عدد كتير كبير من الولايات الأمريكية نرجع لموضوع السفير الأمريكي بلبنان ميشيل عيسى تصريحاته اللي أثارت جدل كتير كبير عنا بلبنان ما بين مؤيد ومرحب باللي قاله وما بين اعتبر أنه عم بيكون دايما إلى جانب إسرائيل يعني عم بيعطي الحق لإسرائيل اليوم بيقول أنه أنتوا دايما بتحطوا الملامة على إسرائيل وأنتوا ما عم تقوموا بأي شيء يعني بتقول مثل ناطرين إسرائيل حتى تقوم هي بالمهمة إن كان بالنسبة لمحاولة نزع سلاح حزب الله وعم تطلبوا منا الخروج اليوم من لبنان وأنتوا ما عم تقدموا أي شيء أو ما عم تعملوا أي شيء هل بتشوفوا كلام وكلام منطقي هل بتوافقوا على كلامه يعني تركين المهم يتنزع سلاح حزب الله لإسرائيل بالوقت الجيش اليوم اللبناني في عنده أكيد قائد الجيش محاذير معينة لأنه عنده خوف كتير كبير من الاصطدام بحزب الله وهيدا اللي ممكن يجرنا لحرب أهلية فكيف بتشوفوا اليوم موقف قائد الجيش العماد أردولف هيكل والكلام الأخير اللي سمعناه من قبل والسفير الأمريكي بلبنان ميشيل عيسى 02-965-330 عم نتابع نحن وياكم مع أراءكم مع مداخلاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق هل بتوافقوا السفير الأمريكي الأخير على موقفه هل شفتوا أنه عم بيعطي الحق لإسرائيل أو عم بيكون داعم لإسرائيل أكثر ما عم بيكون داعم للبنان بالوقت يلي للأسف نحن يعني كمان عنا بلبنان ما عم نستفيد من هيدي الفرصة لأن كل أكثرية المستشارين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هني من أصول لبنانية يعني ما بعرف إلى أي مدى نحن ما عم نعرف نستغل هيدي الفرصة ليكون فعلا في هونيك دعم أمريكي ورعاية أمريكية أكبر للبنان

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون

0: بعامة تعليقاتكم ومداخلاتكم على عدة مواضيع أثرناها. انطلاقا من موضوع السوشيال ميديا واليوم التسوية اللي انعملت مع الرئيس التنفيذي لميتا واللي أدت إلى دفع 18 بليون دولار، هيدا بالإضافة كمان لموضوع الكلام والتصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي ميشيل عيسى. معنا جان من باشبول سيدني، صباح الخير.
1: صباح النور لإلك ولجميع المستمعين بهالتأس المبورد، مع أنه كان تنين ربيع وشهيتين نطلع نقعد بالبارك تنين، كنت مكان تأس حلو.
0: نعم أنا. نعم صحيح صحيح عبسمعك جان عبسمعك.
1: فليك بس بدي أسأل لمين بقى تردوا المصريات ميتا
0: لمين بدأت تردهم؟ للدعاية واللي تقدموا عليها؟
1: عدد كتير اللي رفعوا دعاية.
0: نحن ما طلعنا شيء يعني. لا أبدا
1: طلعنا ألفا. ليش ما أنت ليش نقدم دعوة معهم؟
0: ليه بدك تقدم دعوة؟ هيت لشوف شو القصة معك؟
1: القصة مثل كل القصص العالم يعني، مش شيء غريب. إذا قاعد بالسهرة أنا ومرتي ببعت لها على الواتساب يمكن تسمعني أكثر ما أحكيها، أو أنت بحكيها هيك بتطلع هي ما ردت شيء، بتكون متاخدة بالواتساب يعني طلع شي فستان جديد قدامها أو طلع شي ساعة جديدة شي هيك، بتكون متاخدة فيهم أكثر مني. أو أنت بتمنى أكون فستان أنا.
0: تعرف صارت معي أنا من يومين هذه الخبرية. ما كنت متاخد يعني كمان بخبرية مرقت معي على الفيسبوك، عم بيعيطولي من برا وهيك، أنا قاعدة بالسيارة وهني عم بيحكوني من خارج السيارة كمان. بقيت فترة يعني اللي احترديت عليهم، يعني مش بس أنت، هيدي مشكلة كلنا صرنا منعاني منها،
1: كلنا بعينه منها. حتى بنت بنتي يعني من بارح طشين عنا عيط لها أنجي أنجي، ما لا حياة من تنادي رايحة متاخدة بالجسم التليفون قدامها، ما بتردش تتنجزية تتنتبه لك يعني. وحتى نحن مثل ما تقول انت كبار وصغار، وين بتفوتي تتشوفي خبر وبتروحوا لك شربع ساعة خبر ورا خبر. يعني مشكلة
0: صحيح.
1: مشكلة من المشاكل يعني، هاي راح تكون هذا. حتى الذكاء الاصطناعي كله بيخوف يعني، لك نهار عمين مقابلة مالك مكتبي بعتد مقابلة مع شخص شيء بيخوف يعني، شيء بخوف. حتى بدي ركبه شو اسمه بالدماغ الإنسان بتاخد معلومات من الكمبيوتر، صارت يعني شيء بخوف.
0: حتى
1: في شغلة تانية، في شغلة تانية
0: بيريح حتى يقدم على وظيفة. إذا كنت رايح تقدم على وظيفة يمكن تطلع يكون عندك المعلومات، في حال حطيت هذه الشريحة بدماغك تكون أشطر من اللي عم بيوصفك يعني المعلومات اللي ممكن توصلك.
1: المقابلة هاي سمعت
0: المقابلة، في اشياء بتصدقها، في اشياء بتصدقها، في اشياء ما كثير هيك بنقدر نستوعبها
1: يعني. ما فيكش ما تصدقيش، انت كنت بتحلمي يوما ما، نحن بلبنان كنا التليفون هيك البرم كله نكبسه ساعتين تتعلق النمرة، كنت بتحلمي يوما ما تقعدي بالحقلي تلفني من تليفون ما فيش شريط موصول عليه، ما كان كله حلم يعني الموجود هذا. وبعدين التلفزيون فيها، التلفزيون اذا في مباراه تحطه على البلكون ويصير الانتين نزيحه يمين شمال تنشوف هيئه الزلمه هيك موديل نعرفه نميزه الزلمه من الشجره. هلا اني وين على التليفون كنت رايح بالعربيه تحضري المباراه وبعد التفاصيل يعني. لا كله معقول يصير يوصل يعني، بس بخوف. حتى هو بيقلك العمل البرنامج بيقلك أنا بخف منه، هو المبرمج والزلمة يحجز بالمطعم بخف منه بيعمل إيش أوقات مش هو بيعطيه أوامر. بس في شغلة لفتتني اليوم بأحد المستمعين حكي عن الجيش إنه بيردش على ضربي من إسرائيل، ما بيردش. إنسان الله عطي رأسه براسه حكمي. هذا اليوم واحد أبضاي أنا جيت اتمرجلت فقعت ولبطع أجره وبيكسر، بعرفه إنه أخوة رح يكسر لي بيتي، بلبطع أجره ولا بستعمل الحكمة اللي براسي؟ ما بعرف. في ناس يمكن ما بعرف هذا لاغيين وهذا الطابق الفوقاني ومستعملين بس بيعتبروا حلم بالقوة بالسلاح. الإنسان في رأسه في براسه حكمي. جيش لبناني عرف بيعرف حلو إذا ضرب أزيفة وحدة على الجيش الإسرائيلي رح يدمر له سكن بأمه وأبوه، مش بإمكاننا نحن نرده. وين بزر بشتغل؟
0: عندك بس هيك هيك بشكل سريع قبل ما انتقل الى الاخبار، تعليقك على كلام السفير الامريكي، عندك اي تعليق حول
1: بدنا نفسر كل واحد وكل واحد يشوف شو اسمه من جهه، يعني هو من جهته عم يحكي، ما هو كامريكاني اكثر من لبناني، هل يعني هو بيمثل دوله امريكيه؟ انه اليوم عندي شرط، انا
0: سبب تفيت
1: اسرائيل، ما بننكر لا ابدا، بس هو اليوم بيمثل دور الامريكانيه، واليوم انا بتقول لك سبب تفتت اسرائيل علينا هو حزب الله ضرب عليها، شيلوا سبب تخلي اسرائيل تنسحب، يعني كل واحد عم يحكي من جهه من جهته هو، ونحن اللبنانيه بهمنا اثنيناتهم يحلوا عنا، بس لبنان يرتاح. هيدي المبادره امبارح من ابو ظبي شو اسمه يعني الاماراتيه، المبادره هيدي رائعه، هيدي عم نبلش يعني داش طلوا، مش نحن حطينا على الهامش، حطينا برا، نشكر رب نرجع ردوا لبنان يمكن على السكه مظبوطه ان شاء الله. ان شاء الله الله يعطي الله يعطي الحكمه لحزبه يعرف ايش بده يتصرف بلبنان، تحب لبنان اكثر ما يحب غيره. بتمنى لك نهار حلو وخلص.
0: وانا كمان ميرسي جان، اهلا وسهلا فيك بشكر اتصالك، وبتمنى لك كمان نهار حلو. تحياتنا، واكيد رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو أمي أستراليا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا بالساعة المقبلة. موعدنا مع جولتنا الإخبارية بعد لحظات من الوقت لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. 2ME maximum heat and more maximum music
2: maximum heat 2ME Australia. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
6: TME Australia News. ABC News.
7: Michael Black with the top stories. Search and rescue operations are underway in Nepal and Tibet after flash floods hit a popular hiking region, leaving 150 people dead and hundreds more missing, including dozens of Australian tourists. Prime Minister Anthony Albanese says Australian officials are urgently working to confirm their welfare. The death toll is expected to rise significantly, with the hardest hit areas along the Nepal-Tibet border cut off by road and rescue helicopters unable to land. Australian citizenship will become a condition of holding a gun licence following an agreement reached at yesterday's National Cabinet. There will be some exceptions for work-related firearm use. The government's gun buyback scheme also remains open to all states and territories, although Queensland and the Northern Territory have refused to take part. The Australian energy market operator says further investment in electricity generation will be needed amid a rush to build data centres across the country. By 2036, data centres are forecast to consume nearly as much electricity as all homes in New South Wales and Victoria do today. National Cabinet's agreed to new rules to manage the data centre boom, allowing Queensland and the NT to use gas or coal to power the facilities rather than exclusively renewables. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
8: الرئيس الأمريكي يؤكد ثقته في تحقيق نصر قريب على طهران والسلطات الإيرانية تضع شروطا للسماح بتفتيش منشآتها النووية نتنياهو يلوح بموجة استيطانية كبرى في الضفة الغربية وتحذيرات دولية من مخاطر كارثية قد تنجم عن انهيار وقف إطلاق النار في غزة إيطاليا تؤكد أنها ستستضيف الجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الشهر المقبل تقارير تكشف أن روسيا قد تكثف من هجماتها على مناطق أوكرانية بما فيها كييف بعدما خلصت إلى فشل الخيار التفاوضي أهلا بكم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في تحقيق انتصار قريب في إيران كما حدث في فنزويلا وأكد ترامب أن القوة البحرية وقدرات الجيش الأمريكي بجانب الحصار الاقتصادي سيؤدي لتحقيق انتصار كبير في إيران
9: We have great open. We took out 22 boats last night. We have people coming in. The blockade, our Navy has been unbelievable. Our military has been unbelievable. The combination, but and our financial strength that we built it up so much, like you wouldn't believe in a year and a half. Our financial strength is unbelievable. And those things are going toward a very big victory. We had the victory in Venezuela, and we're going to have a big victory here very soon.
8: كما استبعد الرئيس الأمريكي أن يكون المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد مات لكنه أكد إصابته بجروح بالغة.
9: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body, the arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead. And if he is, they're putting on a pretty good show because they talk about, you know, going back to talk to him all the time, you know, to get a final blessing on things.
8: قال مصدر إيراني لوكالة رويترز إن اللمسات النهائية لم توضع بعد على اتفاق